0: 13% مقارنة بسنة 2025. هذه الزيادة لضمان استمرارية الأوراش الكبرى وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي ومؤسسات الرياضة. في هذه الحلقة سنطلع أكثر حول نقترب أكثر من التعليم الأولي وأين وصلنا في مسألة التعميم، ثم أيضا اللوجيستيك أو الموارد المرصودة لهذا الأمر، خاصة الموارد البشرية. يسعدنا اليوم أن نستضيف لكم السيدة مشكورة، السيدة إكرام بوعياد، وهي مديرة التعليم الأولي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يا أهلا ومرحبا بك سيدة إكرام.
1: أهلا بك
0: أستاذة فرحانة. سعيدين دائما باستجابة الوزارة والإشادة دائما بأنها تحضر لنا ضيوف لنور السادة المستمعين والرأي العام، وخاصة المغاربة اللي في المقام الأول البرنامج يستهدفهم. طبيعة الحال اليوم احنا بغينا نشوفه معك، التعليم الأولي هو الروض اللي يعرفوه المغاربة كاملين.
1: التعليم الأولي هو
0: شوي بالدارجة باش نكونوا أكثر قربا من الناس ويفهمونا.
1: الروض هي الحضانة بالنسبة لنا، وهي تبع القطاع حكومي آخر. أما التعليم الأولي هو ما قبل التعليم الابتدائي، يعني 4-5 سنوات. لكن نقول الروض راه قبل 4 سنوات.
0: يعني الروض يبدأ من تماما حضانة، هي الحضانة كما قلتي.
1: فعلا هي الحضانة. انطلاقا من هذه المقدمة اللي قلت أستاذة فرحانة، ففعلا الحملة الوطنية خطوتي الأولى هي كتهدف باش أن احنا دوك الوليدات اللي مازال ما التحقوا بالتعليم الأولي أن احنا يجيبوهم من الأسر ونقنعوا الأسر بالأهمية ديال التعليم الأولي في مستقبل التلميذ. لأن الطفل أو الطفلة في 4-5 سنوات كيكون عندهم واحد الأسئلة، كتكون عندهم واحد يعني اكتشاف الذات، يعني اكتشاف المحيط، يعني وهذا بهذا يعني الوضعية هذه الأطفال خاصهم يكون عندهم مختص والمؤطر لأنهم يجاوبوا على الأسئلة بطريقة تربوية بيداغوجية باش يتمكن أنه ينمي شبكة المعارف ديالو بطريقة صحيحة. وهذا الهدف ديال هذه الحملة هو أن احنا الوليدات ما يبقاوش في الدار، يجيو التعليم الأولي المجاني اللي وضعته الدولة في العالم القروي وفي العالم الحضاري، ومفتوح لجميع الأطفال يعني لضمان تكافؤ الفرص.
0: تمام. طيب خليني نوقف معك على تفصيلة مهمة جدا. أنت تعرفي على أنه المغاربة جميعا والمغربيات بالخصوص يعرفوا المدرسة المغربية العمومية اللي حداهم في دوارهم في مدينتهم في حيهم بيطرقوا أبوابها ابتداء من 6-7 سنوات، صحيح، اللي هي يمشوا باش يديروا يسجلوا أولادهم في التحضيري. تمام.
1: اليوم
0: مع التعليم الأولي أصبح أنه هذه المدرسة اللي مبنية حذاك والله مبنية في الدوار ديالك راك تفتح أبوابها لولدك أو بنتك من
1: ابتداء من 4 سنوات.
0: يدير ولدك 4 سنوات، تفضل المدرسة القريبة الأولى هي. إذن اليوم نتكلموا على تعميم كامل والله غير بعض المدن.
1: هو تعميم كامل. العرض التربوي اليوم كيشمل حتى المناطق البعيدة والمناطق النائية.
0: أي مدرسة؟
1: يعني الوزارة التربية الوطنية بمعية الشركاء ديالها، خصوصا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عملت على يعني توفير العرض التربوي بالعالم القروي يعني في المناطق البعيدة والبعيدة جدا. حتى إلا ما كانت المؤسسة التعليمية واصلة لذاك الدوار، مثلا واحد الدوار ما فيهش مؤسسة تعليمية ابتدائية، فكيبنيو وحدة ديال التعليم الأولي مستقلة على المؤسسة التعليمية. يعني العرض التربوي هو موجود، يكفي أن الأسرة تطرق أقرب مؤسسة لها وتسول فين يمكنها تسجل وليداتها.
0: ممتاز. يعني أي مدرسة ابتدائية حذاك تطرق أبوابها وغادي تكون فاتحة أبوابها لابنك اللي عمره 4 سنوات.
1: فعلا وهذا الأمر هو مجاني وكيف ما قلنا، ويعني التعليم الأولي هو على يد مختصين اللي هم عندهم تكوين في هذا المجال.
0: ممتاز. طيب خلينا الآن نمشو معك، يعني شنو الشروط اللي خاص يتوفر فيها ابني، أو هناك شروط أو أمور اللي خاص الأسر تعرفها؟
1: الشروط هي الابن هو السن، يعني هو 4 سنوات يكفي هذا الشرط. أن التعليم الأولي مفتوح لجميع الأطفال، وكان أمنوا بأن الاختلاف ماشي عائق. اليوم عندنا مدرسة دامجة كتقبل جميع الأطفال بمختلف الأنواع ديالهم.

0: الاختلافات ديالهم. يكفي ان الاب او الام يعني واحد فيهم يتوجه للمؤسسة ياخذ معاه اما نسخه من الصفحه ديال الطفل في الحاله المدنيه، والا ما كانش عقد الازدياد، وبطاقة تعريف الوطنية ديال الوالي ولا الأم ولا الأب. يعني يكفي أن يكون عندنا جوج وثائق باش أن حنايا نسجلوا هاد الوليد في التعليم الأولي. أما الشروط بالنسبة للأطفال فهو مفتوح للجميع، الشرط الوحيد هو 4 سنوات.
1: 4 سنوات تمام، بكل تحدياته يعني، حتى لو الطفل لا يتحدث بشكل جيد مثلا، أو كيف نقوله يعني تأخر في الكلام أو شيء من هذا القبيل، جميع الأنواع.
0: طبعا هنا غيتحدث مع الأطفال، غيتحدث يعني مع الأنشطة المقترحة غادي يتحدث إن شاء الله.
1: تمام. طيب هل إذا تفضلتي وسمحتي لنا نخصوا نوعا ما الحديث على مواطنينا اللي هم في المجال القروي وبعدها نمشوا للمجال الحضري. أنت تعرفي يا أستاذة على أنه التعليم على كل علاته عنده كثير من التحديات، وفي السير الدراسة العادية يعني الأقسام العادية كان دائما يوضع عنا هذا المسألة ديال ما كانش الأستاذ في القرية الفلانية أو في المكان الفلاني. يا ترى في التعليم الأولي غادي تنطرح لنا نفس الإشكاليات الموارد البشرية اللي غادي تكون، أم أنه أنت قلتي مقاربة أخرى جاء بها التعليم الأولي أن عندكم شركاء؟
0: طبعا الوسط القروي هو يحظى بأولوية ضمن استراتيجية الوزارة، لأن عبره يتم تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأطفال ديال المجال القروي والمجال الحضري. اليوم مع شركائنا كيف ما ذكرت مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هي تقريبا الشريك الذي يركز على العالم القروي وأنه يحط يعني العرض التربوي في المناطق البعيدة والمناطق النائية. يعني في بعض الأحيان قدر نقول لك أستاذة فرحانة أن عندنا أقسام مفتوحة في وجه 3 أطفال 4 أطفال 5 أطفال. يعني العرض التربوي يعني متاح حتى في المناطق اللي يلاه فيها 4 أطفال ولا 5 أطفال، وما يمكنش أن احنا نديو الأطفال المكان بعيد جدا مثلا على السكنة ديالهم. يعني كيبقى التعليم الأولي يخصو يكون في أقرب نقطة للأسرة، لأن الطفل في 4 سنوات ميمكنلوش أنه يتنقل واحد المسافة كبيرة بزاف. ولهذا كنأكدوا بأن يعني لأجل بلوغ التعميم خصنا نوصل هاد الوليدات
1: تمام. ومن هناك جاءوا بعض الجمعيات اللي دخلوا على الحط اللي يعطيتوهم مثلا انتم كانوا هم شركائكم، جمعيات في الدواوير. يعني في بعض الأحيان احنا كنا نصادفوا بعض الجمعيات عفوا اللي كتشتغل ضمن اختصاصها مسألة التعليمية، وقالوا لي بأنهم اشتغلوا بشراكة مع وزارة التربية وفي مجال التعليم الأولي. بغيت نشوف معك إلى الظروف البيداغوجية اللي متوفرة. يعني احنا نتكلموا على عالم قروي، نتكلموا على دوار بهذا المفهوم، على هشاشة اجتماعية لبعض الأسر فما عندهاش الوسائل. يعني دايما لما نقول المسألة التعليمية يتطلب مصاريف، يتطلب تعلمات إلى ذلك. يا ترى هل الأمر مطروح أيضا عند سن 4 سنوات 5 سنوات؟
0: نجاوبك السؤال ديالك نقسمه على نقطتين. النقطة الأولى هما الشركاء في التعليم الأولي في المملكة المغربية كاملة العالم قروي أو حضري، هو موكول بموجب عقد شراكة إلى شركاء إلى جمعيات شريكة للوزارة. تقريبا عندنا 174 جمعية شريكة، منها 3 اللي هما وطنيين والباقي هما جهويين أو محليين. دونك الوزارة هي كتقدم واحد الدعم مالي وتأطير بيداغوجي لهذه الجمعيات باش أنها تمكن من تسيير هذه الأقسام ديال التعليم الأولي في الوسطين الحضري والقروي. هذه من جهة.
1: طيب خليني سؤال ثاني جاني على السريع، وما من حقهمش أنهم لأني أنا جمعية في الدوار الفلاني ما من حقيش نطالب الأسر أنهم يعطوني تعويض مالي؟ أنا أصلا مخلصة من الوزارة
0: أبدا. وإذا تابت فهذا اختلال في العقد ديال الشركة ما بين وموجب للفسخ. وهناك يعني بزاف ديال اتفاقيات الشراكه ديال بعض الجمعيات اللي تم فسخها من طرف الاكاديميات الجهويه لاختلال من اختلالات، ماشي ضروري تكون الامل المجانيه فهي مضمونه لجميع الاطفال، وليس من حق الجمعيات طلب اي تعويض. هذه من جهه. من جهه اخرى فالمستلزمات ويعني وكتب وما يحتاجه الطفل في التعليم

0: الدولي فهو أيضا متاح وبالمجان توفره يعني الدولة عن طريق هذه الجمعيات لجميع الأطفال. يعني الطفل ما غاديش يحتاج شي حاجة، وهادشي كله يأتي لتخفيف العبء على الأسر، لأن كنعرفوا هذه المرحلة العمرية كتحتاج واحد الوسائل التعليمية من نوع خاص، كتحتاج واحد الميزانية خاصة يعني أكبر من المرحلة الابتدائية. وبالتالي فالوزارة ارتأت أنها توفر هاد يعني الوسائل التعليمية بالمجان أيضا لجميع الأطفال ولجميع الأسر.
1: يعني بالتفصيل أكثر لو سمحتي لي نفصله أكثر، هذا الوليد اللي عنده 4 سنوات إلى 5 سنوات اللي يعود في قسم، تمام، شنو توفر له الوزارة من الأدوات؟ لأنه سامحيني على التدقيق، ولكن يعني لسد الثغرات والناس يعودوا على بينة وعلى بال. للأسف الشديد أنه في بعض الممارسات راه المواطن يبقى في استعجاب ويقول لك مثلا أنا ولدي كان خلص عليه غير 100 درهم لأنه يشوف أنه السعر عند هذه الجمعية الفلانية منخفض جدا، فيحمد الله ويشكره، في حين أنه هذا الأمر متاح من ميزانية الدولة وهو بالمجان. وبالتالي للأسف لسد الطريق على المتلاعبين، هذه المدارس أو هذه الجمعيات اللي غادي يتعلموا فيهم اللي هم شركاء للوزارة، شنو اللي كتوفر لكم في القسم هذا الولي؟
0: أستاذة فرحانة، ذكرتي في المقدمة ديالك بأن البرنامج هو بتوجيهات ملكية منذ سنة 2018. إذن هذه الممارسات تم القطع ديالها منذ ذلك الوقت. يعني هذه الممارسات ديال استغلال الأسر أو لطلب تعويض أو لطلب يعني مقابل، تم القطع مع هذه الممارسات منذ سنة 2018 و2019، لأن نأكد لك وأكاد وأجزم بأن هذه الممارسات غير ممجودة. يعني ما يمكنش أنهما يطلبوا من الأسر مقابل يعني مادي تمدرس الأطفال ديالهم في التعليم الأولي. كيبقى الوسائل التعليمية، وهنا كنقول جميع الوسائل بما فيهم حتى العجين، بما فيهم حتى الأقلام الملونة، بما فيهم حتى الدفاتر، بما فيهم حتى الكتب، وداك الشيء كله كيبقى في القسم كيحتاجوا كيستعملوا يعني تحت مراقبة المربي أو المربية في الحصة اللي عندهم فيها الأنشطة ديالهم. دونك الطفل ما عليها إلا تلبسوا حويجاته وتجيبوا المدرسة وتسلموا المربية والمربية كأمانة اللي هي غتعامل معاه وغادي تعلم وينبني الشخصية دياله ويتواصل مع الزملاء دياله ويندمج مع صحابه ويكون علاقات ويكون شبكة المعلومات اللي من بعد غير يستثمرها في التعليم الابتدائي ديالو إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب احنا على امتداد المملكة عندنا يعني في فروقات تتحدث على المستوى اللغوي. عندنا مناطق ما شاء الله يتكلموا الأمازيغية، وعندنا مناطق وليدات يتكلموا فيها بالحسانية، وفي مناطق اللي يتكلموا بالدارجة هكذا سهل، وفي مناطق حضارية أيضا اللي فيها بعض الأسر اللي تحاول تدخل اللغات الأجنبية حسب الوسط الاجتماعي منذ نعومة أظافر أطفالهم الصغار. أمام هذا المكونات كلها وأمام هذا المشهد، هل الأطر التربوية أعطت أو وضعت في الاعتبار هذا المعطى؟ يعني أنا مثلا نرجع لك، دائما أنا أولويتي دائما القرية وسكان البادية، أنا في الدوار وعندي أستاذ أو مربية اللي في التعليم الأولي، عندي وليدات يتكلموا بالأمازيغية 4 سنوات في الدار، لاحظي معايا لأن أول خرج لهم لفضاء خارجي أو لقسم. هل هذا الأمر يعني موضوع في الاعتبار أن الأستاذة تزاوج ما بين العربية والأمازيغية؟ تفضلي أستاذة.
0: أساسي في يعني في اختيار المربي والمربية أنه يكون من المنطقة، يعني هو أيضا يعني امتياز نعطيه للمربي أو المربية أنه يكون قريب من مقر السكنة ديالو ويكون ولد المنطقة، لأن استقبال الطفل لا يمكن أن يكون داخل حجرة التعليم الأولي إلا باللغة الأم اللي كيتكلمها الطفل. يعني ممنوع أن احنا مثلا يعني في منطقة أمازيغية وتكون المربية لا تتكلم الأمازيغية وتستقبل الطفل في الصباح صباح الخير أهلا كيف حالك أو باللغة العربية أو الدارجة. دونك الاستقبال ديال الطفل دائما يكون باللغة الأم، واختيار المربي أو المربية من المنطقة هو أساسي باش يكون قريب من يعني يكون مطلع على اللغة اللي كيتكلم بها السكان المنطقة.

0: وعلى التقاليد وعلى الأعراف يعني، وكل ما هو يخص هذا الطفل باش أنه يسهل الإدماج دياله. لأن شنو هو الهدف الأسمى ديال التعليم الأولي؟ الهدف الأسمى ديال التعليم الأولي هو تمكين الطفل باش أنه يندمج في المحيط دياله وينمي المهارات العقلية ديالو ويدير الشبكات اللي خاصهم يديرهم باش أنه يقدر من بعد 6 سنوات يكون عنده يعني التعلم، يكون عنده تعلم صحيح ويكون عنده مبني على قواعد بيداغوجية وتربوية صحيحة جدا. دونك هذا الأمر غير يعني وارد، لأن المربي أو المربية هما من سكان المنطقة وبالتالي يتكلمون اللغة الأم التي يتكلم بها الطفل.
1: تمام. طيب هذا الأمر يعني اللي يتبادل الذهن الأباء دائما والأسر على أنهم أهم شيء أن أبنائهم في أيدي أمينة ومع يعني مع أو مع طاقات اللي هي أبناء المنطقة. هذا الأمر يجعلني أيضا نتحدث باش تكون كفاءة وباش تكون جودة هذا التعلم واستعداد أكثر لهذا الطفل أو هذه الطفلة باش يندمج في التعليم الابتدائي. مدى التكوينات لهؤلاء المربين، لاحظي معي لأن التجربة كما قلتي من 2000 وانطلقنا فيها من 2018 اليوم نصل إلى تعميمها عبر كل التراب الوطني. تمام. ما مدى تأهيل العنصر البشري والطاقم والموارد البشرية في هذا النظام؟
0: أساسي جدا. جودة التعليم الأولي ترتبط أساسا بتكوين المربين والمربيات. وباش نبلغوا لهذه الجودة، هنا عندنا تقريبا 37,000 مربي ومربية اللي خدعوا لمجموعة ديال التكوينات. نقول لك البرنامج التكويني اللي كيخدع عليه المربي والمربية من قبل ورود القسم، يعني قبل ورود القسم يستفيد المربي أو المربية من 400 ساعة ديال التكوين الأساس هنا قبل بدء العمل. ثم خلال سنته الأولى يتمم أو ليكمل هذا التكوين بواحد تكوين تكميلي للقدر ديالو 550 ساعة. يعني باش نقولوا بأن المربي أو المربية يخضع لما مجموعه 950 ساعة ديال التكوين باش يكون أهل باش يستقبل طفل في عمر 4 سنوات. وعلى مدار يعني مساره المهني كل سنة كيخضع لواحد تكوين ديال 6 أيام كتكوين مستمر، يعني كيتلقى فيه المستجدات على يد خبراء في الميدان اللي كيمكن أنهم يجاوبوا على بعض الأسئلة اللي كتطرح في الميدان. دونك التكوين هو مدخل للجودة. ما عندناش تكوين ما عندناش جودة. التكوين أساسي وهو المدخل لجودة التعليم الأولي.
1: صحيح، لأنه هذا المربي لو سمحت لي، المربي في التعليم الأولي هو أصعب بكثير من المعلم والأستاذ اللي متواجد في التعليم الابتدائي، لأنه الطفل هذا أول خروج له من البيت وأول علاقة تربطه بالعالم الخارجي، وبالتالي سيكون المربي سيكون الطبيب النفسي، الأوساط الاجتماعية مختلفة، الأماكن مختلفة وغير ذلك. تعرفي وفوق هذا كامل أمن وسلامة هذا الطفل الصغير والأطفال، الحجرة مؤمنة والأطفال 4 سنوات صعب جدا التعامل معهم. هل المعطيات يعني الاعتبارات أمنهم وسلامتهم مطروحة في هذا المجال؟ هذا
0: التأهيل الأقسام والحجرة ديال التعليم الأولي يتم يعني بطريقة ملائمة لسن 4 سنوات. المرافق الصحية أيضا هي ملائمة لسن 4 سنوات. الولوجيات هي ملائمة لسن 4 سنوات. يعني نقدر نقول لا كونسيبسيون ولا يعني ديال القسم ديال التعليم الأولي هو مجهز بطريقة يعني تناسب الأطفال التعليم التربوي مختلفة تماما على التعليم الابتدائي. يعني حتى من التجهيزات فهي مناسبة لهذا العمر ديال 4-5 سنوات.
1: ما كيش الاكتظاظ سمحي لي في مدن كبيرة مثلا؟
0: لا ما كاينش الاكتظاظ. فأقصى ما يمكن أن يستقبله حجرة هو 25 طفل. يعني عندنا يعني تجهيزات اللي كتضم 25 طفل فقط، وملي كيكون الاكتظاظ كيتم إحداث حجرة يعني أخرى لاستقبال. إحنا مدى بينا يكونوا الأطفال، إحنا كنقلبوا عليهم مدى من الحملة الوطنية إلا باش نوصلوا لجميع الأطفال اللي باقي ما تسجلوا في التعليم الأولي. وعندنا أقسام بعض الأقسام اللي هي مخففة ومع ذلك تم الاحتفاظ بها باش أنها

0: تجاوب ولا تستجيب يعني الحاجيات ديال الأطفال في التعليم الأولي.
1: طيب شنو نداءك للأسر بما أنه على منوال هذا الكلام اللي قلتيه؟ قلتي بالعكس إحنا الآن عندنا العرض والطلب يعني قليل، أفهم من كلامك.
0: الطلب ماشي قليل، ولكن خصنا نوصل للتعميم، باقي لنا خطوتين يعني سميناها احنا ما قبل التعميم السنه المقبله ان شاء الله، وحنا نبحث على الاطفال اللي مازال ما وصلناش لهم، يعني مازال الاسر ديالهم ما اقتنعوش بانهم يديو وليداتهم للتعليم الاولي. وهذا نداء للاسر. خطوتي الاولى يعني ان الحق لكل طفل في مقعد للتعليم الأولي في بداية جيدة في مساره التعليمي، يعني دعوة مفتوحة لجميع الأسر من أجل جعل التعليم الأولي متاحا وعنده واحد الجودة. خاص جميعا نكونوا يد في يد، جمعيات المجتمع المدني، سلطات محلية، قطاعات حكومية، كلنا نجندوا باش أن نوفروا واحد التعليم الأولي دي جودة لجميع الأطفال بدون استثناء.
1: تمام.
0: واليوم رجع إلزامي بقوة القانون صدى فرحانة، اليوم يعني بقوة القانون يعني هو مرحلة إلزامية في مسار الطفل.
1: يعني اللي ما قراش سامحيني لما تقولي لي إلزامية سيدة إكرام، هل معناه أنه نفهم على أني أنا على فرض أني خليت الابن ديالي في المنزل وما جبتوه حتى الست سنوات للمدرسة الابتدائية اللي بقربي، ما غادي تسجلوا لي المدرسة لأني ما جبتوش مثلا في الرابع أربع سنوات؟
0: غادي نسجلوه، ولكن كاين إجراءات من بعد. تمام. كاين إجراءات تتخذها الدولة، ولكن حنا ما يمكنناش نفضو أي طفل وخا ما تسجلش التعليم الأولي، يعني غادي نداركو، ولكن حبذا أنه جميع الأطفال يكون عندهم نفس يعني الحظ ونفس الفرصة فاش أنهم من بعد التعليم الابتدائي يكونوا بحال. يعني أنا كأم يعني ما نقدرش نقبل على ولدي أنه مثلا ينصل التعليم الابتدائي ولقى الأطفال الأخرين سابقينه ولا حسن منه أنهم استفدوا من التعليم الأولي، وولدي أنا يعني خليته في الدار ما استفدش من التعليم الأولي. فهذا نداء الأسر، عطيوا الفرصة لوليداتكم أنهم يكون عندهم نفس الفرصة ديال صحابهم ويمشيوا يعني في نفس الخطوة نحو واحد المسار تعليمي جيد إن شاء الله. بهذه الخطوة غنبنيوا الإصلاح ديال التعليم، وبهذه الخطوة غنبنيوا يعني أن الطفل يكون عنده قابلية للتعلم، يكون عنده يعني واحد يعني أنه يقدر يتعلم ويأخذ تعلمات والكفايات دياله بطريقة سليمة.
1: طيب أهم شيء يركزوا عليه الأسر هو أنه أنت تعرفي يعني حتى في العقلية اليوم للكثير من المواطنين والمواطنات يقول لك مثلا أنا وخاء ليه نتزير، عندي وليدين أو ثلاثة أولاد صغار، نفضل أني نمشي يعني المؤسسة اللي نخلص فيها مبلغ مالي على قد جهدي ونضمن على أنه على الأقل هذوك المربين مخلصين مزيان في وضعية مزيانة وغادي يردوا البال لأني أنا مخلص ومؤدي الثمن ديالهم ونتحمل يلا. بينما أنا المدرسة العمومية اللي حدايا، المدرسة العمومية كنا عندنا فكرة للأسف الشديد هذه دائما نحاول أن نغير العقليات. المدرسة العمومية ماذا تقول لهم سيدة إكرام؟ أن فيها أطر اللي كتهلف وليدات الناس وكتقرب جدية وكتخلص أيضا هذو مربين اللي كتخلصهم الوزارة.
0: لا، هاد المربين هما عندهم عقدة مع الجمعيات الشركة،
1: مع الجمعيات الشركة اللي في نهاية في الوزارة اللي كتخلصهم بطريقة غير مباشرة،
0: دعم الجمعيات، ولكن هاد المربيات والمربين هما متعاقدين مع الجمعيات الشركة، وحنا نسهر على أن تكون الوضعية ديالهم سليمة وعندهم جميع الحقوق ديالهم وكيستافدوا من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيستافدوا من المؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية. فحنا كوزارة سهرين على أن الوضعية ديال هاد المربيات والمربين أنها تكون وضعية يعني مستقرة
1: ممتاز،
0: يعني وأنهم يكون عندهم واحد تكوين جيد باش أنهم يستقبلوا وليدات المغاربة في أحسن الظروف.
1: شكرا لك السيدة إكرام بوعياد، وأنت مديرة لتنظيم التعليم الأولي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب. شكرا جزيلا لك سيدة إكرام.
0: مرحبا أستاذة فرحانة. شكرا على
1: مستمعي الأفضل في كل مكان، أشكركم من القلب على حسن الوفاء، وشكرا لكل من يهنئ ميديا في عيد ميلادها. كل عام وأنتم معنا من الدائمين للاستماع إلينا.

0: nobody got time to wait. Can't put it in the hands of fate. Ain't nobody got time to wait. صباح الأسرة. دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: ميديا
2: ميديا
1: اون فيجن
2: محمد البداوي

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميدي ان، موعد جديد مع الموسيقى ومع امال اللي كتخلينا نكتشفوا كل مره ان الاغنيه ما كتكونش بالضروره مرتبطه بشكل واحد او لايقاع واحد، لان ملي كتدخل عليها واحد الرؤيه جديده كتقدر تعطينا احساس مختلف تماما. ولا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو اليوم مع دوزي والاغنيه ديالو مريما، ولكن في واحد النسخه ديال الافرو هاوس من باتمان برود. فنسمعوا دوزي مريما، نعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في اون فيزيون.

كانت هذه مريم وبها بدينا الرحله ديالنا اليوم مستمعينا الكرام. ودابا غادي نبدلوا الاجواء مع فن العيطه ومع واحد الماشا بريميكس من دي جي ساشا ديال خربوشه والاباس. ومن بعدها مستمعينا الكرام غادي نبقاو في نفس المساحه ديال التجارب الموسيقيه مع حجيب والاغنيه ديالو زين. جوج ديال الاعمال مختلفين وما غاديش نعطيوهم اكثر من حقهم بالكلام, نخليو الموسيقى هي اللي تقدمهم لكم مستمعينا الكرام. نسمعوا الماشا ديال دي جي ساشا والحجيب في الزين, نعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام, خليكم هنا.

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في أونفيزيون. ودابا غادي نمشيو لواحد العمل اللي كيجسد بشكل واضح الفكره ديال أونفيزيون، لقاء بين عناصر من الموسيقى المغربيه، واحد الانتاج الكتروني معاصر، واحد النسخه ديال مولاي عبد الله من اداء عمري بدر صبري وصلاح فافا. وهذه الموسيقى كتصنف ضمن الهاوس وكتجمع بين الصوت المغربي والعناصر الالكترونيه الحديثه. مولاي عبد الله، نعاود نرجع لكم، خليكم معنا مستمعينا الكرام أونفيزيون.

وهكذا مستمعينا الكرام كنكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أون فيزيون. رحلة ديال اليوم دزنا فيها من الأفرو هاوس لواحد الماشاب للإلكترو، وصلنا للعيطة لأن الفكرة ديالنا بسيطة، نسمعوا الموسيقى اللي كنعرفوها ولكن نحاولوا ديما نكتشفوا فيها شي حاجة.

0: جديدة. شكرا بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، وشكرا على هاد الرفقة الموسيقية الطيبة، وشكرا لأنكم ديما كتخليوا الموسيقى واحد المساحة باش أنها تفاجئكم. كنت معكم أنا محمد البدوي، تلقاو في عدد جديد من أم فيزيون. أما دابا نخليكم مع فين غادي بيا، واحد الميكس ديال السول والبلوز، وأنا متأكد غادي تعجبكم بزاف. فين غادي بيا ناس الغيوان، إلى اللقاء.
1: يا من هو باز، يا من هو باز في القفاز، يا من هو في الروج على الكندرة ونشر جناحه، يا من هو تلي

ولا حد فاهم الكلام، كل هاي الغيب مقالو دابت ورينا الايام، واللي تعطر له لسانه

0: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

عن المعنى والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.

0: عدد جديد من الاقتصاد لجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم الاقتصاد في البرامج الانتخابية، ماذا تعني الأرقام بالنسبة للمواطن، وكيف يمكن أن تتحول المعلومة من مجرد أرقام منشورة إلى معرفة تساعد المستثمر والمواطن وصانع القرار على الاختيار.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في اقتصاد اليوم إذن لم تعد المعلومة المالية مجرد أرقام أو التزام قانوني بالإفصاح، بل أصبحت أداة أساسية لصناعة القرار وبناء الثقة في الأسواق. دقة المعلومة وتوثيقها ووضوحها تؤثر بالأكيد في قرارات المستثمر، كما أن سرعة تداول الأخبار والإشاعات تطرح تحدي تكافؤ المعلومات وحماية المتعاملين. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية تزداد أهمية القدرة على قراءة أرقام النمو والتنمية والاستثمار والتشغيل والمديونية والقدرة الشرائية وعدم الاكتفاء باستهلاكها كما تقدم. فماذا عن الحالة المغربية؟ هل يحتاج المغرب إلى مزيد من الشفافية فقط، أم إلى ثقافة مالية واقتصادية تجعل المعلومة مفهومة ومتاحة وقابلة للاستخدام من طرف المواطن والمستثمر؟ هذا ما سنحاول مناقشته اليوم مع الأستاذ إدريس العلوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية فينونسيس. لكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد لليوم.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو 20,000 درهم شهريا، هو الدخل الذي تحتاجه أسرة من 4 أفراد في مدينة طنجة للحفاظ على مستوى عيش مريح بحلول عام 2028. التقديرات تشير إلى أن كلفة السكن والخدمات المرتبطة به قد تصل إلى نحو 6,000 درهم شهريا، بينما قد تتطلب مصاريف الغذاء والمواد المنزلية ما بين 4,500 و5,500 درهم. يضاف إلى ذلك ما بين 1,500 و 2,500 درهم لمصاريف التنقل بسيارة واحدة، فضلا عن نفقات الصحة والملابس والمصاريف المدرسية والترفيه التي قد تتراوح ما بين 2,000 و 2,500 درهم. أما للادخار ومواجهة المصاريف غير المتوقعة، فقد تحتاج الأسرة إلى تخصيص ما بين 1,500 و 2,000 درهم شهريا. بحسب المعطيات المتداولة، كراء شقة من 3 غرف خارج وسط طنجة يناهز حاليا اليوم 4,900 درهم، في وقت قد يبلغ فيه متوسط الأجر الشهري الصافي حوالي 4,800 درهم. بالتالي كلفة السكن وحدها أصبحت تقترب من راتب شهري كامل قبل احتساب باقي المصاريف. وفي حال استمرت أسعار الكراء والغذاء والخدمات في الارتفاع تدريجيا خلال العامين المقبلين، قد تقترب الميزانية الشهرية لأسرة مكترية من الطبقة المتوسطة من 18,000 إلى 20,000 درهم بحلول 2028. الرقم هنا لا يعني أن 20,000 درهم هو سعر ثابت للعيش في طنجة، وإنما هو تقدير لأسرة تعتمد على التعليم العمومي، سيارة واحدة، ولا تسكن في المناطق الأغلى، ولا تتحمل تكاليف التعليم الخاص أو قروضا استهلاكية كبيرة. الخلاصة، ووفق هذه المعطيات والتقديرات الأخيرة، طنجة التي صنفت قبل شهر من أغلى المدن قد يصبح المبلغ 20,000 درهم شهريا بحلول 2028 دخلا يضمن العيش المريح وليس بالضرورة حياة الرفاهية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: موضوعنا الرئيسي اليوم، وكما جاء في التقديم، الاقتصاد في البرامج الانتخابية، ماذا تعني الأرقام بالنسبة للمواطن، خاصة وأنه بات مؤكدا أننا نعيش في زمن وتوقيت وسياق تتدفق فيه المعلومات الاقتصادية والمالية بشكل مسبوق أو غير مسبوق.

وتتداخل فيه المعلومة الرسمية مع التحليل والتوقع وأحيانا مع الإشاعة، وهنا تبرز أسئلة أكبر: كيف نقرأ المعلومة المالية؟ من المسؤول عن جودتها وشفافيتها؟ وكيف يمكن أن تتحول من مجرد أرقام إلى معرفة

0: وطرح السؤال الأهم، ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة له وما أثرها وانعكاساتها؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع الأستاذ إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية في نونسيس. أستاذ العلاوي، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلاوي، إذن نبدأ بالأساس. أولا، عندما نقول المعلومة المالية، ما الذي نتحدث عنه تحديدا، وما الذي يجعل معلومة مالية مؤثرة في القرار الاستثماري بينما تبقى معلومات أخرى على الهامش؟
1: هو طبعا أستاذ أسماء، إذا تحدثنا على المعلومة المالية فنحن بشكل مباشر نتحدث عن الشركات اللي تكون منخرطة في البورصة. يعني في الاقتصاد نتحدث عن المعلومة المالية دائما، يعني بشكل بديهي كنمشيو دائما للقوائم التركيبية أو ما يعرف بالبيلون ديال هذه المقاولات وديال هذه الشركات هذه، باش أنه ممكن تحدثوا أو يعني نتعامل مع الأرباح ديال هذه الشركات، يعني الميزانية ديال هاد الشركات، وأيضا رقم المعاملات ديال هاد الشركات والقدرة ديال هاد المقاولات أنها يعني ترفع من رقم المعاملات ديالها، وباش من طبيعة الحال أنها ترفع النتائج أو الأرباح الصافية ديالها. لكن اللي خصنا أننا نأكد عليه هو أنه اليوم إذا بغينا أننا نتحدث على المعلومة المالية، ما خصناش نقتصره على هذيك القراءة السطحية للقوائم التركيبية أو هذيك لبيلو، خصنا أننا نعرفوا بأنه نتحدث على يعني القيمة السوقية لهذه الشركات، القيمة ديال هذه الشركات باش ممكن أننا نعرفوها هو هذيك يعني ديك المبلغ ديال السهم. نقول مثلا بأن مواطن أو مستثمر يريد أنه يستثمر الأموال دياله في سهم معين لشركة معينة، هذيك الرقم عنده دلالة دياله، دلالة كتجي من التقييم ديال الشركة والقيمة السوقية ديالها. أيضا كيخص أننا نتحدثوا أيضا على قيمة المخاطر المستقبلية لهذه الشركات، وأيضا كيفاش هاد المقاولات وهاد الشركات غتتعامل مع هاد المخاطر من طبيعة الحال، والقدرة ديال هاد الشركات أنها يكون عندها خلق للقيمة المضافة في المستقبل. وهنا ضروري أستاذ أسماء كيفما تفضلتي في المقدمة أننا نفرق ما بين المعلومة الصحيحة والتوقيت ديال هذه المعلومة المالية، وكيفاش أنه ممكن نقراوها، يعني كيفاش أننا نقدروا نديروا التحليل ديال هذه المعلومات لهذه المقاولات هذه باش أنه المستثمر يكون عنده القرار الصائب. فاليوم ناخذ يعني مثال هو الاقتصاد المغربي. دائما المحللين ودائما يعني الخبراء يعني في تحليل المعلومة المالية نمشي ونشوفوا القطاعات يعني اللي كتخص هاد الشركات، القطاعات الجوهرية مثلا باش نقرب يعني المستمعين الكرام يعني من الصورة، تنعرفوا بأن المغرب مثلا اليوم نتحدث على البنية التحتية، وفاش نتحدثوا على البنية التحتية هناك شركات اللي كاين في بورصة الدار البيضاء اللي من طبيعة الحال تتعلن على هذيك المعلومات ديالها، تدخل بأنه مثلا غادي نرفع يعني الأرباح ديالي 30% أو 40% في هذه السنة أو السنوات المقبلة. لكن هذا لا يكفي بالنسبة للمواطن أو المستثمر أنه يمشي يستثمر في هذا القطاع. علاش لا يكفي؟ لأنه ندخلوا التفاصيل ديال هذه 30% أو ارتفاع ديال 40%، خصنا أننا نعرفوا هذا الارتفاع ديال الأرباح منين غيجي، واش غيجي من النشاط الاعتيادي ديال الشركة يعني في هذه البنية التحتية، أو غيجي مثلا في بيع أصول أو أمور غير اعتيادية.
0: يعني تقريبا هناك فرق بين المعلومة المالية والمعلومة الاقتصادية.
1: أكيد أستاذ أسماء، أنه فاش تمشي إلى مشي تقريت يعني بصورة سطحية شركة مثلا حققت واحد الرقم معين ديال الأرباح، ومشيت للسنة الموالية وقلت بأنها ارتفعت 30%، ما خصنيش أنني ناخذ هذا المعدل يعني بشكل خام، خصني ندخل التفاصيل باش أنني نعرف الإمكانية ديال هاد الشركة دي خلق القيمة المضافة من النشاط الأساسي ديالها. وبالتالي فكل المستثمرين يعني خص أنه يكون هناك تحليل علمي. وإلا سمحت لي أستاذ أسماء غير باش نأكد معلومة، لأنك تطرقتي بأنه شكون اللي ممكن أنه يضمن لي هاد المعلومة الصحيحة وتكون عندي أنا يعني المعلومة الكافية باش أنه المستثمر أو المواطن يكون عنده فكرة صحيحة. تنعرفوا بأن دائما في المثال ديال المملكة المغربية عندنا الهيئة المغربية لسوق الرسامين، هي الهيئة اللي مكلفة يعني بمراقبة هاد الشركات باش أنها كتعطي معلومات مالية صحيحة، وباش أنها كتعطي المعلومات المالية

0: اللي ممكن القول لها أنها كافية باش أنه هذاك المستثمر يأخذ القرار ديال الاستثمار أو عدمه.
1: نعم، يعني أستاذ العلاوي، هذه المعلومة المالية والجيدة لا تتعلق فقط بكونها صحيحة، وإنما أيضا حتى بالتوقيت، توقيت نشرها، توقيت يعني نشرها طبعا، ووضوحها وإمكانية مقارنتها. بالنسبة للحالة المغربية دائما، كيف يمكن تقييم جودة الإفصاح المالي اليوم كعامل طبعا في بناء الثقة داخل الأسواق، وليس مجرد التزام قانوني وعادة يعني يتم التعامل بها؟
0: وأستاذ أسماء، الإفصاح المالي كيف ما تفضلتي يعني هو ضروري ومؤثر بالقانون، يعني خاص ضروري أنه يكون هذاك الإفصاح المالي ويكون عندي يعني الشرح لي كل الارقام اللي يعني كتنشرهم هذه المقاولات. لكن المستثمر ماشي كيستثمر فقط في الارقام، ماشي كيشوف فقط مثلا الارقام او الارباح او رقم المبيعات ديال هذه الشركه، ولكن ايضا كيستثمر في المستقبل. فاش تنبحثوا بانه كيستثمر في المستقبل، يعني انه خاص تكون هناك ثقه، يعني عنصر الثقه كيلعب دور مهم جدا باش انه ممكن تحدثوا على يعني هاد المقاولات تجذب مستثمرين جدد، وبانهم الناس كيثيقوا فيهم وكيشريوا مثلا هذاك لي زاكسيون او الاسهم ديالو. اليوم خصنا اننا نعرفوا بانه في الشركات الدوليه على الصعيد الدولي هذاك يعني الافصاح المالي الشركات كتعتبرها كانه واحد راس مال معنوي اللي كيعطي الثقه للمستثمر باش انه ممكن يعني يزيد الاستثمار ديالو في هذيك المقاوله اللي هي كاينه في البورصه. واكيد ايضا بانه فاش تنتحدثوا على يعني هذيك الافصاح المالي، ليس بالضروره ان هذا الافصاح المالي غتكون هناك مثلا اخبار جيده، لكن الى هاد الشركات كيعطيوني مثلا واحد فتره معينه، ثلاثه اشهر الاولى مثلا من سنه معينه، هاد الشركه دارت واحد الارباح او ارتفاع ديال الارباح فقط ب 3% بينما كان متوقع انه يدار في 10%، هذا الافصاح المالي هو اللي كيبين لي بانه هذيك الفتره ديال هاد الثلاثه اشهر علاش كان هذا الارتفاع طفيف، وتيبين لي ها كيفاش غادي ممكن اننا نوصلوا لهذيك ال 10% يعني في السنوات في يعني خلال السنه يعني في الثلاثه اشهر يعني المواليه او على طول السنه. ولهذا احنا يعني في التحليل الاقتصاد للاقتصاد المغربي دائما كنا نتحدث على البرامج الحكوميه، اذا سمحت لي نربط الموضوع. وكنا نقول دائما حين يعني الحكومه تفصح عن البرنامج الحكومي وبعد سنه نقوم بتقييم هذاك النمو الاقتصادي ديال الحكومه ونقول بانه كان من المنتظر اننا ندير واحد النمو اقتصادي ديال 6% ولكن درنا غير 4% او 3%، دائما نقول بان هذا يعني التقييم خصو انه يتبعوا واحد هذاك التقرير اللي غيقول لي وديها كيفاش غنستدرك هذيك الثلاثه نقاط مثلا اللي ما درتهاش. وهنا اللي كيعطي الثقه للمستثمر باش انه تكون عارف بان كاين هناك رؤيه واضحه بانه هذه الفتره ها علاش كان واحد النمو ضعيف، ولكن ها كيفاش غنستدركوا الامر باش انه ممكن يعني في الفترات المقبله اننا نوصلوا لهذيك نسبه النمو اللي كيطمح لها المستثمر.
1: وفي هذا السياق أستاذ العلاوي، يعني دائما وخاصة ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية، سنسمع كثيرا عن الأرقام حول النمو، حول التنمية، حول الاستثمار، حول التشغيل، حول القدرة الشرائية، حول المديونية. بالنسبة للمواطن العادي، كيف يمكن له أن ينتقل من مجرد استهلاك هذه الأرقام إلى قراءتها ومساءلة أيضا البرامج الاقتصادية على أساسها؟ هل هذا ممكن؟
0: هو أكيد بأنه ممكن الأستاذ أسمع، غير هو خصنا أننا نأكدوا على بعض المعطيات اللي بالنسبة لي عندها الأهمية ديالها. كل أحزاب الوطنية عندها الحق ويعني من حقها أنها تعطي البرامج ديالها وتعطي الأرقام وتعطي التوقعات ديالها وتعطي أيضا يعني الوعود ديالها. لكن إحنا يعني كمواطنين مغاربة شنو اللي خصنا أننا نردوا له البال؟ وانه فاش تنقول هذا الحزب قال بانه غادي مثلا يرفع النمو الاقتصادي ل 6% او 7%، لانني ندير هذاك الاطار ديال 6% ولا 7% فين جاي؟ حنا تنعرفوا الاقتصاد الوطني خصو يعطيني انا التفصيل. عندي القطاع الفلاحي مثلا تنعرفوا بانه كانت هناك يعني فتره لسبع سنوات الجفاف، وبالتالي فالقطاع الفلاحي ما كانش كيدير واحد النمو اقتصادي كبير.

0: كان تأثر على النمو الاقتصادي السنوي. خاصة تكون عندي رؤية واضحة، لو بلون أ لو بلون بي لو بلون سي. إلا كانت عندي هذيك القطاع الفلاحي مثلا عندي متذبذب، ها كيفاش ممكن أنني نجيب هاد 6 نقاط أو 7 نقاط. أيضا اللي مهم جدا هو أنه عندنا تقارير لأكثر من 25 سنة وحنا كنخدموا عليها. شنو تقول لنا التقارير؟ بأن الاقتصاد الوطني خصنا ضروري أننا نوصل 7% أو 8%. هاد البرامج ديال وأنا يعني كنتبع يعني بشكل يومي هاد يعني التدخلات ديال أمناء العامين للأحزاب. للأسف يعني كمختص في الاقتصاد ما كاينش يعني ولا حزب اليوم اللي قنعني ببرنامج معين. علاش؟ لأنه تتشوف بأن المواطنين ككل يسمعوا أرقام ما عنديش كيفاش غادي تحقق هذه الأرقام. تتقول لي ودي بأنه غادي نطلع هذاك لوسميك مثلا لواحد المبلغ معين، أو غادي نخلق 1,000,000 منصب شغل. المواطن المغربي غادي يعرف بأنه تعطيه الأرقام كيف ما عطيتيه، خصو يشوف هذا الامباكت عليه، هو خصو يشوف بأنه هو هذيك القدرة الشرائية دياله ازدادت. لأنه إلا غتقول لي بأنني غادي نطلع لوسميك حتى 20% و 25%، ما انتش بأنه إلا درنا التضخم بشكل مضطرد يعني كيمولي في هاد 4 سنوات 5 سنوات راه كان عندي اكثر من 20% ديال نسبه التضخم. اليوم فاش تنشوف مثلا نسبه الديون، ما خصنيش انني نقول ودي هاد الحزب مثلا عطاني بانني غادي ننزل هذا نسبه الديون، خصني نقول له ودي منين غتجيب هاد الفلوس باش انك غتنزل هاد نسبه الديون. فاش يقول لي ودي غندير استثمارات، خصني نقول له ودي مزيان هاد الاستثمارات غادي دير لي خلق مناصب شغل. ولكن حنا عندنا تجربه ديال هاد مثلا 10 سنوات الاخيره و 15 سنه الاخيره، عندنا استثمارات ما كيخلقوش لينا مناصب الشغل. شنو هو البرنامج ديالك باش غتخلق لي مناصب الشغل؟ وهنا الاستاذه اسماء فين دائما كنت اقول بان تمنيت انه البرامج الحكوميه يقول لي ودي انا من هنا ل 2030 نسبه البطاله غادي ترجع عندي 8% يعني بتعريفها الشمولي ماشي المختصر. ها كيفاش غادي نوصل لهاد لهاد لهاد 8% او 9%؟ اليوم استاذ الى الى
1: طيب على مدى تبنى هذه التقديرات التي تقدمها هذه البرامج الحزبيه اليوم اذا كانت غير منطقيه، على مدى تبنى؟
0: بالنسبه لي دائما التقديرات ديال البرامج ديال الاحزاب تنشوفوا الواقع الحالي شنو عندي في الاقتصاد الوطني، وتيشوف القدره ديالو انه يشجع الاستثمار ويشجع المقاولات. لانه في انفيني في نهايه الامر حين نتحدث على نمو اقتصادي نتحدث على نشاط اقتصادي، يعني في المقاولات المغربيه الكبيره والصغيره والمتوسطه اللي عندها القدره انها تخلق واحد القيمه المضافه. وحين نتحدث على خلق قيمه مضافه يعني بشكل مباشر هذه الانشطه اللي غادي تدير لي القيمه المضافه هي اللي غتخلق لي مناصب الشغل. ولهذا قلت انا بانه اذا كانت الحكومه عندها رغبه او يعني البرامج الحكوميه والبرامج ديال الاحزاب عندها رغبه انها غادي تطلع مثلا في ميزانيه ديال الاستثمار، خاصني انه تقول لي ودي في هذه 10 سنوات الاخيره ولا 15 سنه هذيك الاستثمارات اللي وصلناهم دابا حتى 680 مليار ديال الدرهم ما وصلوش للاهداف ديالهم في مناصب الشغل. علاش؟ لانه هاد المشاريع ما كانتش خالقه لمناصب الشغل. انا اليوم ها كيفاش ممكن انني ندير مشاريع اللي عندها قيمه مضافه كبيره وها شحال غادي تخلق لي ديال مناصب الشغل، ومن يعني وما نقتصروش فقط على يعني فرضيات اللي هي يعني اكاديميا ممكن الحديث اننا ممكن نوصل لها، ولكن انا عندي تجارب ديال هذا الفرق ما وصلش لها. اذا خصها تكون عندي القدره انه يعني نعطي برامج اللي قابله باش انني نقيسها. واذا سمحت لي يا استاذه اسماء ناخذ كرقم اللي عطيتيه انت في بدايه البرنامج ديال ما بين 18000 و 20000 درهم كدخل يعني شهري لاسره متوسطه. واش كاين نتوما مثلا في طنجه واش عندي هاد الاحزاب نقول لي ودي انا ها شحال عندي من الناس في طنجه، ها شحال عندي المتوسط ديال الدخل راكي تحدثتي عليه، ها هو باش انني نوصل لهذيك 20000، ها هو البرنامج ديالي على 10 سنين على 15 عام على 20 عام باش انه يكون عندي هذه الطبقه هي الطبقه اللي غتكون غالبه على هذا المدير. واش كاين شي حزب عطى هذه المعلومات؟ للاسف ما كاينش. وبالتالي فاليوم انا يعني اتاسف انه بعض البرامج ديال بعض الاحزاب تدخل ودي تسولوا على البرنامج تيقول لك البرنامج ديالي هو انني ما غنديرش هادشي اللي دارت هذه الحكومه هذه اللي كانت من قبل. يجي الاخر تيقول له ودي هذيك راه تراكمات ديال الحكومات السابقه. وهنا فين تكون الاشكاليه ديال الثقه ديال المواطن يعني في الأحزاب الوطنية.

0: بشكل عام يعني وكخلاصة أستاذ العلاوي، انطلاقا مما ذكرت من المعطيات ومن الواقع الحالي ومن هذه التقديرات التي نسمع يوميا، هل المغرب اليوم بحاجة إلى مزيد من الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالمعلومة، فيما يتعلق أيضا بالاقتصاد المغربي والتنمية وأين يعني تتجه، أم إلى بناء ثقة وثقافة مالية واقتصادية تجعل من هذه المعلومة اليوم مفهومة متاحة قابلة للاستخدام وخاصة من طرف المواطن وحتى المستثمر معا؟
1: وأكيد أستاذة أسماء خصنا يكون هناك شفافية وتكون من طبيعة الحال هذه المعلومة صحيحة وتكون هناك ثقة، لأنه اليوم إلى أعطيت المعلومة فقط هذا لا يعني بأنه تنجذب المستثمر أو أنني تنقنع هذاك المواطن. كيف ما تفضلتي خص أنها تكون هذه المعلومة متاحة وخص تكون هذه المعلومة يعني قابلة باش أنه يفهمها المواطن المغربي العادي والمثقف، وأيضا تكون استخدام ديالها يكون استخدام سليم، لأنه كيف ما تكلمنا في القضية ديال البرامج ديال الأحزاب السياسية، هذه المعلومات اللي كنعطي شنو يعني فاش تنتحدثوا على بناء وطن، نحن نتحدث على المدى المتوسط والمدى البعيد والبعيد جدا. فاليوم فاش كتعطيني معلومات وتقول لي ودي غنجيب 6% او غندير 7%، كانت عندك مثلا واحد التجربه في واحد الحكومه معينه ما درتيهاش، الى اليوم قلتي لي هذه المعلومات هذه غنقدر نجيبها من الوزاره مثلا وزاره الماليه، غادي ندخل وغادي نعرف بانه راه درنا واحد الناتج داخلي خام ولا نمو ديال 4% او 5% لمده 10 سنوات او 15 سنه. فاش كتقول لي 6% و7% وتدوز 10 سنوات اخرى وتلقى داك الشيء ما يعني ما تحققش، شنو اللي كندير هنا؟ هو انني كنعمق الهوه ديال الثقه ديال المواطن يعني بالطبقه السياسيه وبالوعود الانتخابيه، وهذا لا يصح. انا بالنسبه لي اذا نتحدث على يعني المدى البعيد ونتحدث على مصداقيه الاحزاب اللي ما خصناش ننسوا بانها كتلعب دور مهم جدا في تاثير المواطنين، وهذا هو الهدف الاسمى، هو انه نعطي المعلومه والشفافيه في المعلومه، واذا فشلت نقول راه انا فشلت، ها علاش فشلت وهل الامكانيه وهل التقييم وها كيفاش ممكن انني نستدرك الامر بالنسبه للمستقبل.
0: واضح. استاذ ادريس العلاوي رئيس المدير العام لمكتب الاستشاره الماليه والاقتصاديه فينونسيس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه القيمه وعلى كل هذه التوضيحات.
1: مرحبا سيدتي. مرحبا،
0: شكرا لكم ايضا مستمعينا، وصلنا الى ختام هذا العدد، الى اللقاء.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ولد في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأنور، قبل 15 قرنا وسنة، صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم. محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، وإنما نسبته بين البشر كنسبة بين الياقوت والحجر

أطبق أهل الله قاطبة على أن الصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منحة للسعداء، والصلاة عليه هي العلامة الفاصلة بين السعادة والشقاء. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالأشقياء محال أن يشتركوا مع الله في شيء، بينما السعداء يشتركون في باب السعادة الأكبر، وهو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول الإمام مولانا عبد الكريم الجيلي في كتابه الكمالات الإلهية، قال الله تعالى: ما تقدم من ذنبك وما تأخر، دليل واضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متحققا بالله تعالى في سائر أحواله من الطفولية والشبوبية والكهولية، فلم يغفل عن الله تعالى طرفة عين حتى ولا في الأرحام والأصلاب، لأنه كان نبيا وهو في الأرحام والأصلاب، والنبي لا يغفل عن الله تعالى. وغيره لم يكن نبيا إلا بعد كماله وظهوره في العالم الدنيوي، فظهر من الكلام علو مرتبة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوجود الساري، لأنه لولا سريان الوجود الحق في الموجودات بالصورة التي هي منه وهي الحقيقة المحمدية ما كان للعالم ظهور ولا صح موجود لبعد المناسبة وعدم الارتباط. فما صح نسبة الوجود للموجودات إلا بواسطة هذه الحقيقة، فهي مرآة الكون،

وهي مركز الدائرة، والمراد بالدائرة الأكوان كلها، والمركز هو القطب الذي تدور عليه كقطب الراحة الذي هو ماسك لها، ولولا استقامته ما استقامت على وزن واحد. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نور الأنوار، فقد ورد أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهو الظل الأول، ومن حقيقته الحياة السارية في كل موجود، وحضرة الأسماء والصفات، والحق المخلوق به كل شيء، وهو روح الأرواح، والنور الأول والسراج الأول الذي اتقدت منه جميع السرج، وهو أصل لجميع الموجودات من حيث حقيقته لا من حيث صورته، ومن أجل ذلك عمت الرحمة جميع الموجودات، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله ولله يسجد من في السماوات والأرض فما في الوجود إلا ساجد، فقد قال سبحانه وتقلبك في الساجدين، فهو المتقلب بهم فيهم والمعرفهم بربهم. لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الأربعاء نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيصة مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط، النادور طاطا بحال حتى في السواحل ما بين القنيطرة وآسفي، وغادي يكون صافي ومشمش في المناطق الأخرى كلها، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في شرق الأطلس الكبير وفي درعا وتافيلات. الريح غادي صوت غربي في غالب النواحي ما عدا في السول الغربية تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تحسن بشي درجات قلال على هاد الأيام الفايتة، ما بين 26 و 33 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 43 درجة في واد الدهب، ما بين 28 و 32 درجة في دكالة، ما بين 30 و 32 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 38 درجة في تافيلات، ما بين 31 و 33 درجة في الريف، ما بين 31 و 37 درجة ناحية الحوز، ما بين 31 و 40 درجة ناحية السوس، 32 و 33 درجة في ناحية السايس، ما بين 32 و 34 درجة ناحية الغرب، ما بين 33 و 37 درجة في تادلة، ما بين 34 و 36 درجة ناحية درعا، 35 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، وما بين 36 و 43 درجة في السادية الحمراء. وفهذا الطقس نبغي مرة أخرى نفكر الإخوان الفلاح عمالين شجر الكليمونتين والنافيل وكل صناف ديال الحواميد البكرية اللي سايرة توجد من هنا سيمانات قلال باش يبقاو رادين البال مزيان ويتبعوا التكاثر ديال الدبانات السراتيت اللي مازال تتهدد الغلة ديالهم. وأحسن طريقة باش يحميو هاد الغلة ديالهم هي الفخاخ اللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجر وتيجبدوا عندهم الدبانات وتيساعدونا نعرفوا واش وصل الوقت باش نداوي ضدها وكيفاش نداوي ضدها. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحنا بسلوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز بتصعيد في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط وعشر سفن مخالفة بدعوى محاولة عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز، مع تحذيره بضرب ناقلات نفط في الكويت والبحرين ومطالبة طواقمها بالمغادرة فورا. وفي هجوم آخر أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن بالصواريخ ردا على ضربات أمريكية طالت ناقلات إيرانية، موضحا أن القصف طال حظائر صيانة وتمركز مقاتلات من طراز F-15 وF-16 وF-35. من جانبها أكد الجيش الأردني اعتراض دفاعاته الجوية 18 صواريخا باليستيا من أصل 20 صاروخا إيرانيا استهدفت المملكة، مشيرا إلى سقوط صاروخين في منطقة نائية دون تشيل أي خسائر في الأرواح. بشأن الوضع في الضفة الغربية، اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا أندي بورنام ورئيس وزراء كندا مارك أكارني أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. وجاء البيان المشترك للقادة الثلاثة بعد ما أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها على فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية عقب تصاعد هجمات المستوطنين الفلسطينيين. وردت إسرائيل على العقوبات بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. أعلن الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا صريحا للغاية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب زيارة مبعوثيه إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي. في منطقتنا المغاربية جددت مجموعة من 40 دولة أمس تأكيد على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، مشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكدت المجموعة في بيان تلاه سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر سنايبر في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. دائما في منطقتنا المغربية رحب مجلس الأمن الدولي لاتفاق توصلت إلى الأطراف السياسية الليبية في العاصمة طرابلس يمهد الطريق إجراء انتخابات وطنية في غضون عامين وإنهاء حالة انقسام في البلاد. في الرياضة حسم ريال مدريد الإسباني القمة أمام إنتر ميلان بالفوز عليه بهدفين لهدف في افتتاح مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وليحصد بذلك ريال مدريد أول 3 نقاط في راحة البحث عن اللقب 16 في وقت شهدت فيه بقية الملاعب فوز مانشستر سيتي على بورتو وتغلب كل من بورسيا دورتموند وريال بيتيس وأستون فيلا بثلاث أهداف لهدفين على فياريال وللكلوب روج، فيما فاز آيك أتيناك على لايسك بهدف للصفر. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
3: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
4: المنتخب ستنطلق
3: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، محطتنا الآن تأخذنا إلى تفاصيل حكاية يومية مألوفة عبر فقرة القصة. من رغيف بسيط إلى رمز للرزق والحياة، يحمل الخبز تاريخا يمتد لآلاف السنين وحضوره يتجاوز المائدة ليصبح جزءا من الثقافة والذاكرة، بل وحتى من الثورات والاحتجاجات. وفي المغرب يظل الرغيف أو الخبز حاضرا في المائدة والذاكرة والهوية، فكيف رافق الخبز الإنسان في رحلته عبر التاريخ؟ الجواب في القصة التي يرويها الزميل سفيان أم الحوت.
5: ماء، طحين وملح، ثلاثة مكونات بسيطة لكنها صنعت واحدة من أكثر الأطعمة حضورا في تاريخ الإنسان، الخبز. رغيف رافق الإنسان منذ آلاف السنين، ورافق معه رحلة الاستقرار والزراعة وبناء المدن والحضارات، حتى إن كلمته تجاوزت معناها الغذائي فأصبح الرغيف مرادفا للرزق والحياة. بدأت الحكاية قبل أكثر من 10,000 سنة، حين طحن الإنسان حبوب القمح بين الحجارة، خلطها بالماء ثم وضع العجين فوق النار. وتشير اكتشافات أثرية في شمال شرق الأردن إلى وجود بقايا خبز يعود عمرها إلى نحو 14,000 عام، في دليل على أن الإنسان عرف الخبز قبل ظهور الزراعة المنظمة بآلاف السنين. ثم تطورت الحكاية، وفي مصر القديمة عرف الإنسان طرقا أكثر تطورا لصناعة الخبز، واستخدم الخميرة الطبيعية وظهرت أفران ومخابز متخصصة. لكن الخبز لم يكن يوما مجرد طعام، في أوقات الأزمات تحول الرغيف إلى قضية سياسية بل وإلى شرارة للثورات. في فرنسا عام 1789 كان ارتفاع أسعار الخبز ونقصه من العوامل التي غذت غضب الفقراء وأسهمت في اندلاع الثورة الفرنسية. وفي روسيا

0: حملت الثورة البلشفية شعار الخبز والسلام والأرض، وفي بلدان عربية عدة ظل الخبز حاضرا في احتجاجات وانتفاضات ارتبطت بالغلاء والفقر والبحث عن حياة أكثر عدلا. ولعل أشهر العبارات المرتبطة بالخبز هي المقولة المنسوبة إلى ماري أنطوانيت التي قالت: إذا لم تجد الخبز فلتأكل الحلوى. ورغم أن المؤرخون يشككون في أنها قالتها فعلا، بقيت العبارة رمزا للفجوة بين الطبقة الحاكمة والفقراء. وفي المغرب للخبز حكاية أخرى أكثر قربا من الحياة اليومية. رغيف الخبز حاضر على موائد المغاربة، في البيوت وفي الأسواق وفي الذاكرة الجماعية. الخبز والملح ليس مجرد طعام، بل رمز للوفاء والعشرة. والخبز المغربي نفسه يحكي تنوع البلاد، من الرغيف البلدي إلى البطبوط والمسمن والحرشة وغيرها من المخبوزات التي تختلف وصفاتها من منطقة إلى أخرى، لكنها تلتقي جميعا حول الرغيف باعتباره جزءا من المائدة والهوية. حتى في اللغة أصبح الخبز مرادفا للرزق، نقول فلان يركض وراء خبزته، أي يسعى وراء مصدر عيشه. ولذلك فإن قصة الخبز ليست قصة طعام فقط، إنها قصة الإنسان نفسه، من أول حبة قمح إلى أول رغيف، ومن موائد الفقراء إلى قصور الملوك، ومن أفران الحضارات القديمة إلى المخابز الحديثة. رغيف صغير لكنه يحمل في داخله تاريخا كبيرا، تاريخ الجوع والشبع، الفقر والازدهار، الثورة والاستقرار، والأهم تاريخ الإنسان وهو يبحث دائما عن خبزه.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار المتواصل على ميديان، وفقرتنا الآن تحط الرحال بالعاصمة الفرنسية باريس عبر فقرة ميديان ريبورتاج. وسط تشتت ترشيحات الذي يعمق الخصام عائلة اليسار الفرنسي، يراهن جون لوك ميلانشون على توحيد صفوف الناخبين حول حملته، ويسعى زعيم فرنسا اللابية إلى مخاطبة مختلف مكونات اليسار، مستفيدا بحسب استطلاعات رأي من تقدم في نوايا التصويت، لكن طموحه يصطدم باستمرار ترشيحات من الخضر والاشتراكيين، وإن كانت حدودها تبدو محدودة. وأمام هذا الشتات يخشى ناخبون يساريون أن يؤدي تعدد المرشحين إلى تشتيت الأصوات وفتح الطريق أمام اليمين المتطرف. الموضوع محور فقرة مداء ريبورتاج مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف.
2: أمام حشد كبير ابتسامة جون لوك ميلانشون، من يستطيع توحيد كل ناخبي اليسار؟ أنا، يرد بثقة زعيم فرنسا الأبية.
3: هذا ليس فقط هدفا وإنما كانتظار كبير. الفوز ممكن، الأهم ليس عدد المرشحين، التاريخ يثبت ذلك. الترشيحات دائما كثيرة، خاصة يسارا، وذلك منذ 74 900 وألف، بما فيها رئاسيات كسبناها. لا، ما يهم هو عدد الناخبين، ما نطمح إليه قبل كل شيء، وهو ما سنتذكره من هذا الاستحقاق. ما نطمح إليه هو عدم الخضوع لما يمنع هذه الوحدة الشعبية.
2: جون لوك ميلانشون إذ يخاطب الناخبين من عائلة اليسار الكبرى يعرف حجم الانقسام. قيادات الأحزاب مشتتة، وبعض المرشحين يقول لا لأي نقاش مع فرنسا الأبية. غافائيل لوكسمان:
4: أنا واضح جدا، إذا ربحت سباق الحزب الاشتراكي لن أفاوض أبدا فرنسا الأبية.
2: تصريح مفاجئ أمام حسابات صعبة لمن لا يحظى سوى بدعم جزء من الاشتراكيين وجزء من الخضر. الصراع يمزق حزب مارين توندوليه التي تستنكر غرور القيادات ولا واقعيتها.
5: أنا ألاحظ السيناريو الذي يتسارع، جزء من اليسار يحاول قتل جزء آخر من اليسار، والمطلوب منا نحن الخضرة المشاركة في المعركة. هذا لا يمكن أن يكون طموحي للانتخابات الرئاسية، أنا أريد أن يفوز اليسار. طبعا أنا مرشحة وأحلم بحملة إيكولوجية لمشروع مهم لهذا البلد يجيب على ما عشناه خلال هذا الصيف. هل هو رهان شخصي فقط؟ بالطبع لا، سيكون للخضرة دور.

0: في الحل، لكن ما أخشى هو أن نضيع كل حل بالنظر لحجم الانقسامات.
1: Ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'il n'y en ait plus à force que chacun se tape l'un sur l'autre toute la journée.
2: نداء وحدة يضعفه الانقسام وسط الخضر بين مدافع عن تقارب مع جون لوك ميلانشون ومؤيد لترشيح غافائيل غلوكسمان. ساندرين روسو ويانيك جادو.
3: وحدة اليسار لن تتحقق، الاستمرار في الكلام عنها يعمق الوهم، بل أكثر من ذلك هو لبس في القيم، وفي نهاية المطاف هو قبول الخسارة. الاختيار ليس بين الموت أم الوحدة، هذا لا يشجع اليسار، بما أن لا وحدة ممكنة بين كل الفرقاء.
4: أنا
5: أناضل من أجل لإيجاد استراتيجية. هناك ثلاثة اختبارات على الطاولة: التقارب مع الاشتراكيين حتى النهاية، التقارب مع فرنسا الأبية أو ترشيحنا. علينا أن نختار، نحن على بعد أشهر من السباق، علينا أن نختار حتى يتحقق شيء لعائلة اليسار. أنا أريد أن يستشار مناضل الحزب، واختياري واضح: التقارب من عرض القطيعة.
2: وفيما يستمر في الدعوة لتوضيح، يضيف اسمه للائحة الترشيحات الطويلة أوليفي فور زعيم الاشتراكيين يدخل أيضا السباق.
6: اليوم لا مرشح يسار، وإن وصل الدور الثاني يستطيع الفوز دون كل ناخبي عائلة اليسار. السؤال ليس محاولة توحيد أطراف لن تتصالح، وإنما أن يختار الناخبون مرشحا ضمن من نمثله نحن، أي مرشحا له حظوظ أوفر في الفوز في سباق رئاسي.
7: dans une élection municipale comme dans une élection présidentielle.
2: استطلاعات الرأي تعطي لأنصار جون لوك ميلانشون كثيرا من الأمل، إذ تضع المرشح في قائمة من يصلون للدور الثاني ميلانشون ب 17 نقطة أمامه مارين لوبان في مقدمة السباق. باريز، إكرام بن شريف، ميديا.
8: Ne nous demandez pas je ne sais quelle bienveillance à son égard.
9: الخامسة والربع ميديا، إليكم أهم الأنباء. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط بمضيق هرمز، ويحذر بضرب الناقلات في الكويت والبحرين. والأردن يعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا استهدفت قاعدة الأزرق الجوية. في رد مشترك على اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، فرنسا وبريطانيا وكندا تعتزم فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية، وإسرائيل ترد بإغلاق القنصلية البريطانية بالقدس المحتل وطرد دبلوماسيها. مجلس الأمن الدولي يرحب باتفاق الأطراف الليبية في طرابلس لإجراء انتخابات وطنية في غضون عامين. وريال مدريد يحسم قمة دور أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان بهدفين لهدف، ومانشستر سيتي يتغلب على بورتو بهدفين دون رد في افتتاح مرحلة الدوري. مستمعين صباح الأخبار على ميديا متواصل، وفي هذه اللحظة نتحول إلى فقرة ضيف صباح الأخبار الآن، بشكل حيث يشكل الشق الاقتصادي حيزا هاما من برامج الأحزاب السياسية قبل الاستحقاق الانتخابي هذا الشهر الجاري، وتسعى هذه البرامج إلى قناع الناخبين والراغبين في تحسين أوضاعهم المادية وتحسين أداء اقتصاد بلادهم ومعالجة عدد من الاختلالات. فكيف تقرأ هذه البرامج من خلال لغة الأرقام وأيضا من خلال الواقع، وما مدى واقعية الوعود الاقتصادية المطروحة قبل هذه الانتخابات؟ لإجابة عن هذه الأسئلة يستضيف الزميل يوسف النعماني الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي من الرباط.
10: في أفق استحقاق انتخابات مجلس النواب في المغرب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، نعرج على البرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية، ونحاول أن نستشف منها الواقعي والقابل للتحقيق والمستحيل. أرحب بضيفي من الرباط الأستاذ عبد الخالق التهامي، مستشار ميديان الاقتصادي.
11: أهلا بك وبالمستمعين الكرام.
10: أولا، في مجال التشغيل، كيف نميز بين ما هو قابل للتحقيق فعلا وما هو مجرد تسويق انتخابي؟
11: تكشف البرامج المعلنة لحد الساعة من طرف عدة أحزاب سياسية عن توافق واسع حول أربع أولويات، و وهي الشغل، التشغيل، القدرة الشرائية، الصحة والتعليم، وكذلك يعني جوانب مهمة من السيادة المائية والطاقة والغذاء. فعلى مستوى التشغيل مثلا يظهر أن وعد يعني إحداث نحو 1,000,000 منصب شغل خلال 5 سنوات جد جذاب، وهو هدف مشترك بين تقريبا جميع الأحزاب، أي في المتوسط خلق 200,000 منصب شغل صافي. للإشارة كان هذا الهدف وهذا الوعد من أبرز الوعود الانتخابية سنة 2021، ولم يتحقق منه سوى جزء محدود جدا، أقل من 20% وفق المعطيات الرسمية، ومع ذلك تعود به الأحزاب هذه المرة. كيفما كان الحال، لا يكفي هذا العدد وحده للحكم على جدية البرنامج أو البرامج، خصوصا وأنه قد يكون بعيدا عن الممكن حاليا. يجب أن أشير هنا أن المقصود بطبيعة الحال هو مناصب صافية بعد خصم الوظائف التي قد تضيع دون تحديد الآليات لتحقيق هذا الهدف، ثم لا تحدد البرامج بشكل واضح من أين سيأتي التمويل، كيف يتم التنفيذ، متى، وكيف نقيس النتائج فعليا. البرنامج جي بي في نظري يحدد القطاعات، عدد المناصب لكل سنة ولكل قطاع، وثم التكلفة العمومية لكل منصب. يجب أيضا تمييز بين الشغل الدائم والشغل المؤقت المرتبط بقطاع البناء أو فقط بالبنية التحتية المرتبطة ب يعني الاستعداد لمونديال 2030. يجب أيضا تحديد من سيخلق يعني الشغل، هذا الشغل الذي نتحدث عنه، هل الدولة أي القطاع العام أم المقاولات الخاصة، وبأي استثمار وأي تمويل كما أشرت. فلخلق مناصب شغل أو خلق مناصب شغل لا يصدر بقرار إداري أو من الحكومة، بل من نمو منتج واستثمار خاص ومقاولات قادرة على التوسع والتمويل وتوفير المهارات الملائمة، وكذلك منافسة سليمة وطلب داخلي وخارجي موثوق ومؤكد. يحتاج أيضا خفض البطالة إلى مراعاة دخول النساء والشباب إلى سوق الشغل عكس ما هو عليه الحال إذا نظرنا إلى المعطيات. إذن ما لم تتضمن البرامج الانتخابية آليات وجداوي ومؤشرات للقياس، تبقى الأرقام مصرح بها أهدافا سياسية لا إلزامية، وهذا أسلوب واضح من أساليب التسويق السياسي المعتاد.
10: وبرأيكم أستاذ التهامي، كيف ستمول الأحزاب كل الوعود التي جاءت بها في وقت قد يرتفع فيه الدين العمومي بشكل غير مسبوق؟
11: سؤال في محله. فإجمالا هناك 5 إمكانيات للتمويل. هناك ضرائب إضافية ومحاربة التهرب والرعب، وهذا تشير إلى عدة أحزاب، إعادة ترتيب النفقات، مساهمة القطاع الخاص أو الجهات، وكذلك الاقتراض. لكن المشكل في نظري يكمن في الحقيقة عندما تعد الأحزاب بزيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب في نفس الوقت دون اعتبارات وحسابات واضحة. فعلى كل حزب أن يبين للمواطنين بدقة كيف يغلق أو يردم الفجوة بين النفقات التي يتحدث عنها والمداخيل. يجب أن يعرف الجميع أيضا أنه من المستحيل اقتصاديا ومن غير المنطقي زيادة النفقات الدائمة التي تعود كل سنة والتخفيضات الضريبية الكبيرة التي يتم تمويلها من خلال نمو افتراضي غير مؤكد أو من مداخيل مفترضة أو غير محددة أو فقط عبر المديونية. فمثلا يعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن زيادة 350 مليار درهم إضافية في النفقات، أي بمعدل 70 مليار درهم سنويا خلال الولاية الخماسية المقبلة، لكن لا ينظر ولا يعتمد على تمويل آت من نمو اقتصادي، يعتمد على يعني فرضية أن التمويل هذا سيأتي من نمو اقتصادي قوي، وهذا احتمال وليس موردا مضمونا. بالأرقام يفترض هذا الحزب أيضا يا حزب الأصالة والمعاصرة نسبة نمو في 5% وعز يبلغ 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وخفض الدين العام بالنسبة لبلادنا إلى 62% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2031. فهي فرضيات وأهداف غير مضمونة بتاتا في نظري. حزب التقدم والاشتراكية كمثال آخر يعلن من جهته عن تمويل إضافي يبلغ 575 مليار درهم، هذا إضافي أقول دون توضيح مصادر التمويل سنة بعد سنة. أما البرنامج بدون أرقام والتي تأتي ببعض عدة أحزاب فلا يمكن معرفة أثرها على العز والدين، مهما كانت أفكار تلك يعني البرامج جذابة. وهذه حالات عدة أحزاب في هذه الحملة أهداف ووعدون ميزانية متكاملة منشورة، علما أنه لا يجب تمويل نفقات دائمة مقترحة بموارد مؤقتة. والسؤال الحاسم لكل

0: الحزب هو إذا كان النمو أقل من المتوقع، ما الذي تؤجله أو تتخلى عنه، وما هي الخطة البديلة؟ ويبقى المعيار في نظري معيار صحيح، هو الأثر الصافي على الأسر، على المالية العمومية، من يربح ماذا، كيف يربح، من لا يستفيد، هل إجراء دائم أو مؤقت، ومن أين يأتي التمويل، من مورد دائم أو من دين جديد؟
1: وما هي في نظركم أهم حلقة اقتصادية غائبة أو غير كافية في هذه البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية؟
0: في رأيي وفي قراءتي للبرامج في الجانب الاقتصادي للبرامج الانتخابية، الغائب هو الإنتاجية، هو الاهتمام بإنتاجية، إنتاجية الاقتصاد الوطني، القدرة الفعلية على التنفيذ. فلا يمكن الحديث في نظري مثلا عن رفع الأجور الحقيقية وأيضا على تمويل الدولة الاجتماعية باستمرار إذا لم يتم هناك إنتاج، رفع الإنتاجية بالنسبة للعامل المغربي، رفع الإنتاجية للمقاولة المغربية والاقتصاد ككل، أي خلق قيمة مضافة أعلى حتى ولو كان بنفس يعني وسائل الإنتاج. نحتاج أيضا، وهذا كان أيضا غائب إلى حد ما، إلى ربط جودة التعليم والتكوين بحاجة المقاولات فعليا، وليس فقط الإعلان عن أعداد المستفيدين. فإذا كانت بالنسبة لدينا يعني مجموعة من الشباب خارج المدرسة وخارج سوق الشغل، فلأن هناك غياب ربط جودة التعليم بحاجة المقاولات. ومن جهة أخرى، المقاولات الصغار والمتوسطة في بلادنا تحتاج إلى مساعدة لتنمو، حين تصل إلى أكثر من 3 سنوات تحتاج إلى المرور إلى مستوى آخر وإلى تحسين تنافسيتها في السوق الداخلي وأيضا للتصدير وللعمل على الابتكار ودمج الرقمنة. فنحن في ثورة رقمية يجب على المقاولة المغربية أن تتخطاها بشكل ناجح، وبطبيعة الحال الوصول إلى التمويل. يجب أيضا التفكير في دمج النساء، كل البرامج تتحدث عن ذلك، ولكن لا تأتي بطريقة كلها تشير إلى رفع يعني نشاط النساء ووصولها إلى سوق الشغل، تتحدث عنها الأحزاب السياسية ولا تحدد الطريقة. ودمج العمل غير المهيكل، وهذا مهم جدا، الفوارق المجالية، لكن لا تشير إلى الآلية، لأن يجب الأحزاب السياسية أن تضع هذه المسائل في صلب الاستراتيجية النمو في البرامج الانتخابية بشكل واضح، بعيد عن الشعارات التي تكون فارغة في بعض المياه. ينبغي على أحزابنا أن تقدم يعني أولويات المئة يوم الأولى، يكون يعني المواطن يهتم بما يحدث، وتعطينا ميزانية سنوية واضحة وإدارة مسؤولة ومؤشرات مفهومة بالنسبة للمواطن. البرامج التي لا تسمح للمواطن بقياس ما تحققه بعد سنة أو سنتين تبقى لائحة وعود أكثر منه عقد للمحاسبة، محاسبة الأحزاب بعد يعني نهاية الولاية. إذن الأفضل ليس من يرفع أكبر عدد أو من تشغيل أو من لا، بل من يجمع بين الاتساق بين ما يقترحه التمويل الواقعي والقدرة على التنفيذ وكذلك المحاسبة. يجب طبيعة الحال التمييز بين ما هو برنامج حزبي وبرنامج حكومي، فالحكومة المقبلة لا يمكن أن تكون إلا ائتلافية، ويجب أن يعلم يعني كل أحزاب السياسية أن هذا قيد يربطها مع أحزاب أخرى.
1: الأستاذ عبد الخالق التهامي، مستشار ميديان الاقتصادي، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
2: ميديان Marrakech 105.3, Fès 101.4.

0: الهادئة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس شرق خط الناظور طاطا وكذا على الساحل الممتد بين القنيطرة وأسفي غائما جزئيا إلى مشمس، بينما يكون صافيا في باقي المناطق مع ترقب تساقطات رعدية على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط وكل من درعا وتفيلالت. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة في مراكش، 32 درجة في فاس، 27 درجة في الرباط، 28 درجة بالدار البيضاء، 26 درجة في طنجة، و36 درجة في العيون، 32 درجة في كل من أكادير والصويرة. إلى دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس ومستقر على أغلب العواصم، تسجل درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر، 38 درجة بتونس، و36 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 34 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها، حيث تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 30 درجة في كل من لاغوس وداكار وياوندي. في العالم العربي تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت و42 درجة في دبي ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسطع الشمس أحيانا في باريس مع 21 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 33 درجة في روما مع 30 درجة في نيويورك. الخامسة والنصف صباحاً بميديا موعد الموجز الإخباري مع هيغو فيلا.
2: Bonjour à toutes et à tous. L'Iran a attaqué une vingtaine de navires dans le Golfe en réponse aux offensives des États-Unis. Les gardiens de la Révolution disent avoir pris pour cible deux bateaux de Washington, huit pétroliers et dix autres navires. Les bases militaires états-uniennes ont également été frappées en Jordanie. Selon Amman, 20 missiles ont été tirés cette nuit et 18 intercepté. Tandis qu'hier soir, le secrétaire d'État de Washington a lui assuré que son pays allait continuer à frapper les pétroliers iraniens en représailles. Hier, les États-Unis ont détruit 5 navires dans la région du Golfe. Donald Trump, lui, répond à la riposte d'Ottawa. Le président des États-Unis annonce retirer les produits canadiens du MAS, le Multiple Award Schedule, un dispositif utilisé par l'agence fédérale pour acheter des biens et des services. Le volume d'affaires, lui, pèse 50 milliards de dollars par an. Le chef de la Maison-Blanche assure que cela reviendra à la normale dès que le Canada aura rétabli une réciprocité totale et équitable pour les agriculteurs et les entreprises des États-Unis. Pour rappel, en réponse à l'augmentation des droits de douane de Washington, Ottawa a mis en vigueur des contre-tarifs douaniers sur les produits des États-Unis qui s'élèvent à près de 28 milliards de dollars par an. Sur notre continent, 17 personnes arrêtées en Mauritanie à la frontière malienne. Les autorités annoncent une opération menée vendredi dernier en lien avec du trafic d'armes. Les autorités indiquent avoir

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا.

0: محطتنا الآن تأخذنا إلى قلب التحدي الأكبر الذي يواجه كوكبنا عبر فقرة إيكولوجيا. خلف أرقام الكوارث قصص لم تسمع في الوقت المناسب. ففي نيبال حذر المتسلقون المحليون من تغيرات الجبال قبل وقوع الفيضان، لكن الكارثة وقعت لأن التحذيرات لم تجد أذانا صاغية. درس قاس يثبت أن دمج المعرفة المحلية مع التكنولوجيا لم يعد خيارا بل شرطا أساسيا للنجاة. فكيف يمكن الاستفادة من هذه الدروس لمواجهة قسوة الطبيعة؟ الجواب في عدد جديد من فقرة إيكولوجيا مع الزميل سفيان أمنحود.
1: لم يأتي الفيضان المدمر الذي جرف القرى وشرد المئات في نيبال مؤخرا من العدم، ولم تكن الطبيعة باغتت الجميع دون سابق إنذار كما قد توحي مشاهد الدمار الأولى. فخلف الشاشات والأرقام الإحصائية كان هناك من يرى الكارثة وهي تتشكل بطرق لا تخطئها عين الخبرة. وفقا لتقرير صحفي صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كشف متسلقون محليون ومنظم رحلات جبلية يعيشون في أحضان سلاسل جبال الهيمالايا أنهم رصدوا قبل أيام قليلة من وقوع الفاجعة تحركات وتغيرات متسارعة في البيئة الجبلية، تحركات تمثلت في ذوبان غير متوقع لطبقات جليدية وانزلاقات طفيفة لكنها متكررة للتربة وسماع أصوات حركة صخرية باطنية، وهي كلها مؤشرات دقيقة أثارت لديهم موجة عارمة من القلق بشأن استقرار المنطقة برمتها. تضعنا هذه الشهادات الميدانية أمام حقيقة صارخة، التغير المناخي لم يعد مجرد خطب سياسية أو دراسات أكاديمية بعيدة تناقش في المؤتمرات الدولية، بل أصبح واقعا ميدانيا يفرض خطورته يوميا متجاوزا أحيانا قدرة أجهزة التنبؤ المناخي الحديثة. فالصوت الحقيقي للتحذير أتى هذه المرة من المتسلقين والمستكشفين الذين يقرؤون تضاريس الجبال كما يقرأ المرء كتابا مفتوحا. إنما شهدته نيبال يدعو إلى إعادة نظر جذرية في كيفية التعامل مع تحذيرات مجتمعات السكان المحليين والخبراء الميدانيين. فدمج المعرفة التقليدية والملاحظات المباشرة مع أنظمة الإنذار المبكر لم يعد خيارا ثانويا بل أداة حاسمة قد تفصل بين النجاة والكارثة.
2: ظنيتك سند ما بيبين

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، السادسة إلى الربع، هذا ستكير بأهم الأنباء. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط بمضيق هرمز ويحذر بضرب الناقلات في الكويت والبحرين. والأردن تعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا استهدفت قاعدة الأزرق الجوية. في رد مشترك على اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، فرنسا وبريطانيا وكندا تعتزم فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية، وإسرائيل ترد بإغلاق القنصلية البريطانية بالقدس المحتل وطرد دبلوماسيها. فريال ريال مدريد يحسم قمة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان بهدفين لهدف، ومانشستر سيتي يتغلب على بورتو بهدفين دون رد في افتتاح مرحلة المجموعات. مستمعينا، بعد الفاصل نواصل باقي مشوار صباح الأخبار، انتظرونا في باقي فقرات هذا الصباح الذي يتضمن أيضا بعض الفقرات التي الجديدة في هذا الموسم، من بينها فقرة لنعبر. نواصل مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على مدعامها فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدمو المنصات الرقمية قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، حيث خطف النجم أشرف حكيمي الأنظار بتواجده كمرشح عربي وحيد ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم. في وقت أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل موهبة شابة، والتي شهدت حضور المغربي لافتا للموهبة أيوب وعدي، إلى جانب ترشيح الحارس ياسين بونو ضمن قائمة حراس المرمى الأفضل عالميا. وتفاعل مستخدمو المنصات الرقمية بكثافة مع هذا الحدث الكروي العالمي الذي يعج بالأسماء الوازنة، لا سيما مع سيطرة نجوم المنتخب الإسباني المتوج بمونديال 2026 وكوكبة لاعب باريس سان جيرمان بطل أوروبا، حيث نصب النقاش على الدور التكتيكي المحوري لحكيمي في الرواق الأيمن وتطوره البدني والذهني الذي جعله نموذجا للمدافع العصري، بينما اعتبر مستخدمون آخرون أن ظهور بوعدي المتألق في ليلة مباريات دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي يؤكد أن ترشحه لم يكن صدفة. مستخدم المنصات الرقمية توقف عند الحضور الثابت أيضا للحارس ياسين بونو بين نخبة حراس العالم وسط تباين في التحليلات وحظوظ المتنافسين. ومن بين التعليقات نقرأ في تريند، حيث كتب أحد المتتابعين: من الممكن أن تحسم الجائزة لصالح أسماء أخرى نظرا لتألق نجوم إسبانيا في المونديال، إلا أن ترشح حكيمي في حد ذاته هو فخر للكرة المغربية. وعبر معلق آخر مبهرا بالموهبة المغربية الصاعدة قائلا: انظروا إلى بوعدي في ليلة مباراة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ترشحه لقائمة أفضل لاعب شاب وواعد لم يكن صدفة بل استحقاق كامل. وكتب آخر مشيدا بالحارس بونو: ياسين بونو يؤكد دائما أنه سد منيع ويستحق مكانته الدائمة ضمن أفضل حراس المرمى في العالم بفضل تباتي مستوى.
0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا. ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وكما قلنا محطتنا الآن الجديدة في هذا الموسم هي محطة أو ركن لنعبر في، وفي هذه الحلقة من هذا اليوم نتحدث عن وسط رماد الدمار تنبثق مبادرة تطوعية تحمل اسم سينما الأجنحة الصغيرة، مبادرة إنسانية ترمي إلى التخفيف من أثار الحرب القاسية على أطفال قطاع غزة من خلال تنظيم عروض سينمائية متنقلة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في محاولة لمنح الصغار مساحة للفرح والخيال وسط أجواء الخوف والدمار. سينما الأجنحة الصغيرة جناحان يرفرفان بالخيال والأمل في ركني لنعبر مع الزميل بلال مربيت.
2: أهلا بكم. أحيانا تصلني مقاطع فيديو تجعل القلب يبكي ولو كان قطعة من جليد. كنت أود اليوم أن أكتب عن حال سينمانا الذي يحتاج اجتهادا كبيرا. فيما بعد وصلتني من زملاء كثر مقاطع فيديو لأطفال من غزة. قررت مباشرة أن أغير الموضوع أيها السادة، لأن من يشاهد تلك المقاطع يجب أن يغير أي موضوع. هو في الحقيقة مشروع سبق وحدثني عنه المخرج الفلسطيني المقتدر رشيد مشار.

0: الصحراوي في يوليوز المصرم خلال رحلتنا من الدار البيضاء إلى عمان للمشاركة في المهرجان الدولي الذي يقام هناك في أرض المملكة الأردنية. حدثني حينئذ عن مؤسسة مشهراوي التي تشرف على مشروع سينمائي بحس إنساني كبير ومتفرد. أطفال تتراوح أعمار أغلبهم بين 10 و12 سنة يجلسون بهدوء وعيونهم متوجهة نحو شاشة بيضاء نصبت بين خيام النازحين في غزة. ركام يحيط بهم لكن عيونهم تتابع باهتمام كبير أفلاما كرتونية. برفقة هؤلاء الأطفال متطوعون رسموا على وجوه بعض هؤلاء السينيفيلين الصغار أعلام فلسطينية. أطفال يبحثون عن مشاهدة أشياء تلائم أعمارهم رغم أن محيطهم لا يطمئن ولا يبعث على الارتياح. عائلات كثيرين منهم فقدت منازلها أو تعذر عليها العودة إليها، وهذا الواقع المر تحاول مبادرة سينما الأجنحة الصغيرة أن تغيره ولو قليلا من خلال خلق مساحة للفرح وسط واقع النزوح. كتب كثيرون عن مبادرة سينما الأجنحة الصغيرة ووصفوها بعملية اختلاس لحظة فرح لأطفال غزة. صراحة هذه العناوين لا تروقني نهائيا، وأفضل شخصيا أن أسميها بالسينما المتنقلة التي تعرض فرحا لأطفال غزة. هكذا بكل بساطة، البكائيات لا تفيد في شيء، ولذلك من الضروري أن لا نلوث لحظات الفرح هاته بعناوين فيها كثير من دراما غير نافعة. القائمون على سينما الأجنحة الصغيرة ينقلون أجهزة العرض إلى مخيمات النزوح ومراكز الإيواء بدلاً من انتظار وصول الأطفال إلى قاعات سينمائية غير متاحة أصلاً. ومبادرة سينما الأجنحة الصغيرة انطلقت مطلع العام الحالي بشكل تدريجي ضمن مهرجانات الأمل غزة 2026 على أمل الوصول إلى أكثر من 500,000 طفل. هناك صعوبة التنقل طبعاً بين المناطق، وطاقم يحتاج في كل مرة وخلال كل عرض تأمين مصدر كهرباء لتشغيل جهاز العرض والمعدات في ظل شبه انقطاع للتيار الكهربائي. اختيار اسم سينما الأجنحة الصغيرة بحسب ما سبق وشرحه لي رشيد مشهراوي يرتبط بما يحاول المشروع إعادته إلى الأطفال بعد سنوات من الخوف والنزوح. سموها سينما الأجنحة الصغيرة خيال وأمل، رغم أن اليونيسف أفضت بأن ما يزيد عن 300 طفل فلسطيني قتلوا في غزة خلال 300 يوم أعقبت وقف إطلاق النار. خيال وأمل نحتاجهما جميعا، بدونهما كانت هناك فرصة سانحة للتوقف النهائي في سباق ليس بالضرورة شريفا. خيال وأمل لأطفال يشاهدون رسوما متحركة في انتظار أن تتحسن أمور الجميع. والسلام، إلى الملتقى.
1: ميدي أن مراكش 105.3 فاز 101.4

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس شرق خط الناظور طاطا وكذا على الساحل الممتد بين القنيطرة وأسفي غائما جزئيا إلى مشمس، بينما يكون صافيا في باقي المناطق مع ترقب تساقطات رعدية على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط وكل من درعا وتفيلالت. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة في مراكش، 32 درجة في فاس، 27 درجة في الرباط، 28 درجة بالدار البيضاء، 26 درجة في طنجة، و36 درجة في العيون، 32 درجة في كل من أكادير والصويرة. إلى دول شمال إفريقيا، يسود طقس مشمس ومستقر على أغلب العواصم. تسجل درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر، 38 درجة بتونس، و36 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة، مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 34 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها، حيث تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 30 درجة في كل من لاغوس وداكار وياوندي. في العالم العربي، تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت و42 درجة في دبي ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم، تسطع الشمس أحيانا في باريس مع 21 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 33 درجة في روما مع 30 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بميديا، لحظة التحق بنا محفوظ ودسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلاً بكم إلى عناوين النشرة. بريطانيا تحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل ترد على القرار بإغلاق القنصلية البريطانية بالقدس الشرقية ومنع برلمانيين وناشطين من الدخول، واصفة حكومة حزب العمال بالمعادية. صناعة الحديد في موريتانيا تدخل مرحلة جديدة تتجاوز إنتاج المناجم إلى توسيع البنية التحتية اللازمة لنقل الخام ومعالجته وتصديره. الخطوة تسعى من خلالها نواكشوط إلى التأسيس للتحول نحو صناعة معدنية. وفي رياضة السادسة، ضمن جديد المنتخب المغربي لكرة القدم، اللاعب الدولي سفيان مرابط يعلن أنه لن يكون متاحا للعب لمنتخب أسود الأطلس ما دام محمد وهبي مدربا له. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع 12 برلمانيا وناشطا بريطانيا من الدخول، وإنهاء التدريب البريطاني لقوات الأمن الفلسطينية، واصفا حكومة العمال بالمعادية. هذه القرارات جاءت ساعات بعد إعلان بريطانيا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات. من لندن نتابع التفاصيل في مراسلة حميد الأزهري.
3: بعد مرور نحو عام على اعتراف بريطانيا بفلسطين دولة، لندن تعلن فرض قيود على السلع القادمة من مستوطنات الضفة. وزير الخارجية إد ميليباند أعلن أمام مجلس العموم حظر استيراد منتجات مثل التمر والعنب وزيت الزيتون، وفرض عقوبات على شركات وأفراد يخدمون التوسع الاستيطاني، ولأول مرة يصف الاحتلال بأنه غير قانوني.
4: تقرر الحكومة البريطانية بوجود عمليات تطهير عرقي يرتكبها مستوطنون إرهابيون في حق الفلسطينيين في مناطق عديدة من الضفة الغربية، وفي كثير من الأحيان تغض الحكومة الإسرائيلية الطرف عن ذلك.
3: ردود الفعل الإسرائيلية أثارت قلقاً في الداخل البريطاني، خصوصاً مع دعوة الوزير بيتس إليل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني ومطالبة إيتامار بن غفير بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن. محمد شبارو الكاتب الصحفي في جريدة عرب نيوز.
5: هناك محاولات أعتقد أنها تفتقر إلى الحنكة السياسية. كل ما قاله أد ميليباند وزير الخارجية البريطانية لا يبقى إلا إلى مسألة تذكير الإسرائيليين بأنه في النهاية لابد من إيجاد حل لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي.
3: تسريبات إعلامية كشفت أن دبلوماسيين بريطانيين طمأنوا واشنطن سرا بأن العقوبات رمزية. لمدئا حميد الأزهري، لندن.
2: في بيان مشترك اعتبر الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا وكندا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. وجاء البيان المشترك للقادة الثلاثة بعد ما أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في عقاب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، هاجم الحرس الثوري الإيراني قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ناقلات نفط إيرانية. وأفاد الجيش الأردني في بيان بأن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران، اعترضت 18 منها بينما سقط صاروخان في منطقة نائية، مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح. إلى الشأن المغاربي ونبدأه من المغرب، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة الملك محمد السادس تم عقد قران مولاي إدريس الفلالي نجل الأميرة لالة مريم بالشابة المصونة أحلام أمحة. في ملف الوحدة الترابية للمملكة، جددت مجموعة من 40 دولة أمس بجنيف التأكيد على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. نواصل من موريتانيا، حيث تدخل صناعة الحديد في البلاد مرحلة جديدة تتجاوز زيادة إنتاج المناجم إلى توسيع البنية التحتية اللازمة لنقل الخام ومعالجته وتصديره، مع ارتفاع أهداف الإنتاج وانتقال مشروعات كبيرة إلى التنفيذ، بحيث تفرض زيادة الطاقة الإنتاجية توفير استثمارات موازية في البنية التحتية المواكبة، خاصة السكك الحديدية والموانئ وإمدادات الكهرباء والمياه. حول دلالة الخطوة وما إذا كانت تؤسس للتحول إلى صناعة معدنية، نستمع من نواكشوط لتوضيحات الخبير الاقتصادي ممنفع.
6: الشركة مقبلة على مشاريع هيكلية، لا شك أنها سيكون لها الدور الكبير في رفع من مستويات إنتاج المادة الخام، لكن وبحسب وجهة نظري أعتقد أن المطلوب اليوم من الشركة لم يعد هو زيادة إنتاج المادة الخام بقدر ما هو يتعلق بالدخول في مجال صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، بدليل أن الشركة تم تأميمها مطلع سبعينيات القرن الماضي، و طيلة الفترة المبتدة من فترة التأميم إلى 2023 كانت تقريبا الشركة الوطنية للصناعة والمناجم تنتج نفس كمية الإنتاج وتصدر نفس أيضا كمية الخام، وهذا يعني أننا أضعنا عقود طويلة من الزمن كان بإمكاننا أن ندخل فيها لتحقيق مثلا قفزات معتبرة في كمية الإنتاج. اليوم الهدف والمطلوب من الشركة هو الدخول في صناعة تحويلية ذات قيمة مضافة، خاصة أن البلد مقبل أو بدأ بالفعل في دخول في طفرة طاقوية معتبرة يقودها الغاز الطبيعي المسال والطاقات المتجددة.
2: من موريتانيا إلى السنغال، قدم الوزير الأول السنغالي أحمد الأمين لو أمس

0: أمام البرلمان السياسة العامة لحكومته، وذلك بعد أشهر على توليه المنصب بعد إقالة الوزير الأول السابق عثمان سونكو بسبب خلاف حاد مع الرئيس باسيرو ديومايفاي. من داكار هذه مراسلة إبراهيم الحريم.
1: خطة السنغال 2050 ستظل البوصلة، لكن المنهجية ستتغير. هذا ما أعلنه الوزير الأول السنغالي أحمد الأمين لو خلال خطاب إعلان السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان، مقرا بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن تجاوزها لن يكون سهلا.
2: إن الأساس الذي اعتمد عليه في برنامج السياسة العامة للحكومة هو الخطة الوطنية ورؤية السنغال 2050، وهذه الرؤية هي بوصلة الوحيدة. استلهمت الرؤية من البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس، وقد عملتم السيد رئيس الجمعية على تحويله إلى رؤية وطنية من خلال فريق توليت تنسيقه.
1: المحلل السياسي السنغالي الحسن صامب يرى أن خطاب الوزير الأول اتسم بالوضوح وأنه نجح في مخاطبة الرأي العام بلغة الأرقام.
3: في رأيي إن الرؤية هي نفسها، لكن التغيير يكمن في المنهجية. أعتقد أنه سيركز في سياسته على ما يسميه بالعقد الاجتماعي وإصلاحات الإدارة وتحسين بيئة الأعمال. لذلك هناك متطلبة لابد منها كتصحيح أوضاع المالية العمومية وتعزيز دولة القانون.
1: لكن الاختبار الحقيقي للحكومة يكمن في قدرتها على ترجمة ما ورد بالخطاب إلى إجراءات عملية. برايم دارين ميديا داكار.
0: في الصفحة الرياضية نهتم بجديد المنتخب المغربي لكرة القدم. أعلن الدولي المغربي سفيان أمرابط أنه لن يكون متاحا للعب لمنتخب أسود الأطلس ما دام محمد وهبي مدربا له. الحسن جابري.
4: سفيان أمرابط يختار الابتعاد عن عرين أسود الأطلس ما دام محمد وهبي مدربا للمنتخب الوطني المغربي. لاعب أياكس أمستردام الهولندي أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يكون متاحا للمنتخب خلال فترة إشراف محمد وهبي على الأسود، في قرار قال إنه لم يكن سهلا لكنه أصبح بالنسبة إليه الخيار الذي يشعر بأنه الأنسب في هذه المرحلة. أمرابط الذي ارتضى قميص المنتخب المغربي في محطات كثيرة حرص على التأكيد أن قراره لا علاقة له بحبه للمغرب، وأن تمثيل الأسود ظل وسيظل شرفا كبيرا بالنسبة إليه، لكن صاحب 30 عاما قال بوضوح إنه لا يشعر حاليا بالقدرة على مواصلة مشواره الدولي تحت قيادة محمد وهبي من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى هذا الموقف، مفضلا الاحتفاظ بها لنفسه احتراما للمنتخب، يضيف اللاعب ولكل الأطراف المعنية. أمرابط بالمقابل أوضح أنه لم يعلن اعتزاله اللاعب الدولي ولم يغلق باب العودة إلى عرين الأسود. قرار أمرابط يفتح نقاشا واسعا حول علاقة تدبير الاختلافات داخل المنتخب في وقت يستعد فيه أسود الأطلس لمرحلة جديدة لما بعد مونديال العام 26 و2000.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
5: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. مواصل مستمعي الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
6: صباح الخير عبد العالي.
5: خلدون، نستهل جولة الصحف بمنطقة الشرق الأوسط، تصعيد في إيران في مضيق هرمز، تصعيد في اليمن وأيضا في لبنان.
6: في اليوم 84 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 193 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات على أكثر من جبهة. قصف متبادل لسفن أمريكية وإيرانية واعتراض صواريخ بمدن أردنية، هذا العنوان متفاعل في الصحافة. محللون سياسيون تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط وقالوا إن الاعتداءات الحوثية الأخيرة تفتح مرحلة جديدة في التعامل السعودي مع الجماعة المدعومة من إيران، عنوانها الانتقال من إدارة التصعيد واحتوائه إلى ردعه بحزم، مؤكدين أن الرياض لن تقبل باستهداف مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو المساس بمنشآتها الحيوية. تصعيد أمريكي إيراني يشعل المنطقة من نزوح في جنوب لبنان ولا خرق بالمفاوضات. النهار تعنون لتقول إن الواقع الداخلي اللبناني يستعيد مشهد ثنائية التنافس المحتدم الحار بين أولوية مواجهة الوضع المتفجر في الجنوب واستتباعاته الميدانية والدبلوماسية الشديدة القتامة وإطلالات التحقيقات والملفات الداخلية الداهمة من مثل ما تثيره مسيرة إقرار الموازنة العامة من فتح جروح وأزمات ومسائل اجتماعية واقتصادية كما تقول النهار اللبنانية. الحكومة البريطانية لفرض قيود اقتصادية واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. نيويورك تايمز تقول إن الخطوة تأتي في وقت تواجه في إسرائيل عزلة دولية متزايدة على خلفية انتهاكاتها في غزة، وتتصاعد الانتقادات الدولية لسياستها الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث تزايدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين خلال الأشهر الأخيرة وفقا للتقرير. وبحسب موقع بلومبرج الأمريكي، قد تثير هذه الخطوة استياء ترامب، قد يرى فيها تصعيدا بريطانيا ضد إسرائيل.
5: خلدون، اللحظة في منطقتنا المغربية، ماذا عن الانتخابات؟ كيف تناولت الصحف الانتخابات في المغرب؟ وماذا عن الجزائر التي تشار فيها عقوبة الإعدام؟ وماذا تجري، ما توصيف ما يجري في تونس خلدون؟
6: أغلب الأحزاب السياسية اتجهت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة نحو الاعتماد على أطر وأسماء جديدة لكسب أصوات الناخبين، مراهنة على الوجوه ذات الرصيد الميداني والقادرة على اختراق الكتلة الانتخابية استنادا إلى نفوذها المجالي وتجربتها في تدبير الشأن العام المحلي، تقول هسبريس. وتحت عنوان آخر عن العودة للمدرسة، تنقل هسبريس تقييما دوليا يبرز ثقة التلاميذ المغاربة في التعليم لتحقيق الارتقاء الاجتماعي. كشفت نتائج البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن استمرار إيمان التلاميذ المغاربة بدور المحوري للتعليم والمدرسة في بناء مستقبلهم وتشكيل مساراتهم المهنية، كما تنقل الجريدة. في الجزائر، النظام يشهر عقوبة الإعدام لخنق الشارع وتطويق الغضب الاجتماعي، عنوان لو 360. أشهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورقة عقوبة الإعدام لاحتواء نقمة الشارع المتصاعدة إثر موجة حرائق دامية التهمت ما لا يقل عن 13 ولاية شمال وشرق البلاد، مخلفة أزيد من 100 قتيل وخسائر فادحة. بالانتقال إلى تونس، تونس أمام أزمة إدارة دولة لأزمة ظرفية عابرة، هذا العنوان في عربي 21. تمر تونس منذ أشهر بأحد أخطر الأزمات في تاريخها، وهي أزمات مركبة ومتعددة الأوجه يختلط فيها السياسي بالاقتصادي والاجتماعي بالمعيشي. ونجد دولة كما يقول الموقع من رأس السلطة إلى مختلف مؤسساتها وأجهزتها في قلب الأزمة، فتكون إما هي المتسبب الرئيس فيها لضعف التخطيط وغياب الكفاءة، أو لعجزها عن إدارة الأزمة واشتراح الحلول والاكتفاء بلوم الأشباح والقوى الخفية والتضحية بالقرابين واعتماد سياسة النديب والهروب للأمام، يقول عربي 21. هذا ما في جولتنا.
5: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
7: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
8: موضوع الأسبوع،
7: من بعد ما شفنا البارح في كلامنا على موضوع المقابلة والعناية بشبكات الكوتاكوت، اش يمكن يوقع من جرة قلة هذه المقابلة واللي مع الأسف كتير فاش تنشوفوها وتنلاحظوها في بعض الفيرمات اللي مغروسين ليمون ولا فواكه أخرين ولا زيتون ولا غيرهم. أرانا نشوفوا دابا فين خاص هذه المقابلة تركز الخدمة ديالها، بالخصوص إلا بغينا العناية والمقابلة ديالنا تكون معقولة وعندها شي نتيجة. أول محل في الشبكة الكوتاكوت اللي خاصنا نعتني به هو الرأس ديال هذه الشبكة، أي بمعنى أخرى البومبا والموتو ديالها، صفايات ديال الماء اللي من بعد منهم مع الفانات والمقانة ديال الماء إلا كانت، والمقانات ديال الضغط اللي تعبروا البريسيون باش داخل الماء الصفايات وباش يخرج منهم، وكذلك مع حتى البومبا ولا البوطة فاش تنخلطوا الأسمدة مع الماء ديال السقا. تاني محل خاص العنايات تديها فيه مزيان هما القواد والتويوات اللي تيفرقوا الماء على الضيعة والكاريات ديالها، والتويوات اللي لاصقين فيهم القتورات والبزابز. وأخيرا خاص العناية تكون بالخصوص مهمة بالنسبة للقتورات والبزابز نفوسهم. وغدا إن شاء الله غادي نحاول نشوفوا كيفاش خاص تكون هاد المقابلة والعناية براس الشبكة ديال القتاكوت.
8: ملاحظة اليوم،
7: من اللي تيقول الإنسان الكلمة ديال الخدمة المزيانة والمقادة ديال شي شبكة ديال السقا بالكوتاكوت، إلا وتيفكر بالخصوص في المقادة والتوازن ديال الماء اللي تينزل وتيخرج من كل وحدة من التقيبات اللي تيفرقوا الماء على كل جدة ديال الشجر ولا كل غرس ديال البنان ولا ديال الكرم ديال الداليا ولا وهنا لازم نديروا واحد الملاحظه، لانني خايف الاخوان يظنوا ان قلت التوازن ديال الماء اللي تيخرج من القتلات والبزابز ما يمكن له يجي الا من السدان والبوشاج ديالهم بالوساخ والرمل وقلت المقابله. لا، لان بعض النوع ديال القتاقوت فيهم هاد القضيه ديال واحد تيعطي اكثر من الاخر بلا ما يكونوا مبوشين بحتى حاجه، وراه بينات بعض الدراسات كانوا قارنوا عدة أنواع وإشكال ديال القتاقوت اللي تيتباعوا في بلادنا ديك الساعة، بينا بعض هاد النوع تيتعدى فيهم قلة التوازن ديال الخروج ديال الماء من التقابل اللي فيهم التلوت كله، أي أن التلوت من العدد ديال القتورات والبزابز تيخرجوا يا إما قل ولا كتر بزاف من المعدل اللي تيخرجوه التلوتين الأخرين اللي معاهم في نفس البقعة وبنفس الماء وقبل ما يوقع لا سدان ولا بوشاج فيهم. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
9: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
5: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة مع فقرة توقيعات وتوقيع اليوم مع المؤشر. عشية انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر، هيمن النقاش العمومي موضوع الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص السميك، في ظل تسابق بعض الأحزاب في تقديم الوعود المباشرة بزيادات معتبرة مع اختلاف في النسب صعودا ونزولا. الرفع من السميك بين وعود الانتخابات ودروس الاقتصاد زاوية يسلط زهير التومي الضوء عليها في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.
2: تحسين القدرة الشرائية الخيط الناظم الذي طغى حتى الآن على البرامج الانتخابية لمعظم الأحزاب السياسية، ويمر أساساً كما تخبرنا الأدبيات الكلاسيكية لعلم الاقتصاد عبر زيادة الدخل من بوابة رفع الأجور وتخفيف العبء الجبائي على الملزمين، مع مراعاة عدة محاذير لتفادي تغذية التضخم ومفاقمة عجز الميزانية العمومية. درس اقتصادي قديم اجتهدت جل الأحزاب في استظهاره لدى عرض وعودها الانتخابية، منها من كررته بعمومية مبهمة، ومنها من فصلت في إجراءاته وعددت في مزاياه بسخاء مغيبة عن قصد أو إغفالا لانعكاساته السلبية التي يعلمها طالب جامعي في سنته الأولى في شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير. فالزيادة الكبيرة في الأجور خاصة الحد الأدنى السميك ستزيد نفقات الإنتاج بحكم ارتفاع كلفة اليد العاملة، ما يعني تغذية التضخم في السلع والخدمات وفقدان عامل التنافسية في التصدير واستقطاب الاستثمارات الخارجية. بعيدا عن التنظير الاقتصادي، قريبا من واقع سوق الشغل في المغرب، وحتى إن سلمنا بواقعية تنفيذ هذا التعهد الانتخابي الطموح، يبقى سؤال من سيستفيد منه معلقا بالنسبة لملايين المشتغلين بحكم سطوة القطاع غير المنظم واستمرار ظاهرة عدم التصريح بالأجراء، الآفة التي تحرم جزءا كبيرا من الشغيلة من حقوقها وتكرس هشاشتها. بلغة الأرقام، بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2025 أقل من 4.25 مليون أجير، 40% منهم يتقاضون راتبا يفوق سقف 5000 درهم، 26% يتقاضون أجرا يتراوح ما بين 5000 و4000 درهم، و 12% ما بين 4000 والحد الأدنى للأجور، و 19% ما بين السميك و 1000 درهم، ما يعني أن 60% من الأجراء أي نحو 2.5 مليون أجير مصرح به سيرتفع أجرهم من أصل ملايين من القوى العاملة المشتغلة في القطاع غير المنظم، والتي للأسف لا تشملها إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إن التعهد بالرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور السميك في القطاع الخاص بمقدار يناهز 46%، أي المرور من أجر صافي يتجاوز بالكاد 3000 درهم حاليا إلى 5000 درهم في غضون بضع سنوات، مجازفة قد تكون محمودة إن هيئت لها شروط النجاح والاستدامة، وقد تتحول إلى خراب وكساد اقتصادي في غياب التدرج بعيد المدى وتعطل بعض محركات النمو في بلد يكافح من أجل بلوغ نسب نمو سنوية لا تقل عن 5% في أحسن الأحوال ومرهونة بجود السماء وباتقاء شر الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية. في المحصلة وبعيدا عن المزايدات السياسية بين هذا الحزب أو ذاك وبمنأى عن السياق الانتخابي

0: الموسوم كما جرت العادة بإغضاق الوعود الانتخابية، الأكيد أن تحسين القدرة الشرائية للسواد الأعظم من شغيلة القطاع الخاص، لا سيما أولئك الذين يتقاضون السميج أو أحيانا أقل منه، يجب بل من الطبيعي أن يتصدر أولويات الأحزاب بشرط استحضار الواقعية وتفادي الانعكاسات السلبية لطرق وآليات التنفيذ والأجراء.
1: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
2: Midi 1, صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
3: مستمعينا الكرام، بشوار صباح الأخبار ينتهي هنا. أنقل لكم تحية هشام الجيلي في الإخراج ولحظات تقونا مع الزميل هيغو فيلاغ في برنامج متافو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: اسفي، وغادي يكون صافي ومشمش في المناطق الاخرى كلها، وغادي يعطي الشير عادات مشتيه في شرق الاطلس الكبير وفي درعا وتافيلات. الريح غادي صوت غربي في غالب النواحي، ما عدا في السول الغربيه تافيلات والسواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي، القوه ديالو معتدله عامه. الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في عامه المناطق، ما عدا في بعض السواحل القليله فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار غادي تحسن بشي درجات قلال على هاد الايام الفايته، ما بين 26 و33 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 27 و32 درجه في اللوكوس، ما بين 27 و36 درجه في ناحيه عبده، ما بين 27 و43 درجه في واد الذهب، ما بين 28 و32 درجه في دكاله، ما بين 30 و32 درجه في الشاويه، ما بين 30 و38 درجه في تافيلات، ما بين 31 و33 درجه في الريف، ما بين 31 و37 درجه ناحيه الحوز، ما بين 31 و40 درجه ناحيه السوس، 32 و33 درجه في ناحيه السايس، ما بين 32 و34 درجه ناحيه الغرب، ما بين 33 و37 درجه في تادله، ما بين 34 و36 درجه ناحيه درعا، 35 و36 درجه في المنطقه الشرقيه، وما بين 36 و43 درجه في الساقيه الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي مرة أخرى نفكر الإخوان الفلاحة مالين شجر الكليمونتين والنافيل وكل صناف ديال الحواميد البكرية اللي سايرة توجد من هنا سيمانات قلال، باش يبقاو رادين البال مزيان ويتبعوا التكاثر ديال الدبانات السراتيت اللي مازال تتهدد الغلة ديالهم. وأحسن طريقة باش يحميو هاد الغلة ديالهم هي الفخاخ اللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجر وتيجبدوا عندهم الدبانات وتيساعدونا نعرفوا واش وصل الوقت باش نداوي ضدها وكيفاش نداوي ضدها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes pile à l'heure pour le journal qui vous est présenté ce matin par Mahfoud Oulsalek. Marhaban Mahfoud.
2: Marhaban Hugo, marhaban Moustamiina, ahlan bikoum ila anawin al-nashra. في جنيف 40 دولة تجدد التأكيد على دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وتشدد على حصرية حل لقضية الصحراء قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق. تحضيراً لانتخابات 23 من شتنبر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن اعتماد أزيد من 3000 ملاحظ يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ من كولومبيا أولى محطات جولة له في أمريكا اللاتينية، هدف الجولة هو دعم حلفاء الولايات المتحدة وترسيخ نفوذ واشنطن في القارة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من جنيف. بها جددت أمس مجموعة من 40 دولة التأكيد على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكدت المجموعة في بيان تلاه سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت أن قضية الصحراء نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. دلالات هذا الدعم المتجدد للوحدة الترابية للمملكة يستعرضها لنا عمر زنيبر سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، اتصل به يوسف النعماني.
3: البيان جاء ليجدد الدعم القوي الذي تتمتع به قضية الصحراء المغربية، وكذلك جاء في سياق تطورات حاسمة تعرفها قضيتنا الوطنية. كل الدول تعبر عن دعمها المطلق لمضامين قرار مجلس الأمن 27.

0: 97، وكذلك كل ما تم منذ ذلك من مبادرات مغربية، وعلى وجه الخصوص بدأ لجهة الملك محمد السادس نصر الله لساكنة المخيمات كي ترجع إلى بلدها الأصل حسب ظروف معينة والشروط الدولية المتبعة في هذا الإطار. وكذلك هذا البيان نص على التعاون المطلق للمغرب مع آليات الأمم المتحدة المعنية بهذا الأمر، وجاء ليعطي رؤية واضحة على أنه الآن أصبح دعم قوي بتكرار داخل مضامين مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية الصحراء. يجب التنصيص على أنها الدول منتمية لجميع القارات في العالم، وهي تمثل بالواقع الأغلبية الساحقة التي أصبحت تساند موقف المغرب من أجل الحفاظ على وحدته الترابية وصيانة سيادته على أقاليمه الجنوبية.
1: ارتباطا بالوحدة الترابية للمغرب، جدد تغيني التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا أمس في كوناكري برئاسة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الغيني موريساندا كوياتي. وفي بيان مشترك توج أشغال الدورة، أشاد الجانب الغيني بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار المبادرة الملكية المتعلقة بمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة الملك محمد السادس تم عقد قران مولاي إدريس الفيلالي نجل الأميرة لالا مريم بالشابة المصونة أحلام أمحة. نبقى في المغرب دائما استعدادا لتشريعيات 23 من شتنبر وتكريسا لنزاهة الاقتراع. أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتمدت 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظين للسهر على مراقبة سير الاستحقاق الانتخابي. تقرير منال رقيوق.
2: في بلاغ له أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي تشريعات اعتمدت 783 ملاحظ وملاحظة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 ملاحظ وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وسيشارك في ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية ومؤسسات وشبكات وطنية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعملية الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلا عن 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمملكة. وسيمثل هذه الهيئات والمنظمات حوالي 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم. وسينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة هذه الوفود دورات إخبارية ابتداء من 20 شتنبر الجاري بشأن القوانين المؤطرة للانتخابات في المغرب وملاحظتها قبل قيامهم بعملية ملاحظة بجهات المملكة. وفي سياق الاستعداد للقيام بعملية ملاحظة، جددت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على أن منح الاعتماد من أجل الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تم في حرص من على استيفاء جميع الهيئات التي قدمت طلباتها للشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة للقيام بالملاحظة، وعلى احترام المبادئ والضوابط الأساسية المؤطرة لهذه العملية.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، هاجم الحرس الثوري الإيراني قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ناقلات نفط إيرانية. نواصل بجهود واشنطن لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. أعلن الكريملين أمس أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا صريحا للغاية حسب تعبير المصدر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب زيارة مبعوثيه إلى موسكو نهاية الأسبوع المنصرم. في هذا الخضم أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه يعول على استئناف المحادثات بين موسكو وكييف وواشنطن خلال الشهر الحالي لإيجاد حل للحرب. تعليقا على هذا التطور، نستمع من كييف توضيحات عماد أبو الروب مدير المركز الأوكراني للحوار، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: لا زالت المباراة

0: البحثات الأوكرانية الروسية تدور في أروقة مختلفة، هناك الميدان السياسي والميدان العسكري. بالنسبة للميدان السياسي هناك تصريحات مختلفة وأحيانا تصل إلى مستوى التفاؤل الجزئي بقبول الطرفين للتفاوض واستعدادهما لعقد جلسة للتباحث، سواء كانت جلسة تمهيدية، وربما إذا تفاءلنا أكثر أن يكون هناك مع نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر القادم إمكانية لعقد لقاء بين الرئيسين بوجود الرئيس الأمريكي. ولكن على المجال والميدان العسكري هناك تصعيد، هناك استهداف غير طبيعي في كييف. على سبيل المثال كان هناك توجه كبير حول ضرب العاصمة كييف ومدينة أوديسا والتي فيها كان هناك إصابات، هناك 3 قتلى في كييف على سبيل المثال، هناك أكثر من 12 جريح، هناك للأسف أكثر من عدة عشرات المباني السكنية وكذلك المباني المدارس، مؤسسة تعليمية تعرضت للأضرار والدمار. حقيقة كل هذا التصعيد في الميدان العسكري يؤكد أننا لازلنا بحاجة إلى جهود أكبر، وعلى أمريكا كونها الوسيط الحالي أن تبذل جهود أكبر في تعزيز هذا التوافق وهذا القبول لبدء الجلسات بين الأطراف.
1: توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إلى كولومبيا، أولى محطات جولة له في أمريكا اللاتينية، ترمي إلى دعم حلفاء الولايات المتحدة وترسيخ نفوذ واشنطن في القارة. وقبيل توجهه إلى كولومبيا أدلى روبيو بتصريحات صحفية قال فيها باعتقاده أن هناك توجها في نصف الكرة الغربية نحو الاصطفاف مع الولايات المتحدة ومصالحها. حول دلالة جولة روبيو بأمريكا اللاتينية نستمع لتوضيحات الباحث السياسية رئيسة تحرير موقع البيت الأبيض بالعربية مرح البقاعي، تحدثت من واشنطن ليوسف النعماني.
2: زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى دول في أمريكا الجنوبية بعد أن وصلت قوى سياسية تنتمي إلى اليمين المحافظ الذي يشابه ويقترب كثيرا من سياسة حكومة الرئيس ترامب وسياسة روبيو نفسها، هي زيارات مهمة جدا تهدف إلى جمع كلمة الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا إلى كلمة هذه الدول، وأيضا لها أبعاد كثيرة في وقف تجارة المخدرات وفي وقف الهجرة غير الشرعية وأمور كثيرة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وهذا سيتحدث به الوزير روبيو خلال زيارته. ولا ننسى أن الوزير روبيو هو أيضا من أمريكا الجنوبية وهو يحمل ثقافة تلك الدول ولغتها أيضا، وسيكون الحديث مقرب جدا ويتمتع بحالة سياسية وثقافية عالية للجمع بين الأمريكيتين.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه. الكلمة مباشرة لك إيغو.
3: Merci Marfoud pour ce point sur l'actualité. On vous retrouve à partir de 8h pour le prochain journal. À présent, on passe à l'actualité sportive et notamment avec le Ballon d'Or. Et qui d'autre pour nous en parler que Fouad Hanaoui? Bonjour Fouad.
4: Bonjour Hugo.
3: Alors Fouad, ça y est, on a cette liste des Ballons d'Or et 3 Marocains sont dans les nommés.
4: Dans les nominés في مختلف الفئات يوغو، أمس تم الكشف عن لائحة المرشحين للظفر بالكرة الذهبية، واللائحة تتضمن إذن 30 لاعبا سيتنافسون على هذه الجائزة، 30 لاعبا إذن من مختلف البلدان. حضور جديد للمغرب في هذه اللائحة، وذلك يتمثل في تواجد أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي مرة أخرى يتواجد في هذه اللائحة ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في فريقه باريس سان جيرمان على مستوى كرة القدم الأوروبية. حكيمي قاد باريس للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا وأيضا الفوز بالبطولة الفرنسية، كما حضر بتميز رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس في منافسات كأس إفريقيا الأمم وأيضا منافسات كأس العالم بالبلوغ للدور الربع النهائي. من جهته حارس عرين الأسود والهلال السعودي ياسين بونو يتصدر قائمة حراس العالم الذين يتنافسون على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، إلى جانبه نخبة من حراس العالم في مقدمتهم تيبو كورتوا البلجيكي، مارتينيز الأرجنتيني، رايا الإسباني، وكذلك إدوار مندي السينغالي. أما اللاعب الصاعد نجم كرة القدم المغربية الصاعد أيوب بوعدي لاعب فريق مانشستر سيتي فيحضر بدوره ضمن المرشحين لجائزة كوبا والتي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وذلك في منافسة مع أسماء لامعة يتقدمها لامين يامال وزاير إمري وباو كوبارسي. الكشف عن الفائزين في هذه اللوائح سيتم في 26 من شهر أكتوبر القادم خلال الحفل المقرر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن. نبقى مع باقي اللاعبين الدوليين المغاربة، حيث سفيان مرابط الدولي المغربي أعلن عن موقفه من حمل قميص المنتخب المغربي في المرحلة القادمة، وذلك حيث رهن ذلك باستمرار محمد وهبي على رأس الإدارة التقنية لأسود الأطلس. نستمع لهذا التقرير للزميل الحسن الجابري.
5: سفيان أمرابط يختار الابتعاد عن عرين أسود الأطلس ما دام محمد وهبي مدربا للمنتخب الوطني المغربي. لاعب أياكس أمستردام الهولندي أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يكون متاحا للمنتخب خلال فترة إشراف محمد وهبي على الأسود، في قرار قال إنه لم يكن سهلا لكنه أصبح بالنسبة إليه الخيار الذي يشعر بأنه الأنسب في هذه المرحلة. أمرابط الذي ارتضى قميص المنتخب المغربي في محطة كثيرة حرص على التأكيد أن قراره لا علاقة له بحبه للمغرب، وأن تمثيل الأسود ظل وسيظل شرفا كبيرا بالنسبة إليه، لكن صاحب 30 عاما قال بوضوح إنه لا يشعر حاليا بالقدرة على مواصلة مشواره الدولي تحت قيادة محمد وهبي من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى هذا الموقف، مفضلا الاحتفاظ بها لنفسه احتراما للمنتخب يضيف اللاعب ولكل الأطراف المعنية. أمرابط بالمقابل أوضح أنه لم يعلن اعتزاله اللاعب الدولي ولم يغلق باب العودة إلى عرين الأسود. قرار أمرابط يفتح نقاشا واسعا حول علاقة تدبير الاختلافات داخل المنتخب في وقت يستعد فيه أسود الأطلس لمرحلة جديدة لما بعد مونديال العام 26 و2000.
4: ومع أخبار كرة القدم المغربية هذه المرة بالنسبة للبطولة، حيث تواصل عدد من الفرق استعداداتها للموسم القادم من خلال التعاقد مع مدربين جدد، ومن ضمن الفرق التي غيرت مدربيها نادي نهضة بركان الفريق وصيف بطل الموسم الماضي الذي تعاقد مع المدرب كاب فيردي المدرب السابق لمنتخب كاب فيردي بوبيستا. فهل سيكون هذا المدرب قادرا على كسب الرهان رفقة نادر بركانية؟ نسمع بهذا الخصوص لرأي المدرب المغربي سمير عجام المحلل الرياضي لبرامج ميديا راديو وميديا تي في، وذلك خلال مروره بالأمس في برنامج بوديوم.
6: الخوف ديالي فؤاد هو ماشي من ناحية تقنية، لأن اليوم شي تدريب راه ما بقاش شي حاجة اللي هي، ولكن كاين أشياء أخرى أوتور دو تيران اللي أهمها هي التواصل. كنا اشتغلنا مع المدرسة يعني العربية الإفريقية اللي نجحت مع سي الشعباني وتوفق، وكان مدرب عنده كاريزما وعنده كفاءة وعنده بزاف ديال الحوايج. اليوم توجهنا للمدرسة الإفريقية اللي ما عطاتناش في السابق مع المدرب الكونغولي بحال اللي قلتي
4: إيبينغي.
6: فاللي غادي خاف منه هو التواصل. اليوم كان يعني بلاحظنا في يعني السنوات الاخيره اللي قضاها التونسي مع بركان، كان واحد النوع من السهوله في التواصل ديالو، كان مدرب هادئ، كان عنده خبره، كان عنده تواصل مع بعض اللاعبين. اليوم هذا اللي غادي يجي تيخصو وقت، تيخصو 6 شهور او 7 شهور بعدا غير باش ينسجم مع لان اول مره تيخرج بحال اللي قلتي من الكاب فيرتي ولي يشتغل، اذا خصو على الاقل اجتماعيا باش يمكن له يندمج. ولكن ملي تنرجع انا حتى للارقام، لان الدوري اللي لعبوه مع ديال محمد تيمومي فهما راه ما حقوش شي حاجه لحد الان، تعادلوا مع خسروا تنظن مع الرجاء بواحد لصفر، وتعادلوا مع تورقه بواحد لواحد.
4: وهذه الموسيقى عادت لتملأ رادهات الملاعب الأوروبية أمس، موسيقى التي تعلن عن انطلاق وإعطاء الضوء الأخضر لمنافسات دوري الأبطال لموسم جديد، وذلك من خلال أولى لقاءات دور المجموعات أو دور المجموعة الواحدة، حيث بالأمس ريال مدريد حقق الانتصار وبصعوبة على انتر ميلانو بهدفين لواحد. الريال الذي كان متقدما بهدفين لصفر وأهدر

0: قليلا من الأهداف المحققة. نادي أنتر ميلانو سجل هدفا في الربع ساعة الأخيرة، وفي نهاية المطاف ريال مدريد يحقق الفوز لكن مرة أخرى دون أن يقنع. في باقي نتائج الأمس، سيتي ضرب بقوة بفضل مهاجمه هالاند وعاد بالانتصار من أمام بورتو 2-0. فوز خارج الديار أيضا ليكون من أستون فيلا على حساب نادي بروج بثلاث إصابات لاثنتين. وبدأت الحصة أيضا فاز فريق بيتيس إشبيليا خارج الديار على حساب ليل الفرنسي. بروسيا دورتموند حقق الانتصار على فريق فيلاريال الإسباني بثلاث إصابات لاثنتين أيضا. نهار اليوم تتواصل المنافسات، فريق باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقبه نهار اليوم بمواجهة سلوفان براتيسلافا الذي يشرف على تدريبه اللاعب الإيفواري الدولي السابق يايا توغي، وهو أول مدرب إفريقي سيشرف على تدريب فريق في منافسات دوري أبطال أوروبا. إذن بالنسبة لهذا اللاعب السابق لكل من برشلونة ولمانشستر سيتي، فريق باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع إذن في ظل نتائج سلبية في البطولة الفرنسية. نسمع بدل الخصوص لمدربه الإسباني لويس إنريكي.
1: إذا كنا نتحدث فقط عن النتائج فهي بداية موسم كارثية، لكن كمدرب أسعى إلى تقييم كل ما يحدث على أرض الملعب. هناك أمور يجب تحسينها، لكننا نستحق نقاط أكثر. هذه هي كرة القدم، يجب أن نقبل الأمر، ونحن نعمل دوما لتحسين مردودنا.
0: ومن جهته نادي برشلونة يواصل الحملة للبحث عن لقب يغيب عن خزائنه دوري أبطال أوروبا منذ العام 2015. فريق برشلونة الذي سيكون نهار اليوم في مواجهة فاينورد. نسمع لمدربه هانزي فليك.
2: أعتقد في النهاية أن كل نادي كبير يحلم بالتتويج بلقب دوري الأبطال لأنها أفضل بطولة. أعتقد أيضا أن لدينا الجودة اللازمة للفوز بها، لكن الطريق لا يزال طويلا. لقد بدأنا للتو، وعلينا أن نظهر ذلك ليس فقط في الدوري الإسباني، بل علينا أن نظهره أيضا في دوري الأبطال، وهذا ما نريد القيام به.
0: في باقي أبرز لقاءات اليوم، الأرسنال يواجه نادي نابولي الإيطالي في وقت يصطدم فيه ليفربول الإنجليزي مع ضيفه أتلتيكو مدريد. في منافسات دوري الأمريكي المفتوح في نيويورك دوري فليشينغ ميدوز، في ذلك أثناء اللاعب الإسباني الكراز يخوض لقاءه أمام الأمريكي شيلتون. أما لدى السيدات فأرينا سابالينكا تمكنت من التأهل أمس إلى المباراة الدور النصف النهائي، حيث تمكنت من تحقيق الانتصار خلال منافسات الأمس إذن، وتمكنت من التأهل إلى الدور النصف النهائي. ومن جهتها الأمريكية جيسيكا بيغولا تأهلت أيضا إلى المربع الذهبي بعد فوزها على مواطنتها إيما نافارو في ثلاث جولات. بعد نسي مستمعين نهاية الجولة مع نبأ الرياضي، الموعد القادم يأتيكم رفقة منصف زمرات في القسم الفرنسي في بعد حوالي نصف ساعة من الآن. لا تنسوا موعدكم مع برنامج بوديوم في تمام الساعة 9:05. أتي الصباح أنتم رفقة إيغو، إلى اللقاء.
3: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
4: L'Argentine est submergée un peu par ça.
3: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Medi 1.
5: Matin Info, Hugo Villard.
6: Il est 7h22, merci d'être toujours avec nous sur Medi 1. À présent, comme chaque mercredi, il est temps de parler intelligence artificielle. Et dans votre magazine de cette semaine, on s'intéresse à cette nouvelle étape qui a été franchie dans le développement de l'IA. C'est lors d'un test mené par l'entreprise OpenAI. Plusieurs intelligences artificielles ont réussi à conduire elles-mêmes une série d'attaques contre des systèmes informatiques. Les humains avaient fixé l'objectif de départ, mais ensuite c'est les machines qui ont avancé seules. Elles ont contourné des protections, trouvé un accès à Internet qui n'était pas prévu avant de finalement pénétrer dans des systèmes liés à Hugging Face, une plateforme

0: فعليه للاحزاب على التنفيذ. فلا يمكن الحديث عن رفع الاجور الحقيقيه وتمويل الدوله الاجتماعيه باستمرار اذا لم يكن هناك رفع للانتاج، انتاجيه العامل وانتاجيه المقاوله، الاقتصاد ككل، واي انتاج قيمه مضافه اعلى. نحتاج ايضا الى ربط جودة التعليم والتكوين بحاجيات المقاولات، وليس فقط إعلان عن أعداد المستفيدين أو المقاولات المستفيدة. يعلم الجميع أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا تحتاج إلى مساعدة للنمو ولتحسين المنافسة والابتكار ودمج الرقمنة. فنحن في ثورة رقمنة يجب أن نسيرها والوصول إلى التمويل. يجب بطبيعة الحال دمج عدد أكبر من النساء والاهتمام بالقطاع غير المنظم والاهتمام بالفوارق المجالية. تأتي فيما تقوله الأحزاب السياسية في كلمات، ولكن يجب أن تكون في صلب الاستراتيجية وتحديد كيف سيتم ذلك في هذه البرامج. وهذا كان بطبيعة الحال غير موجود تقريبا في الصياغة الحالية لهذه البرامج، وليس هناك إلا عدد كبير من الشعارات. ثم ينبغي لكل حزب في نظري أن يقدم أولويات للمئة يوم الأولى، وميزانية سنوية واضحة، وإدارة مسؤولة ومؤشرات مفهومة لدى الجميع.
1: نواصل بملف العلاقات المغربية الغينية بكوناكري. جدد المغرب وغينيا أمس إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للشراكة الاستراتيجية بينهما من أجل مواصلة الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية وبعلاقات التعاون. وبمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بينهما برئاسة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الغيني موريساندا كوياتي، وقع الجانبان على 25 اتفاقا للتعاون تشمل مجموعة واسعة من القطاعات بينها الاقتصاد والمالية والنقل الجوي والفلاحة والطاقة. نستمع في هذا الإطار لمقتطف من تصريح ندلا به وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا.
2: تجسيد الالتزامات التي تم التعهد بها، لأن جلالة الملك وصاحب الفخامة الرئيس يحرصان على أن تكون العلاقة المغربية الغينية فريدة من نوعها وليست مجرد علاقة مماثلة لغيرها، لأن هذه العلاقة استثنائية بالفعل. وتحظى غينيا اليوم بأكبر عدد من المنح الدراسية التي يقدمها المغرب لدولة في القارة الإفريقية، وابتداء من الدخول الجامعي المقبل سيتم كل عام توفير 300 منحة دراسية لتكوين الشباب الغيني في المغرب في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية.
1: وفي بيان مشترك توج إشغال هذه الدورة، جددت غينيا التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، كما أشادت بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار المبادرة الملكية المتعلقة بمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. في ملف الوحدة الترابية للمغرب، جددت أمس بجنيف مجموعة من 40 دولة التأكيد على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. خبر سعيد بالمملكة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة الملك محمد السادس تم عقد وقران مولاي إدريس الفلالي نجل الأميرة لالة مريم بالشابة المصونة أحلام أمحة. نفتح الآن ملف الأنباء الدولية. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، هاجم الحرس الثوري الإيراني قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ناقلات نفط إيرانية. وفي تصريح للصحفيين خلال زيارة لكولومبيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي السهر.
3: سفينتان وثماني ناقلات نفط وعشر سفن يصفها الحرس الثوري الإيراني بالمخالفة، هذا ما أعلنت طهران استهدافه في مضيق هرمز في حلقة جديدة من سلسلة التصعيد العسكري الدامي في المنطقة. التصعيد الإيراني لم يقف عند المياه الإقليمية، بل امتد جوا ليستهدف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن، مشيرة إلى أن استهداف طال حظائر صيانة وتجهيز المقاتلات

0: أمريكية ردا على الضربات الأخيرة. وفي هذا الصدد أكد الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 دون تسجيل خسائر في الأرواح. الموجة الإيرانية الجديدة تأتي ردا على ضربات أمريكية أدت لتدمير 5 ناقلات نفط إيرانية، ما يعادل شلل حمولة ضخمة تكفي لتغذية ملايين المركبات بالوقود. في غضون ذلك حذر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو من أن واشنطن لن تتردد في ردع أي استهداف لسفنها. وعلى خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الناقلات اتسعت المواجهة ميدانيا بعد أن أعلنت طهران الاستيلاء على غواصة أمريكية ذكية مسيرة وهي بمثابة روبوت جاسوس يعمل في أعماق البحر دون طاقم عند مدخل مضيق هرمز. أعقب إعلان إيران استهداف مدمرتين أمريكيتين إضافيتين بصواريخ باليستية.
1: في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 596 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، أغارت على أكثر من 10 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في هجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وفق السلطات المحلية. هذا التطور الميداني يأتي فيما أعلن الكرملين أمس أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا صريحا للغاية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب زيارة مبعوثيه إلى موسكو نهاية الأسبوع المنصرم. في هذا الخضم أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه يعول على استئناف المحادثات بين موسكو وكييف وواشنطن خلال الشهر الحالي لإيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية. نواصل من بريطانيا. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدع ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع 12 برلمانيا وناشطا بريطانيا من الدخول وإنهاء التدريب البريطاني لقوات الأمن الفلسطينية، واصفا حكومة العمال بالمعادية. هذه القرارات جاءت ساعات بعد إعلان بريطانيا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة إلى جانب تطبيق نظام من شامل للعقوبات. من لندن نتابع التفاصيل في مراسلة حميد الأزهري.
2: بعد مرور نحو عام على اعتراف بريطانيا بفلسطين دولة، لندن تعلن فرض قيود على السلع القادمة من مستوطنات الضفة. وزير الخارجية إد ميليباند أعلن أمام مجلس العموم حظر استيراد منتجات مثل التمر والعنب وزيت الزيتون وفرض عقوبات على شركات وأفراد يخدمون التوسع الاستيطاني، ولأول مرة يصف الاحتلال بأنه غير قانوني.
3: تقرر الحكومة البريطانية بوجود عمليات تطهير عرقي يرتكبها مستوطنون إرهابيون في حق الفلسطينيين في مناطق عديدة من الضفة الغربية، وفي كثير من الأحيان تغض الحكومة الإسرائيلية الطرف عن ذلك.
2: ردود الفعل الإسرائيلية أثارت قلقاً في الداخل البريطاني، خصوصاً مع دعوة الوزير بيتس إليل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني ومطالبة إيتامار بنغفير بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن. محمد شبارو الكاتب الصحفي في جريدة عرب نيوز.
4: هناك محاولات أعتقد أنها تفتقر إلى الحنكة السياسية. كل ما قاله إد ميليباند وزير الخارجية البريطانية لا يبقى إلا إلى مسألة تذكير الإسرائيليين بأنه في النهاية لابد من إيجاد حل لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي.
2: تسريبات إعلامية كشفت أن دبلوماسيين بريطانيين طمأنوا واشنطن سرا بأن العقوبات رمزية. لميديا حميد الأزهري، لندن.
1: في بيان مشترك اعتبر الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا وكندا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. وجاء البيان المشترك للقادة الثلاثة بعدما أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. في الصفحة الرياضية، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يستهل برشلونة الإسباني مشواره بمباراة مساء اليوم أمام فاينورد الهولندي، فيما يبدأ باريس سان جيرمان الفرنسي رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي. نتابع التفاصيل في تقرير فؤاد الحناوي.
5: لقاءات قمة بالجملة حملتها منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعة الواحدة لدوري أبطال أوروبا، حيث تشهد الملاعب الأوروبية لقاءات جديرة بالاهتمام والتتبع.

0: Midi 1. Laayoun 101. Darla 96.4.
1: هذا وقتنا بخطوة ثابتة للأفضل.
2: نركب قطار المستقبل.
1: المستقبل ديال وليداتنا هو الأولوية. اليوم غنصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا في مصلحتنا. نختاروا اللي يمثلنا وما نخليو حد يقرر في بلاصتنا.
1: هذا وقت المعقول. غنصوتوا ونكون مسؤول.
4: كل شيء غيكون باختيارنا. نصوتوا ونكونوا حاسمين في قرارنا.
5: احنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
6: Matin Info, Hugo Villard.
7: Il est 9h, c'est la fin de ce Matin Info. Merci de l'avoir suivi, de vous être réveillé à nos côtés. Merci évidemment à la réalisation, à Hicham Toufik et Abdelrahim. Aujourd'hui, tout de suite, c'est le retour de l'actualité. Elle vous est présentée par Abdelali Ezahar. Marhaban Abdelali.
8: Sabah al-khair, Hugo.
9: يستهل الموجس بالتصعيد في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط بدعوى محاولتها عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز، مع تحذيره بضرب ناقلات النفط في الكويت والبحرين ومطالبة طواقمها بالمغادرة فورا. وفي هجوم آخر، أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن بالصواريخ ردا على ضربات أمريكية طالت ناقلات إيرانية، واضحا أن القصف طال حظائر صيانة وتمركز مقاتلة من طراز F-15 و F-16 F-35. من جانب أكد الجيش الأردني اعتراض دفاعاته الجوية 18 صواريخ باليستية من أصل 20 صاروخا إيرانيا استهدفت المملكة الأردنية. وعلى وقع هذا التصعيد، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، حيث تجاوز سعر خام برينت حاجز $100 للبرميل. وعلى صعيد تفاعلات دولية للأزمة، دعا عشرات المتظاهرين في كوريا الجنوبية سلطات بلادهم إلى عدم نشر قوات في مضيق هرمز، معتبرين أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران ليست قانونية. يأتي ذلك في وقت تدرس السلطات الكورية الجنوبية إمكانية نشر قوات في مضيق هرمز للمساهمة في تأمينه. في اليمن، قال المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران اليوم إن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق عدة في اليمن في الساعات الماضية، وذلك غداة شنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وإسقاط نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل استهدفت أكثر من 10 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم، مخلفة مقتل 4 أشخاص وإصابة زهاء 30 آخرين. في منطقتنا المغاربية، في ليبيا، رحب مجلس الأمن الدولي الاتفاق الذي توصلت إلى الأطراف السياسية الليبية في العاصمة طرابلس، والذي يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في غضون عامين وإنهاء حالة الانقسام في البلاد. في المغرب، أعلن وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أمس أن النيابة العامة تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عملية توقيف شخص مبحوث عنه في قضايا المخدرات، والتي يحاول البعض بسوء نية إخراجها عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة، حيث أوضح بلاغ للنيابة العامة أنه بتاريخ 7 شتنبر، وبينما كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد محاولة إيقاف شخص خطير مبحوث عنه وطنيا في قضايا المخدرات الصلبة وتكوين عصابة الإجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية، استعمل المعني بالأمر بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن مخلفا وفاة شرطي بطلق ناري وإصابة دركيين 2 ومواطن مدني بجروح، في حين أصيب المشبه فيه بطلق ناري في قدمه جراء استعمال السلاح الوظيفي للدفاع عن النفس وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة. كما شهدت العملية محاولة سيارتين تتبعان للعصابة عرقلة الإيقاف عبر إطلاق النار، غير أن عناصر الأمن تمكنت من إيقاف المعني بالأمر وشخصين 2 إضافيين في إحدى المساحات أسفرت عن حجز البندقية وطائرة درون. في الرياضة، فقد الإسباني كارلوس ألكاراز مصنف الثالث عالميا لقبه في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب

0: عقب خسارته في دور ربع النهائي أمام الأمريكي بن شيلتون المصنف الثامن بخمس مجموعات في مباراة امتدت لأربع ساعات وثمانية وعشرين دقيقة وانتهت بعد الساعة الثالثة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي لنيويورك، ليوقف شيلتون سلسلة انتصارات الكراس عند 18 مباراة متتالية في بطولات الجراند سلام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
3: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
3: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
3: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
3: LISA.
2: L'excellence d'un parcours.
3: L'assurance d'un avenir.
4: تحتل MC المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم MC بتكوين الكفاءات الأكثر طلباً مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أجدير أو عبر مواقعنا MC بويما. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.
5: ميديا كازابلانكا 99.6 رابا 97.5.
6: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
7: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
6: ميديا بوديوم.

هي عادة كل يوم تتكرر، إشكالية الورقة البيضاء، فتجدني أمام هذه الورقة كل صباح أبحث عن الكلمات، عن الألفاظ التي تترجم الغبطة، الفرحة التي تغمرني وأنا أعد المواد والمحاور لبرنامجنا وبرنامجكم بوديوم، اختيار المواضيع، انتقاء الضيوف لتناول هذه المواضيع التي تسترعي انتباهك عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد. نحن حاضرون بقوة، نحن القوة الهادئة في كرة القدم الإفريقية والعربية، نحن من فزنا بكأس العالم لأقل من 20 عاماً، وفي طريقنا للفوز بكأس إفريقيا للأمم أحب من أحب وكره من كره. ظفرنا أيضا بكأس إفريقيا للمحليين وكأس العرب، ناهيك عن الألقاب القارية في كرة القدم داخل القاعة. ثم نحن ندون حضورا وازنا في قائمة المرشحين للظفر بالألقاب العالمية على المستوى الفردي، حيث يتواجد للموسم الثاني عميد الأسود أفضل ظهير أيمن في العالم أشرف حكيمي ضمن لائحة أفضل لاعب في العالم في جائزة فرانس فوتبول الفرنسية، والتي تعد أرقى وأسمى الجوائز الفردية بالنسبة للاعبين الممارسين في مختلف البطولات العالمية. حضور المغربيون آخر هذه المرة ضمن أفضل حارس مرمى، حيث الحارس الأمين لعرين الأسود ياسين بونو يتواجد ضمن لائحة أفضل حارس في العالم، وذلك بعد أدائه المذهل سواء رفقة الأسود أو رفقة ناديه الهلال السعودي. هناك الحاضر وهناك المستقبل، ويحمل مشعله النجم الصاعد في كرة القدم العالمية أيوب بوعد، الذي يوجد ضمن لائحة أفضل لاعب شاب، لاعب خط الوسط المتألق في المونديال ومع فريقه الأسبق ليل، والمنتقل في أكبر صفقة لكرة القدم العربية إلى نادي مانشستر سيتي. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن في حصة أخرى من حصص برنامج بوديوم، وخلاله بطبيعة الحال كما ذكرنا تناول الكشف عن هذه اللائحة النهائية ل30 لاعب، من بينهم سيتم اختيار وانتقاء أفضل لاعب في العالم.

0: لهذا الموسم. ومرة أخرى يتواجد إذن كما ذكرنا اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، بالإضافة لتواجد ياسين بونو كأفضل حارس، أيوب بوعدي كأفضل لاعب شاب. يأتي الحصة وهذا النقل المشترك وهذه التجربة الفريدة من نوعها ما بين أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في، تستمعون إلينا على ميديا وتشاهدوننا على ميديا تي في. هذه الصبيحة بفريق بثلاثة أضلاع وثلاثي متميز، بداية بالحاضرين معي هنا في الأستوديو أصدقائي سي محمد مديحي، نستعيدك في هذه الحلقة من برنامج بوديوم. شكرا جزيلا مرة أخرى سي محمد مديحي، كنقول دائما ألقبك بشارع المراوغات. مرحبا مرة أخرى سي محمد مديحي.
1: صباح الخير سي فؤاد، صباح الخير كل متابعين والمشاهدين الكرام وكذلك الطاقم التقني الضيوف الكرام، وتنهنيك مرة أخرى على التقديم ديالك. غير هو واحد الحاجة ما فهمتش، الورقة البيضاء
0: ورقة ورقة البيضاء، نكمل الترحاب ونشرح لك الورقة البيضاء صديقي سي محمد مديحي. ياسر مربوح مرة أخرى مجددا مرحبا بك صديقي في برنامج بوديوم، تؤسس مثلا مرة أخرى هذا الفضاء دائما بالتعليقات وبالآراء الطازجة ودائما في الصميم صديقي ياسر، مرحبا بك.
2: اهلا بك فؤاد، اهلا محمد، سعيد بانني نكون دائما موجود في البوديوم.
0: ما رايكم اصدقائي نتوجه الى العاصمه الفرنسيه باريس، حيث ينتظرنا ضيف غاب علينا خلال هذا الصيف وخلال هذين الاسبوعين، محلل البرنامج صديقنا نزار نور. صديقي نزار اهلا مرحبا بك مجددا في بوديوم، مكانك والان يشغله صديقي محمد مديحي ومكانك متواجد هنا كلما عدت الى المغرب إلى طنجة. مرحبا بك مجددا سي نزار.
3: صباح الخير سي فؤاد، صباح الخير إلى أصدقاء ياسر وكابتن مديحي وجميع المتابعين المستمعين والمشاهدين والمتتبعين على الوسائل الاجتماعية. هكذا حفظنا هذا الدرس.
0: الدرس الدرس الثلاثي. وحفظتي لا سوغي سيغ لو غاتو يا نزار ولا باقي شوية؟
3: هذه أهم حاجة. إلى باريس وتتعامل باللغة
0: الفرنسية. درتي شوية ديال التكوين في الفرنسية لأن أنا صديقي.
1: أنا كنت حاضر.
0: كنت حاضر ياك على لا سوغي. كيف هي الأحوال؟ كيف دوزتي الصيف نزار؟ كي دازت الأمور في مصر الصيف؟
3: ما زلنا مصيفين فؤاد.
0: ما زلت في الصيف.
3: دوري الأبطال دخل علينا وإحنا مصيفين.
0: دخل علينا وإحنا باقيين مصيفين.
1: نعم صراحة أنا لما تفاجأت النزار كان هنا كتيبا صحيح لحظة
0: ودابا دابا مع
1: معك المغرب
0: مصيف دابا لا مع لابس تيشيرت وباقي مصيف باريس. قلت لي الورقة البيضاء هي الهاجس ديال الصحفيين يا صديقي، لما كتجي كتصوب واحد المقال ولا دير تقرير فكتجي امام هذه الورقة البيضاء وخصك باش تبدا، فقبل ما تبدا كتبقى تخمم وكتشوف الافكار ديالك كيفاش غادي تبدا هذا الموضوع ايا كان، سواء في الصحافه المكتوبه الصحافه السمعيه البصريه، فدائما كيكونوا هذيك يقول لك يعني الازمه ديال الورقه البيضاء يا كسي ياسر
1: اسرار المهنه.
0: هذا سر المهنه
4: هو الحرف الاول.
0: ربما احنا هنا باش ربما حتى نشاطروا مع المستمعين والمشاهدين، ربما بعض الكلمات اللي هذيك كيعرفوها غير الاعلاميين والصحفيين، وهي اشكاليه الورقه البيضاء انك تجي خصك كتجيب قبل النوبات غير باش تبدا ما كتعرف ماشي ما كتعرف، ولكن خصك تختار الكلمات اللي تقدر تنتقيها وتختارها. وطيب بطبيعه الحال حنا الكلمات ديالنا ما لقاوش صعوبه اليوم باش نختاروها لان الموضوع مره اخرى نتحدث على هذا الاختيار ديال اللاعبين اللي من ضمن ما يتم اختيار احسن لاعب في العالم. مره اخرى تواجد للمغرب اصدقائي، تواجد مكثف، يعني ربما من الدول القلائل اللي غادي تلقى فيهم، او ربما انا بغيت نشوف يعني من الامس اليوم قشي الوقت باش نشوف واش المغرب يقدر يكون هو الدوله الوحيده اللي عنده يعني لاعبين في كامل الفئات او على الاقل هذه الفئات الكبرى اللي هي افضل حارس افضل لاعب وافضل لاعب شاب، لان ما كنظنش اسبانيا ما عندهاش او لا اسبانيا ربما حتى هي عندها رايا وعندها كوبارسي وعندها بطبيعه الحال الكم الهائل ديال اللاعبين اللي فازوا بكاس العالم. اذا مع اسبانيا حنا عندنا هاد الميزه هذه، يعني سي محمد مديحي عندنا اللاعب في افضل يعني في جائزه افضل لاعب اللي هو اشرف حكيمي، عندنا افضل حارس اللي هو ياسين بونو.

0: وعندنا لاعب شاب ايضا اللي هو ايوب بوعدي، مفخره للبلاد ديالنا، مفخره للمغرب، وكما قلت احب من احب وكره من كره، ومن يحاولون الاصطياد في الماء العاكر يجيو يورينا حنا تيديهم ويشوفوا المغرب فين واصل. عندنا ثلاثه ديال اللاعبين وهذا اكبر ربما تتويج للكره المغربيه.
1: وصراحه أنا كما جاء في التقرير ديالك سي فؤاد، لان تقريبا ذكرتي بعض الجوائز ومن بينها مثلا الكره النسويه كذلك. دابا الجوائز الفرديه تقريبا هذه الجوائز الاخيره ديال احسن يعني الكره الذهبيه تنظن منها دائما المغرب دائما كاين اسماء اللي تتكون في اللائحه الاوليه، وهذا دائما بكل صراحه فخر، لان عندنا لاعبين اللي يستاهلوا. مثلا نتكلموا على حكيمي اللي الدورتين الماضيتين الفوز بعصبه الابطال ماشي بسهل، وكان تيكون مؤثر سي فؤاد، ماشي لاعب اللي غير مثلا احتياطي ولا بالعكس لاعب اللي دائما تاثير. نتكلموا على بونو ما شاء الله دائما تقريبا هذه السنوات الاخيره بوعديك تنظن بان هذا هو المستقبل ديال الكره المغربيه، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق طيب. ونتمنوا الاستمرار في هذه الجوائز.
0: طيب ياسر كما ذكرنا نبداو يعني بهذا نبداو بواحد كما قلنا، نبداو باشرف حكيمي. اشرف حكيمي لمره اخرى يتواجد في هذه اللائحه يعني 30 لاعب، ومن بعد نقدروا نتحدثوا على الخصوصيات ديالها. هناك لاعبين كنشوف فيك لاعبين افريقيين فقط، ساديو ماني واشرف حكيمي. وساديو ماني انا ما عرفتش علاش كيتواجد في هذه اللائحه هذه، لان الانجازات ديالو مع الفريق ديالو ماشي شي انجازات كبيره، كيبقى ربما المنتخب اللي بلغ المباراه النهائيه لكاس افريقيا للامم شنو دار في كاس العالم؟ ما دار والو، فبالتالي كتبقى بعض العلامات استفهام، لان ربما كان هو يعني خصو كان هو الوحيد اللي كان خصو يقدر يكون. ما كاين لا لاعب ديال المنتخب الجزائري، لا لاعب ديال المنتخب المصري، لا لاعب ديال المنتخب الكاميروني، لا لاعب ديال المنتخب التونسي. المغرب فقط هو اللي ممثل في هذه اللائحه ديال 30 لاعب. هذا كما ذكرنا فخر، اعتزاز المغرب انه يكون متواجد. والاشرف حكيمي اللي كنا كنقولوا انه لما لا يقدر حتى هو يكون للاسف مع المنتخب الامور ما مشاش كما بغينا، ولكن على الاقل كيفوز بدوري الابطال للمره الثانيه، فاز وكيفوز باللقب ديال دوري الابطال للمره الثالثه لانه فاز به مع فريق ريال مدريد. فمفخره كبيره للمغرب والكره القدم المغربيه.
2: فؤاد عندما تتكلم عن هذا اللاعب تتكلم كذلك عن البراند المغربي، البراند المغربي أصبح معروفا في العالم بأسره. قبل أن أتكلم عن يعني أشرف حكيمي أجد على أن التألق والشعار المغربي أصبح موجود حتى على جميع الدوريات بما فيها حتى في أمريكا اللاتينية. وبالأمس يعني كان الاستقبال لحكيم زياش بطريقة مختلفة، أي لاعب مغربي يذهب إلى مكان آخر تجد على أن نعم في بوتافوغو، وكذلك أي لاعب يذهب إلى إلى إلى مكان آخر تجد على أن الاسم المغرب يسبقه من خلال كأس العالم التي كانت في قطر 2022، كذلك التألق الذي أصبح عليه المنتخب المغربي كذلك بالنسبة لكأس أمم إفريقيا، وكذلك كأس العالم الأخيرة في أمريكا وكندا والمكسيك. إذن الآن نتكلم عن لاعب متميز، لاعب حقق تشامبيونز ليج، لاعب قائد، لاعب يعطي دائما الإضافة النوعية، وكذلك يلعب بطريقة مختلفة. كان السجال دائما خلال الموسم الماضي عندما حل سادسا، وهناك أسيل الكثير من المداد بالنسبة لأشرف حكيمي عندما فاز عثمان ديمبلي بالكرة الذهبية، وكان هناك تفضيل من طرف إدارة نادي باريس سان جيرمان أن تكون الآلة الإعلامية محمد في اتجاه هذا اللاعب عثمان ديمبلي عوض أن نعم. تكون في اتجاه أشرف حكيمي. زائد شيء آخر هو أن دائما هناك حيف بالنسبة للاعبين الذين يلعبون كمدافعين
0: بالفعل،
2: فبعد يعني اللاعب مثلا يلعب في ظهير أيمن تكون الأسبقية للمهاجمين، وهذا الشيء أريد أن أسطر عليه أكثر من سطر بالبونت العريض، لأن أشرف حكيمي كان متميزا حتى على الأروقة وسجل وأعطى تمريرات حاسمة في السنة الماضية أكثر من ديمبلي،
0: وربما هذا هو اللي كيجعل من هذا اللاعب لاعب يعني منفرد ولاعب خالي، إلى جانب الأدوار ديالو الدفاعية كيساند الهجوم. المدرب لويس إنريكي كيعطيه يعني حرية أنه يتنقل ما بين الدفاع وما بين الهجوم كما ذكرتي، وكيسجل

0: سجل أهداف وكيساهم في تمريرات حاسمة، وكان من أبرز اللاعبين المؤثرين داخل فريق كبير كباري سان جيرمان. وليس من وليد الصدفة، ليس من وليد الصدفة أنه يكون العميد الثاني لفريق باري سان جيرمان من بعد ماركينوس، وربما ماركينوس كان يعني من مرشحين لمغادرة الفريق الباريزي، لكنه آثر أنه يبقى. يعني لو كان يعني كان غادر باري سان جيرمان كان غيكون يعني أشرف حكيمي هو العميد الأول ديال فريق باري سان جيرمان. مشوا لباريز، وبالضبط كينتظرنا صديقنا، اذا كما ذكرنا ومعنا صديقنا نزار نور. نزار، يعني هذه اللائحه ديال 30 لاعب بطبيعه الحال انت مطلع عليها. قبل ما نمشيو الحوار معك نشوفوا معك بالضبط يعني هذه اللائحه 30، شنو هي القراءه الاولى اللي نقدروا نخرجوا بها من هذه اللائحه ديال 30 لاعب؟ انا لقيتني كان الصباح كامل وانا كنشوف هذه اللائحه كندرسها. ستة لاعبين من إسبانيا، بطبيعة الحال هذا شيء أمر طبيعي لأن إسبانيا هي التي فازت بكأس العالم. ثم هناك أيضا فرنسا حاضرة بخمسة لاعبين، البرتغال ربما أربعة لاعبين، الغريب الأرجنتين التي خاضت المباراة النهائية ربما ممثلة بلاعبين فقط على حسب ما كنشوف، ليونيل ميسي وكذلك ولوتارو مارتينيز وميسي، يعني جوج لاعبين فقط. لائحة ربما هل في رأيك كانت منطقية يا نزار؟
1: منطقية بناء على الألقاب فؤاد، يعني بناء على الإنجازات قد يكون هو المعيار الحقيقي لاختيار اللاعبين، هو الإنجاز في خلال الموسم، تسجيل الأهداف، التتويج بالألقاب، اللعب النظيف، لأنه حتى يحسبوا الآن البطاقات الصفراء، إذا تلاحظ في أسماء اللاعبين دائما هناك عدد البطاقات الصفراء التي نالوا البطاقات الحمراء. أعتقد بأن اللائحة حتى الآن منطقية، ليس هناك بالنسبة لي هذا العام ليس هناك لاعب مرشح لم يكن موجود في المسمين أو بالنسبة للإنجازات التي حدثت سواء كان بدوري الأبطال أو بكأس العالم على الأقل.
0: هناك البعض يتحدث عن رافينيا، يعني نزار بعد يتحدث عن غياب رافينيا كلاعب اللي كان مؤثر مع الفريق ديالو برشلونة، ولاعب يعني كيبقى لاعب موهوب ولاعب اللي كان في الواجهة طوال الموسم.
1: صحيح، يعني إذا تحدثتم أنتم عن ساديو ماني، اختيار ساديو ماني كان مفاجئ. هناك كينينوس اللاعب المكسيكي من أصول أولمبية موجود في اللائحة، حتى هو يلعب في السعودية وقدم مستوى يعني ممتاز مع المنتخب بلادي. ليس هناك يعني معيار حقيقي في عدد، هو اختيار الأشخاص المعنيين، يعني بالنسبة لي هو اختيار المسؤولين في مجلة فرص فوتبول بالإضافة إلى خبيري الاتحاد الدولي، أعتقد أنهما فيجو ومعه واحد آخر. فبالنسبة للاختيارات هي هذه الموجودة، يعني أعتقد بأنهم ركزوا أكثر على كأس العالم وعلى دوري الأبطال. 9 من لاعبي باريس سان جيرمان من الواضح بأنهم يركزون كثيرا مع دوري الأبطال، ولاعبو المنتخب الأسباني أيضا أعتقد بأنهم معنيين بأنهم توجوا بلقب كأس العالم. أما بالنسبة لرافينيا يمكن يكون بعيد بعض الشيء، يعني خاصة أن البرازيل لم تقدم ما هو مطلوب في كأس العالم، أعتقد بأنه من الطبيعي أنه لم يكن مختارا. يعني بالنسبة لأشرف حكيمي، فؤاد كلمة صغيرة عن أشرف حكيمي، أعتقد بأن الاستمرارية هي السر الحقيقي لأشرف حكيمي، يعني هو اختياره هو طبيعي لأنه هو يقدم من أفضل المستويات وأفضل الظهير أيمن على مستوى العالم. أعتقد أن الاستمرارية هي كرت الرابح بالنسبة لأشرف حكيمي، العلو إلى منصات التتويج صعب، البقاء على منصات التتويج أصعب. قيل أن هناك عمل جبار يقوم به أشرف حكيمي لمواصلة البقاء داخل أفضل لاعبين العالم، يعني أن تبقى في داخل أفضل لاعبين العالم من أصعب شيء، ويعني حتى المركز السادس الآن أعتقد بأنه قد يكون في العشر الأوائل بالتأكيد أو حتى في الخمس الأوائل. أعتقد أن أشرف حكيمي يقدم مستوى رائع فوق ما نتوقع، فوق ما نتوقع، هو فخر للعرب، فخر للمنتخب المغربي بطبيعة الحال، وبالتأكيد أن هناك يعني ما زال هذا الموسم أيضا ما زال يقدم الكثير، خاصة إذا خلد للراحة بعض الشيء، يعني في هذه الفترة يجب أن لا يلعب كثيرا، يعني أعتقد بأنه من الأفضل أن لا يلعب كثيرا حتى لا يتعرض للإصابات.
0: نعم، إذن كما ذكرنا أشرف حكيمي أصدقائي مفخرة للمغرب. أشرف حكيمي ربما نقدر نقوله أصدقائي أنه الآن ربما يكون أحسن لاعب محترف في تاريخ كرة القدم المغربية لحد الآن، مع مجموعة من يعني من الوجوه الكبيرة اللي احترفت واللي أدت يعني مسيرة موفقة. نتحدث مثلا على نور الدين النيبت، على مصطفى حجي، على صلاح الدين بصير، لاعبين آخرين اخرين، ولكن بالنسبه للمسار الكروي ديال اشرف حكيمي لحد الان هو بقيه في سن 28 سنه، يعني الحمد لله مازال عنده واحد 7 سنوات او اكثر انه يمارس كره القدم وانه يحصل على القاب اخرى، واللاعب ربما يقدر يشكر خصوصا زين الدين زيدان لانه هو اللي وضع فيه الثقه في سن مبكره في سن 18 سنه، خلاه يحمل قميص ريال مدريد في سن مبكره وخلاه انه يمشي بعد ذلك في مسار موفق من ريال مدريد للبوروسيا دورتموند الانتر ميلانو من انتر ميلانو الفريق باريس سان جيرمان.
2: وهذا الباركور اللي تكلمت عليه السي فؤاد على انه كاين تخت تصاعدي، يعني كاين كل سنه تيبان لنا على ان حكيمي تيجتهد اكثر، هذه داخله في يعني في التكوين ديال اللاعب، لان باش كاين بعض اللاعبين يفضلوا مثلا احتياطي في ريال مدريد السي فؤاد عكس حكيمي اللي مشى قلب على انه يلعب يخوض مقابلات وهذا الشيء يرجع ليه بالنفع، لان تقريبا كاع الفروق اللي مر منهم الا وكان عنده واحد التاثير كبير. فتنظن بان القراحته كما تنقولوا في باريس سان جيرمان، ولو ان كانت بعض الناس اللي كانت تتكلم يقدر يكون الرجوع ديالو لمدريد فضل باش يبقى في باريس سان جيرمان، كما تنقولوا لاعب اللي مودرن، لاعب كمدافع ولكن عنده تاثير كبير على الخط الهجومي تقريبا. لا العلاقه اللي كانت مع مبابي، لا دابا اي مهاجم تيتمنى بانه يكون، لان لاعب اللي تيخلي لك المساحات فين تستغلها. يعني الادوار اللي تيقوم بها وتكلم عليها لويس إنريكي وعده مدربين، الحمد لله على ان عندنا لاعب تكلمت عليه تقريبا جميع المحترفين هذا بدون شك سي فؤاد على ان طيب. من افضل ما انجبت المغرب انا تقريبا دائما في المستوى.
0: نعم في المستوى، وهذا بطبيعه الشرف لنا انه يكون هذا فخر كما ذكر صديقنا نزار، فخر ليس فقط المغرب، فخر العرب، فخر افريقيا، انه اللاعب اللي غيحمل المشعل وماشي غيتواجد في اللائحه كباش يحتل المركز 28 ولا 24، لاعب اللي الموسم الماضي كان حتى المركز السادس. وتحدث يعني ياسر منذ قليل هذا الشيء المهم جدا، وهو الإجحاف اللي كيعاني منه لاعبين بحال هكا وحتى حراس مرمى. انا مثلا هذه القضيه ديال حارس المرمى انا ما كنفهمهاش، ان تخرج حارس مرمى انه يكون افضل لاعب. حارس مرمى راه لاعب، راه لاعب في 11 ليف ياشين كان فاز بالكره الذهبيه، وحراس كثار مروا كان يستحقوا يفوزوا بالكره الذهبيه، ومدافعين كبار كانوا يستحقوا يفوزوا بالكره الذهبيه، ولكن كما ذكرنا في هذه السنوات الاخيره يتم التركيز فقط على اللاعب اللي الهجومي، اللاعب اللي كيسجل الاهداف، اللي كيلعب، اللي كيصنع الفرجه. انا صدقوني اصدقائي ملي كنشوف اشرف حكيمي كيقوم بواحد التدخل دفاعي حاسم راه بحال كيسجل هدف، وهذه كان قالها لي نور الدين نيبت الله يذكره بخير، المدافع ديالنا ايضا اللي لعب ومارس على اعلى مستوى، كيقول لي ملي كنت كندير تاكل وكنخرج الكره اولا كنقد المرمى ديالي فبحال سجلت هدف. ياسر
3: تماما، هو الاجحاف، الاجحاف التام بالنسبه للمدافعين، وهذا تقريبا خلال العشر سنوات الاخيره اذا لاحظت على انه دائما فؤاد تجد على ان هناك شيء غير مفهوم، ربما الامر التسويقي يطغى على البالون دور، لم تعد كما كانت في السابق، كان دائما اللاعب المهاري وكذلك إضافة للألقاب، إضافة إلى الروح الرياضية، إضافة إلى عدد من الأشياء، كذلك الكاريزما الرياضية لابد أن تكون حاضرة. نتكلم عن بلاتيني، نتكلم كذلك عن زين الدين زيدان، لن نتكلم عن الأرقام. إذا قارنت أرقام زين الدين زيدان بعدد من اللاعبين الآن ستقول بأن زين الدين زيدان لا يمكن أن يأخذ كرة الكرة الذهبية بسبب هذه الأرقام، لكن الأصل في كرة القدم هي المتعة، والمتعة قد فقدت من خلال هذه الجوائز. طيب. 10 لاعبين من باريس سان جيرمان علامات استفهام.
0: نعم. عدد من يعني كنت قد تسأل واش هذه الجائزة الكرة الذهبية ديال الكرة الذهبية ديال الكرة أو ديال الكرة غير نرجعوا لأن وقت كيدركنا سي محمد مديحي، غادي نرجعوا بعد قليل، هناك فاصل إخباري بعده نعود أصدقائي. غير دون داكشي اللي خصك ما تقوله سي محمد مديحي، أنا نبدا بك أنت الأول. شكرا لكم أصدقائي ومتابعينا ومشاهدينا، نعود بعد قليل الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم، ما تشوش بعيد.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا في هذا الجزء الثاني برنامجنا وبرنامجكم بوديوم كل يوم على أثير ميدي 1 راديو وعلى شاشة ميدي 1 تي في. الحديث اليوم كما ذكرنا وطوال الشوط الأول من هذا البرنامج حول هذا الكشف عن لائحة المرشحين للفوز بالألقاب الفردية في الكرة القدم العالمية من قبل جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل حارس، وجائزة أفضل لاعب واعد لكي توجدوا فيها لاعبين مغاربة: أشرف حكيمي، ياسين بونو، وأيضا أيوب بو عدي. نمشي ونرجع عند صديقنا نزار نور كي انتظرنا في العاصمة الفرنسية باريس. نزار، كنت بغيت تشاركنا أيضا الحوار والنقاش حول هذه المسألة ديال يعني شنو هي المعايير اللي كيتم اعتمادها من أجل على الأقل انتقاء بعد غير هذه اللائحة ديال 30 لاعب اللي ربما فيها بعض التساؤلات، ثم أيضا اختيار النهائي هذه السنة ربما أكثر من أي سنة مضت. يبدو أنه ما عارفينش بالضبط فين غادي تمشي هذه الكرة الذهبية، لأنه ما كاينش شي لاعب اللي يطفو على السطح اللي يعني يحلق خارج السرب. مستويات متقاربة ما بين رودري، لامين يامال، أو ربما حتى كيليان مبابي اللاعب الفرنسي ديال ريال مدريد.
2: صحيح، يعني دعني أوافق على كلامك وأربطه بكلام المدرب جوزيه مورينيو عندما قال بأن إذا أردنا أن نعطي الكرة الذهبية اليوم نعطيها للويس إنريكي، لأنه هو صاحب الإنجاز الحقيقي مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، ليس اللاعبين. يعني هكذا قال جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي عندما تحدث عن الكرة الذهبية. عندما تحدث الجميع على التحليل اتفق معك الجميع على الرأي بأن المستويات أصبحت متقاربة، ليس هناك فرق كبير ما بين اللاعبين المتألقين، ليس هناك اللاعب الطفرة كما كان يحدث في السابق. يعني عندما نشاهد بأن جميع اللاعبين ساهموا بصورة جماعية في تتويج المنتخب الأسباني، ليس هناك لاعب هو الذي قاد المنتخب الأسباني حقيقة، الذي كان يحمل المنتخب الأسباني على أكتافه. كان جميع اللاعبين لديهم مسؤولية كاملة لتتويج المنتخب الأسباني. عندما نتحدث عن باريس سان جيرمان هو كذلك نفس الشيء. المفاجأة حقيقة فؤاد في أن الكرة الذهبية في كل مرة تؤدينا إلى أن الرياضة هي رياضة جماعية وليس رياضة فردية، ليست ألعاب قوة أن تتوج باللقب وحدك، أن تقود الميدالية وتأتي بها بنفسك بعد مجهود كبير جبار، بعد مجهود طاقم فني، بعد مجهود اتحاد كرة. هذا بالنسبة للألعاب الفردية، أما بالنسبة للألعاب الجماعية هي رياضة جماعية. يبقى لا ننسى تماما أن كرة القدم هي رياضة جماعية، وعندما تتوج باللقب يعني يجب أن تكون هناك مشاركة لجميع الأسماء. بالنسبة للمعايير وهي أمامي، هي 7 معايير أو 8 معايير. هي أولا التصويت الاختيار أول حاجة، عقب ذلك التصويت، عقب ذلك من الذين يصوتون، هم الصحفيون من 100 دولة في المركز الأول في تصنيف الفيفا. الصحفيون هم يختارهم أيضا الطاقم فرانس فوتبول. يعني أعتقد بأن الأزمة الحقيقية هي اختيار هؤلاء الأشخاص الذين يصوتون للاعبين. يعني ما هو المعيار لاختيار هذا الشخص وليس هذاك الشخص؟ يعني عندما تختار من المغرب، لماذا لا تختار فؤاد الحناوي مثلا؟ يعني فؤاد الحناوي هو صاحب إنجازات حقيقية في عالم الصحافة،
1: ما كرهناش يصوت، ما كرهناش أو داسي نزار
2: مثلا
1: ما كرهناش يخسروا، وما خسروا غير مديحي بدا في اللعب الكورة على أعلى مستوى. خسروا فينا، كانوا يخسروني شحال هذه فاش كانت عندي 26 عام كانوا يقدروا يخسروني، ما دابا والو ما عندهم فين يخسروا فيا.
2: فلذلك أعتقد بأن الاختيار والتصويت هنا دائما تساؤلات، يعني من هو الذين يقوموا بهذا الاختيار؟
1: طيب
2: من الذي يفعلونه؟
1: نعم. طيب نزار، أسئلة عادية، اسمح لي نخلص لك فلطة سي محمد مديحي فوق ما بغيتي اليوم غدا، أنني كنت وعدتك أنك أنت اللي تبدأ. مشي نعطيه الكلمة إذا صديقي نزار نور، كنت بغيتي تقول شي حاجة نهاية الشوط الأول ديال البرنامج.
3: لا، هو كما نتكلموا على زمك المدافعين، تقريبا كان آخر مدافع اللي فاز بالكرة الذهبية كان هو كانافارو. تماما، كانافارو تنعرفوا حنا لما زمك كامل
1: احترام، وكانافارو داها حيت زيدان عطاها لي بالنطحة ديالو الشهيرة الماتيراتزي. أما نورمالمون ديك العام كان خصو يديها زيدان، هو قال لي هاك على طبق من ذهب نطحة ديك النطحة ديالو الشهيرة ديال زيدان.
3: غير مثلا على نتكلموا على تقنية، تتشوف بأن حكيمي كما قلت قبيله لاعب مودرن اللي تيدافع وتيهاجم. وحنا تنعرفوا كانافارو كيفاش كانت الطريقه ديال اللاعب ديالو، تنظن بان من غير ايام يعني رونالدو مع ميسي اللي كان تقريبا هذا النقاش كان تيكون ما بين هاد الجوج، اما دابا كاينه اللائحه مفتوحه. فمثلا نتكلموا على يامال اللي ما قدمش كاس العالم كبير، مبابي مع ريال مدريد لا يوجد،
1: ولكن مبابي عاوتاني كان هداف ديال البطوله الاسبانيه وكاس العالم المره الثانيه.
3: فكاينين اسماء طيب. وانا متفق معك على ان كاينين اسماء ما تتفهمش علاش كاين،
1: علاش متوجه تماما. ما هذا اللاعب المكسيكي انا والله ما عرفتش، زعما عرفت ما عقلت فيه شنو نقول لكم سميتو، خوليان كينيونيس، اللاعب ديال المنتخب المكسيكي وكيلعب في فريق كبير جدا اللي هو فريق القادسيه السعودي. خصنا فهمتي خصنا باش نتفرجوا فيه القادسيه خصنا نفيقوا مع هذيك 5 الصباح. طيب انا اللي بقى كيبقى فيا في هذه الكره الذهبيه اصدقائي وهو المرحوم مارادونا، لان مارادونا كان خصو يكون كانت هذه الكره الذهبيه مفتوحه في وجه اللاعبين ديك الساعه اللي كانت مفتوحه فقط لوجه الاوروبيين، حتى 96 عاد تفتحات في وجه اللاعبين من جميع القارات. وكان انا ذاك كان فاز بها جورج ويا، اول لاعب اجنبي كان هو لاعب افريقي اللي هو جورج ويا. فقبل كانت مفتوحه فقط في وجه اللاعبين الاوروبيين. تخيلوا معي في الفتره الذهبيه ديال مارادونا فتره الثمانينيات كان يقدر يديها حتى هو واحد 6 ولا 7 ديال السنوات. نمشيو ياسر على المغرب، افضل حارس، الحارس ديالنا حارس العرين يعني مول الضحكه، ياك مول الضحكه مول الابتسامه الرائعه. كان خصنا يجي من بعد ميسالي واللي معنا كرونيكور ياسين بونو، لان ديما حنا خصنا غير ضاحكين ابتسامه كل صباح
4: وطاقه ايجابيه. نديروا الكره الذهبيه ديالنا، نديروا الكره الذهبيه ديالنا، الكره
1: ديالنا بيناتنا والله يا رب. الكره الذهبيه اللي خصو يولي هو، خصو يولي هو يصلح لنا البرنامج، هو اللي ديما ضاحك تبارك الله ياسين بونو اللي مره اخرى كيتواجد ضمن افضل الحراس. وباقي شي دول عربيه مساكن باقي كيتجادلوا على شي حراس اللي دازوا عندهم، لا راهم احسن من ياسين بونو لا الله يهدي ما خلقه صافي ودي سياسي الفات الصباح.
4: ياسين بونو يعني ما يمكنش على انك تتكلم عليه الا ما تتكلمش على انه مرادف ديال التالق، وكذلك على انه التوهج، زائد على انه الشخصيه التي اصبحت الان معروفه في العالم باسره، وكذلك حتى في الدول العربيه. الرجل الان يعني ثالث مره يرشح لهذه الجائزة، في 2023 كان في المركز الثالث، 2025 السنة الماضية خدا المركز الخامس، رغم على أنه هناك أكثر من علامة استفهام حول قضية على أنه هناك آلة إعلامية تتبعك وتدفعك من أجل أن تصل إلى ما وصلت إليه. أجد على أن هناك بالنسبة لياسين بونو على أنه مظلوم حتى إعلاميا، حتى إعلاميا، حتى داخليا، حتى في الأندية التي يلعب لها عندما كان في سيفيا لم تكن تلك القوة الكبيرة الإعلامية من أجل دفعه إلى أن يكون دائما صاحب الريادة. لكن أهم من هذا كله هو لأنه دائما موجود، دائما إذا كان أي إطار فني أو تقني إلا واسم ياسين بونو موجود بالنسبة لحراسة المرمى، وهو تقريبا يعتبر على أنه أكثر من نصف الفريق. يعني من جعلنا في كأس العالم،
1: الجميل ياسر، نعم الجميل ياسر أنه يعني يتم اختياره ويمارس في بطولة اللي عليها أضواء، ولكن ماشي بحال البطولات الأوروبية، يمارس بفريق الهلال السعودي. احنا ربما كنسالوا واش ياسين بونو ما ارتكبش خطا انه مشى للبطوله السعوديه، لانه ربما لو بقى في اوروبا، وياسين بونو لو بقى في اوروبا يحبس الفريق ريال مدريد، يحبس البرشلونه، يحبس البايرن ميونخ، يحبس الكبريات الفرق. نرجع عند صديقي نزار. نزار، هذا الاختيار ديال ياسين بونو ايضا، وانت بطبيعه الحال كتابع كره القدم المغربيه، هو مره اخرى حتى وان لم يفوز ونتمناو انه يفوز، لان لما كنشوفوا الحراس المتواجدين ما كيفوتوش، يعني لا يا رايا حارس فريق ارسنال، لا مارتينيز حارس المنتخب الارجنتيني المستوى ديالو تراجع بشكل كبير، لا يعني اوناي امري ديال المنتخب الاسباني، يعني ما حتى هو ما دار شي حاجه كبيره في المونديال، لانه يعني الفرق المخوره ما كانتش كتقدر تهجم، تسجل عليه هدف واحد صحيح، ولكن لان المنتخب الاسباني كان قوي. طيب هذا الاختيار ديال ياسين بونو قلاده مره اخرى في صدر هذا الحارس المتالق والمتالق جدا.
2: صحيح فادي، يعني دعني اقول لك بان ياسين بونو هو واحد من افضل الحراس في العالم، يعني ليس لانه يلعب في الهلال او مثلا يلعب في السعوديه.

0: تتويج مودريتش او رودري بالكره الذهبيه كان مفاجاه للجميع، لانه ليس هم اللاعبين الذين من هؤلاء اللاعبين الذين يسحروا الاعلام، ليس لديهم الضجه الاعلاميه الكبيره، وهي سيمونو مظلوم حقيقه، مظلوم بالوجود في الظل. اعتقد انه هو شخصيته نفسه ياسين بونو نفسه لا تحب الاضواء، اعتقد فؤاد يعني عندما تحب الاضواء تعمل على ايجاد هذه الاضواء. يعني هناك لاعبون ليس لديهم نفس الامتيازات، لا يقدمون نفس المستوى، ولديهم ضجه كبيره ترافقهم صباحا ومساء على الوسائط الاجتماعيه، لان اصبحت صنع الوسائط الاجتماعيه نفسها فؤاد اصبحت صنع. ولا اعتقد ان ياسين بونو يهتم بهذا الشيء، ياسين بونو اعتقد انه يهتم باسرته، يهتم بعالمه، يهتم بما يفعله من كرة قدم، ما يجنيه كل يوم من تدريبات، من تركيز في اللعب، من تركيز في كرة القدم.
1: نعم. طيب نمشي الآن أصدقائك، ما ذكرت كرة القدم ماضي، كرة القدم حاضر، كرة القدم كما الحياة مستقبل، والمستقبل هو اللي كنشوفوه احنا في اللاعبين الشباب القادمين اللي ان شاء الله غيحملوا مشعل كرة القدم المغربية. وانا لما كنشوف اشرف حكيمي لما هذا المستوى اللي وصل ليه كنتذكروا البدايات ديالو اشرف حكيمي، ويعني وربما حتى نشكروا المدربين او الناخبين اللي وضعوا فيه الثقه بشكل مبكر. نتحدث عن ايرفي غونار اللي وضع فيه الثقه في سن 18 سنه، يعني غير بدا كيلعب في ريال مدريد بشكل متقطع، ولكن وجه لي الدعوه في سن 18 سنه اشرف حكيمي بدا كيلعب مع المنتخب المغربي. وربما الصوره غادي تتكرر مع لاعب اخر اللي هو أيوب بوعدي، اللاعب اللي يعني كيتواجد ضمن اللائحة ديال أفضل لاعب واعد أقل من 21 سنة. أيوب بوعدي اللي سرق الأضواء ماشي غير هاد مؤخرا، وإنما منذ هذه موسمين تقريبا مع فريق ليل بشكل منتظم. اللاعب نضج بشكل كبير لأنه لعب مباريات في القسم الدوري الفرنسي وأعطى عطاء كبير خلاه أنه هاد الموسم بينتقل للعملاق الأنجليزي مانشستر سيتي سي محمد، أكبر صفقة ديال كرة القدم في شمال إفريقيا وكرة كرة القدم العربية. وكان يعني ربما كل ما كانش اللاعب الإيفواري دياموندي كان مشى
2: لمدريد
1: فريق ريال مدريد شارينهم بواحد 100 وشحال شراو ياسر
3: 130
1: باش
3: مخافيه كان اعظم
1: مخافيه وجالس دكه الاحتياط
3: لحد الان باقي لانه كاين دياز
1: لان غادي واش غادي نجيب لاعب 130 باش نجلسوا في دكه الاحتياط؟ هذا المساله يعني عمرنا ما شفناها. احنا على قد المعرفه ديالنا في كره القدم كتجيب لاعب 130 باش كيدخل كيلعب، ماشي غير خصو يلعب جوج ماتشات، يلعب الماتش الرسمي ويلعب يسالي يلعب ماتش غير بوحدو. سي نرجعوا لأيوب بوعدي، أيوب اللي ضمن هذه اللائحة مفخرة أيضا لنا، وتشجيع لهذا اللاعب على أنه يبذل مجهود كبير. كنا كنتحدثوا في الكواليس أنا وصديقي ياسر، أنا ما تفرجش الماتش كذوب على الله حرام، ما تفرجش الماتش ديال البورتو لأن كنت كنشوف ريال مدريد، ولكن يبدو ياسر أنه قدم مردود هائل. تواجد أيوب بوعدي في هذه اللائحة شورت ليست ديال أفضل لاعب شاب مفخرة أيضا للمغرب.
2: وصراحة بوعدي أعطى إشارات للجميع، فتنظر بأن تكلمنا تقريبا في الحلقة الماضية السي فؤاد على أن الناس ملي تيجيبوا هذا النوع ديال اللاعبين ما تيجيبوهمش على كما على الزين، تيجيبوا على أن كاين تيقدم مستويات. وتكلمت على أن بوعدي من اللاعبين اللي غادي يتذكرهم التاريخ. سيرتو مثلا نتكلموا على ذاك البوست السي فؤاد، راه تنجبدوا كزافي وإينيستا وبوسكاس، هذا من هذوك النوعية ديال اللاعبين إن شاء الله، لأن مشى فريق اللي تيحب مثلا يمتلك الكره، غيبني الفريق ديالو على بوعدي. وانا اكيد على ان ستيل جو ديالو تيمتع، ومن الحوايج اللي تكلمتوا عليهم قبيله لا انت سي فؤاد ولا سي ياسر وكذلك نور، على ان لاعب اللي المهارات ديالو تستمتع معاه لما تيكون عنده الكره. فتنظر بان من اكبر المرشحين ان شاء الله للفوز ويستحق، لان قدم مستويات كبيره. وسيرتو راه ذكرتي اننا كان في ليل كان تقريبا هو اللاعب المميز مع ليل، فتنظر بان الى جانب على العربي الجزائري داك مازا تنظن بانه هو المرشح الاكبر ان شاء الله باش يفوز بهذا اللقب.
1: طيب نمشي عند نزار. نزار هذا الاختيار ديال ايوب بوعدي كيمشي منطقي منطقي لانه دعنا نقول يعني من

0: اللاعبين الشباب القلائل اللي برزوا اللي إيه؟ اكدوا ديك داك الشيء اللي كنا كنخمو فيهم، كنا كنقولوا هاد اللاعب يقدر يبان وحقيقه يعني ظهر بشكل ملفت للنظر في كاس العالم وايضا مع فريق ليل، وحتى في هاد الظهور ديالو غير في هاد اللقاءين مع نادي مانشستر سيتي بين انه لاعب كيلعب بدون ضغط وعنده مؤهلات اللي غتخليه ان شاء الله بحول الله مع قوته انه يبصم على مسيره كرويه موفقه.
1: صحيح فادي، يعني دعني اقول لك بان ايوب عدي ليس مفاجاه، انا بالنسبه لي ليس مفاجاه، ليس هناك لاعب شاب ظهر بمستوى ايوب عدي، يعني حتى اللاعب مو باريس سان جيرمان الشباب اذا تحدثنا مثلا عن ابراهيم مباي لم يصعد بالمستوى المطلوب يعني، ولا حتى مع المنتخب السنغالي يعني، وعدي جاء واستقر مع منتخب المغرب مباشره في كاس العالم وقدم مباريات كبيره، يعني بالنسبه لاداء بوعدي مقارنه مع عمره مو اداء بحنكه يعني قررنا نحمر
0: بحلكة يعني وتجربة،
1: خلينا نطلع شوية ذكريات المونديال
0: يعني. لا لا حلكة وتجربة الآن لا.
1: والانتقال من مانشستر إلى مانشستر سيتي هذا يعني دليل، هذا يعني هذا يكمل الصورة الكاملة للاعب مثل أيوب بعدي بأن لديه مستقبل، يعني هل تدري يعني بعدي أخذ مكان من؟ أخذ مكان رودري الذي يعتبر رمانة مانشستر سيتي. أعتقد أن اليوم نتحدث عن لاعب واحد، عن لاعب مستقبلي. طيب. بالنسبة لي لم تكن مفاجأة على الإطلاق. نعم. يعني حتى تحدثت مع الزملاء في الذين اختاروا أيوب عدي، هم متفاجئين أكثر مني ومنك. يعني أعتقد بأنه الاستمرارية أصلاً أداء معدي بهذه الطريقة والعطاء الذي يقدمه، أعتقد أنه هو المفاجأة بأن هذا اللاعب في هذا العمر يقدم هذه المستويات.
0: أنت لست من المصوتين يا نزار يا نور في اللائحة.
1: لا الحمد لله. أنا أدي للأسف فقط.
0: للأسف للأسف يا نزار، كنا نتمنى أنك تكون من اللي صوتين ياك يا ياسر، كان ربما بعد على الأقل صوت مضمون للاعبين ديالنا المغاربة الثلاث. صديقنا نزار نور الإعلامي السوداني يعني صديقنا ومحلل البرامج ديالنا. ياسر كما ذكرنا أيوب بوعدي بثبات كي يبين على أنه من اللاعبين القادمين بقوة إن شاء الله خلال السنوات القادمة في كرة القدم العالمية.
2: تماما، المدرب عندما تكلم عن اللاعب تكلم عنه بطريقة العارف بالشيء، يعني تكلم عن اللاعب متميز، عن اللاعب يعني نسبة نجاحه بالنسبة للمباراة التي كانت بالأمس 98%. إضافة لشيء آخر، لمس الكرة 71 مرة، استعاد الكرة في 7 مرات، تنقيطه وصل إلى 7 يعني من 10. أداء جيد إيرلينغ هالاند في آخر تصريح له بعد المباراة بعد أن سجل الثنائية، قال شيء واحد هو أن هذا اللاعب يسبق سنه بكثير. لاعب متزن، لاعب يعطيك دائما الأريحية في وسط الميدان، يعطيك دائما على أن الأمور على أن الأمن مستتب كما قال يعني إيرلينغ هالاند، على أنه لا يشعر بالضغط حتى في طريقة الكلام داخل غرفة الملابس. في نفس الوقت لديه علاقة خاصة مع إيرلينغ هالاند وكذلك مع لاعبين آخرين من أجل أن يتأقلم. والمدرب أهم شيء في نجاح اللاعب هو أن يكون مدرب يريدك بالاسم بطريقة لعبك.
0: أنا فاجأوني ياسر غير يعني بتعلمه دغيا لونغلي، لا هو لا. ولكن هو عارف
2: هو راسه متميز، هو
0: عارف راسه غادي
2: عارف زائد الجانب الدراسي
0: تاعو. حنا شحال هذه غير باش احنا هادي فاش كنا كنقراو غير هاوريو باش تحفظها خصك
2: تغير الامر
0: عارف
2: تبدلات
0: هذه اكيد هاك عارف ياك هاوريو كنتي خصك عرفتي شنو ماي نيم اسم ديحي عرفتي شحال خصك باش
2: تسنى الكاتب العام حتى يجي باش
0: نعرف. تفضل يا زيد.
2: حنا كان بعض الاحيان يعني كان احد الاصدقاء كان تيقول لي على انه فاش نغادروا المغرب خصوصا اوروبا قال لك نتسناو الكاتب العام حتى يجي باش نقدر نقول ليه فين هي الغرفه ديالي. قال لي ضروري نتسنى الكاتب العام. قال لي غنتصاحبوا معاه. فاظن يعني كخلاصه بالنسبه لهذا اللاعب هذا الواعد، واقول ليس واعدا، لاعب متميز، لاعب حاضر. ولا استثني لماذا لانه مثل هؤلاء اللاعبين لا يكونون في اللائحه النهائيه 18 سنه يمكن ان ياخذ الكره الذهبيه. لماذا على كذلك حتى بالنسبه للامين يامال لاعب نفس الشيء
0: الحقيقه دو شويه الخواطر باش لانه هاد اللاعبين ان شاء الله راه بعد عام بعد سنتين
3: تاع الغارديان ملي قلتي دار لهم جائزه
0: تاع الغارديان راه واش راه صاحبي راه غارديان راه صافي بارتي ديليكيب خصو حتى هو يكون داخل على اي نادي. ديما كل عام كتثار هاد الاشكاليه وهاد التساؤلات. شكرا لكم اصدقائي.

0: على الحضور. شكرا لك سي محمد مديحي.
1: شكرا سي فؤاد.
0: ثانك يو. مالك تقول انا لونجلي؟ انا كنهضر لونجلي اصاحبي. شكرا سي فؤاد. واخا شويه تعطلنا شويه ولكن ثانك يو ماي فريند.
2: مستر ياسر
0: بلبل. ثانك يو فيري ماتش. شكرا لكم اصدقائي. ثانك يو مستر نزار نور. ثانك يو.
3: ثانك يو ثانك يو اول اوف يو.
0: طيب شكرا لكم اصدقائي على هذا لانوت بوزيتيف وهذه الطرح طاقه ايجابيه وابتسامه. كنودعكم بعد دائما كنشكروا جوج الاصدقاء واليوم تحيه للشباب اللي متواجد في قسم الانتاج في لا برودكسيون لشباب الريم شوراد والمهديوس اللي هما في قسم الانتاج اللي هما كيستقبلوا الضيوف كيوجدوا مجموعه من المسائل. تحيه لهم ونشجعوهم في العمل ديالهم اللي كيقوموا به. عند التوديع دائما كنقول لكم انه بعد قليل كاين سعيد العيادي في برنامج على اثير ميديا برنامج صباح الاسره، بعد ظهر اليوم برنامج لوتخ ماتش مع القسم الفرنسي لاذاعه ميديا. دائما نقول لكم عند الختام شكرا على المشاهده وشكرا على الاصغاء، شكرا خصوصا على الوفاء. الى اللقاء.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: موجز العاشرة معكم عبد العالي صهر. رسائل الموجز بتصعيد في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط بدعوى محاولتها عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز، مع تحذيره بضرب ناقلات النفط في الكويت والبحرين ومطالبة طواقمها بالمغادرة فورا. وفي هجوم آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن بالصواريخ ردا على ضربات أمريكية طالت ناقلات الإيرانية، موضحا أن القصف طال حظائر صيانة وتمركز مقاتلات من طراز F-15 و-F-16 و-F-35. من جانبه، أكد الجيش الأردني اعتراض دفاعاته الجوية 18 صواريخ باليستية من أصل 20 صاروخا إيرانيا استهدف المملكة الأردنية. وعلى وقع هذا التصعيد، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز $100 للبرميل. وعلى صعيد التفاعلات الدولية للأزمة، دعا عشرات المتظاهرين في كوريا الجنوبية سلطات بلدهم إلى عدم نشر قوات في مضيق هرمز، معتبرين أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران ليست قانونية. يأتي ذلك في وقت تدرس السلطات الكورية الجنوبية إمكانية نشر قوات في مضيق هرمز للمساهمة في تأمينه. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة استهدفت أكثر من 10 مناطق روسية وفي شبه جزيرة القلم، مخلفة مقتل 4 أشخاص وإصابة زهاء 30 آخرين. في منطقتنا المغاربية في ليبيا، رحب مجلس الأمن الدولي لاتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية في العاصمة طرابلس يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في غضون عامين وإنهاء حالة الانقسام في البلاد. ووصف رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي الاتفاق الموقع في 30 من غش بالخطوة المهمة نحو تنظيم انتخابات حرة وشفافة وتوحيد المؤسسات في ليبيا. في المغرب، استعدادا لتشريعيات 23 من شتنبر وتكريسا لنزاهة الاقتراع، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي انتخابات اعتمدت 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظ وملاحظة للسهر على مراقبة سير الاستحقاق الانتخابي. أعلنت وزارة القصور الملكية وتشريفات والأوسمة أنه بمباركة الملك محمد السادس تم عقد قران مولاي إدريس الفلالي نجل الأميرة لالا مريم بالشابة المصونة أحلام أمحة. في الرياضة، افتتاح مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا مساء أمس، حيث حسم مدريد ريال مدريد مساء أمس القمة أمام أنتر ميلان الإيطالي بالفوز عليه بهدفين للهدف، وقت تغلب فيه مانشستر سيتي على بورتو بهدفين دون رد. وفي مباراة اليوم، يلتقي برشلونة مع فاينورد ويواجه نابولي أرسنال وليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد، فيما يلعب حامل اللقب باريس سان جيرمان ضد سلوفان براتيسلافا. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تكون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمان الله.
2: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane Khilali du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1.
3: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
4: LISA.
5: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
6: si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et maintenant à Agadir. Rendez-vous sur www.emsi.ma pour assurer votre avenir dès aujourd'hui. EMSI, école reconnue par l'État.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من صباح الأسرة. صباح جديد نلتقي فيه لنرافقكم بالمعلومة المفيدة والنصيحة الصحية والحوار الهادف وبطبيعة الحال مع مختارات غنائية جميلة ترافقكم خلال هذا الصباح، فمتابعة طيبة للجميع.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: في حلقة اليوم نبدأ مع فقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية، حيث نتوقف عند معلومة صحية تهمنا وتهم أفراد الأسرة، لأن الاهتمام بالصحة لا يبدأ عندما نشعر بالألم وإنما يبدأ بالوقاية والانتباه. في فقرة حوار سنفتح ملفا يهم كل بيت تقريبا، السكر الطبيعي هل هو فعلا صحي أم أن كلمة طبيعي قد تضللنا؟ أسئلة كثيرة سنطرحها اليوم لنميز بين ما هو طبيعي وما هو صحي وما هي الكمية المناسبة في هذه الحلقة الجديدة، بحيث سنرافقكم بكل المعلومات والنصيحة، وأكيد سنكون ممتنين وشكرا لضيفنا الذي سيكون معنا اليوم الدكتور إسماعيل عزة، دكتور في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية، متخصص في النباتات الطبية والعطرية والتغذية الدقيقة والوظيفية، أستاذ جامعي بكلية العلوم التطبيقية بالناظور، والذي سيلتحق بنا مباشرة بعد موجز 10:30. مرة أخرى أتمنى لكم متابعة مفيدة، وأكيد سنبدأ معكم كالعادة بأول اختيار غنائي اليوم بصوت راشد الماجد مشكني.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: بالفعل مستمعينا، الصحة نعمة كبيرة والمحافظة عليها مسؤولية تبدأ من عاداتنا اليومية، من غذائنا ونومنا وحركاتنا وحتى طريقة تعاملنا مع الإشارات التي يرسلها لنا الجسم. في كل حلقة نحاول مستمعينا أن نقدم لكم معلومة بسيطة لكنها قد تكون مهمة في حياتنا اليومية، فنتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع. وأول معلومة في هذه الفقرة اليوم: بعد انقضاء الصيف حان وقت إنقاذ الشعر واستعادة حيويته. أكيد بعد أسابيع من الشمس والبحر والمسابح والحرارة، قد نلاحظ أن الشعر أصبح أكثر جفافاً وفقد لمعانه وأصبح متقصفاً أو سهل التكسر والتشابك. فلذلك مع نهاية الصيف يحتاج الشعر إلى مرحلة عناية واستعادة وليس إلى مزيد من المعالجة القاسية. أولا، من الضروري قص الأطراف المتقصفة من الشعر، فهذا يساعد على التخلص من الأجزاء المتضررة ويعطي الشعر مظهرا أكثر صحة. الترطيب المنتظم باستخدام بلسم مناسب وماسك مرطب مرة أو مرتين في الأسبوع حسب طبيعة الشعر. التخفيف من الحرارة ومكواة الشعر ومجفف الشعر، خصوصا إذا كان الشعر جافا ومتقصفا. تجنب الصبغات المتكررة والعلاجات الكيميائية مباشرة إذا كان الشعر شديد الجفاف أو الضعف، ومن الأفضل إعطاء الشعر فترة

الاهتمام بالغذاء. الشعر يحتاج مستمعينا إلى بروتين والحديد والزنك ومجموعة من الفيتامينات، لذلك يجب أن يكون النظام الغذائي متنوعا ومتوازنا. الأهم هو عدم اللجوء إلى المكملات الغذائية أو علاجات خاصة بالشعر أو تساقط الشعر عشوائيا، فإذا استمر مثلا تساقط أو أصبح كثيفا فيجب البحث عن السبب مع طبيب الجلد، لأن المشكلة قد لا تكون مرتبطة بالصيف فقط. أخيرا، بعد الصيف لا نحتاج إلى تغيير الشعر بل إلى استعادة صحته. العناية تبدأ بالترطيب والحماية والتغذية ومعرفة متى نحتاج إلى الطبيب. الصحة نعمة والوقاية حماية. الفنانة أنغام وأغنية جنبك مكاني.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: ونتابع في هذه الفقرة بهذه المعلومات عن تساقط الشعر الموسمي، هل هو طبيعي أم يحتاج إلى انتباه؟ مع تغير الفصول يلاحظ كثير من الناس زيادة مؤقتة في تساقط الشعر، خصوصا في نهاية الصيف وبداية الخريف، لكن هل كل تساقط للشعر يعتبر موسميا وطبيعيا؟ في بعض الحالات يكون التساقط الموسمي مستمعين مؤقتا، إذ يدخل عدد أكبر من بصيلات الشعر في مرحلة التساقط ثم تعود دورة نمو الشعر إلى طبيعتها تدريجيا، لكن هناك عوامل أخرى قد تتزامن مع تغير الفصول وتزيد التساقط، مثل التعرض الطويل للشمس، جفاف الشعر، كثرة استعمال مجفف الشعر أو أدوات التصفيف، التوتر وقلة النوم أو سوء التغذية. وهنا يجب الانتباه إلى أن التساقط ليس دائما بسبب الموسم، فقد يكون وراءه نقص الحديد أو اضطراب الغدة الدرقية أو نقص بعض العناصر الغذائية أو تغيرات هرمونية أو مشكلة جلدية في فروة الرأس، يعني في جلدة ديال الرأس، فمتى يجب أن نستشير الطبيب؟ يجب أن نستشير الطبيب إذا كان التساقط شديداً أو مستمراً لعدة أشهر، أو ظهرت فراغات واضحة في الشعر، أو أصبح الشعر أرق بشكل ملحوظ، أو ترافق التساقط مع حكة، إحمرار، قشور أو ألم في جلدة الرأس أو في فروة الرأس، فمن الأفضل مراجعة طبيب الجلد لتحديد السبب. فكيف نحمي الشعر؟ الحماية تبدأ بالعناية من الداخل، غذاء متوازن غني بالبروتين والحديد والعناصر الضرورية، النوم الكافي، التحكم في التوتر، تجنب الحميات القاسية، كما ينصح بالتعامل بلطف مع الشعر وتجنب الشد المتكرر والحرارة المفرطة والصبغات المتكررة قدر الإمكان. وللإشارة والأهم، لا نسرع في تناول المكملات أو الفيتامينات لمجرد ملاحظة تساقط الشعر، فالعلاج الصحيح يبدأ بتحديد السبب.

بعد ملاحظة تساقط الشعر، فالعلاج الصحيح يبدأ بتحديد السبب. تساقط الشعر الموسمي قد يكون مؤقتا، لكن التساقط المستمر رسالة تستحق الاستماع إليها. الصحة نعمة والوقاية حماية. زي الخطاف متحادف

أرحب دائما بكل من التحق بنا. سنعود معكم مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوعنا: هل السكر الطبيعي هو فعلا صحي أم أن كلمة طبيعي قد تضللنا؟ الإجابة رفقة ضيفنا اليوم الدكتور إسماعيل عزة، دكتور في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية، متخصص في النباتات الطبية والعطرية والتغذية الدقيقة. تابعونا بعد موجز 10:30.

0: manifestation donc est de rassembler en France l'ensemble des acteurs qui travaillent sur l'espace, en mélangeant donc acteurs institutionnels, gouvernements et acteurs économiques. 2000 participants originaires d'au moins 100 pays sont attendus pour l'événement. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: صباح الأسرة، سعيد العيادي.
4: إذن مستمعينا، لحظات قليلة ويلتقي ويلتحق بنا ضيفنا اليوم الدكتور إسماعيل عزة، دكتور في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية، متخصص في النباتات الطبية والعطرية والتغذية الدقيقة والوظيفية، أستاذ جامعي بكلية العلوم التطبيقية بالناظور. لنتوقف معه مع موضوع مهم جدا يهم تقريبا كل بيت: السكر الطبيعي، هل هو فعلا صحي أم أن كلمة الطبيعي قد تضللنا؟ فالعسل، التمر، الفواكه، العصائر الطبيعية، السكر الموجود بشكل طبيعي في بعض الأغذية، هل يمكن تناولها بلا حدود لمجرد أنها طبيعية؟ فمتى يتحول الطبيعي إلى مصدر زائد للسكر في نظامنا الغذائي؟ جواب عن هذا السؤال وأسئلة أخرى بعد قليل في صباح الأسرة. بيحتاج لك مروان خوري.

0: أرحب مجددا بكل من التحق بنا، أنتم معنا في صباح الأسرة في الجزء الثاني والأخير. وكما ذكرنا سابقا مستمعينا، نسمع كثيرا عبارات مثل هذا: سكر طبيعي إذن هو صحي، وكأن كلمة طبيعي تمنحنا الضوء الأخضر لتناول هذا السكر الطبيعي دون حساب. فهناك العسل، التمر، الفواكه، العصائر الطبيعية، كلها أطعمة قد تكون جزءا من نظام غذائي متوازن، لكن هل يعني ذلك أن السكر الموجود فيها لا يحتاج إلى حساب؟ أسئلة كثيرة سنحاول اليوم الإجابة عنها حتى نعرف الفرق بين ما هو طبيعي وما هو صحي، وما هي الكمية المناسبة، وذلك رفقة ضيفنا الكريم والمشكور الدكتور إسماعيل عزة، دكتور في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية، متخصص في النباتات الطبية والعطرية والتغذية الدقيقة والوظيفية، أستاذ جامعي بكلية العلوم التطبيقية بالناظورية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك وشكرا لوجودك معنا في صباح الأسرة، ناركم بروك.
1: صباح الخير أستاذة سعيدة، شكرا بزاف على الاستضافة، وسعيد جدا بوجودي معكم اليوم، وتحية طيبة لكم وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: شكرا من القلب دكتور. وسؤالنا اليوم، وطبعا موضوعنا هو موضوع مهم جدا، ربما تنسمع عليه كثير ولكن كنت حتى عليه قليل كذلك، فنبدأ بالتعريف ديال السكر الطبيعي. فملي تنقول السكر الطبيعي دكتور، شنو تنقصد به تحديدا؟ يعني هل هو فعلا مختلف صحيا عن السكر المضاف؟
1: أولا يعني في إطار العلاقة مع السكر، أولا كلمة طبيعي خصنا نستعملها بحذر بزاف، لأن حتى السكر الأبيض ديال المائدة أصله طبيعي. السكروز كيجي أساسا من قصب السكر أو الشمندر السكري، يعني مستخرج من القصب، ونفس جزيئة السكروز المستخلصة من السكر ولا من الشمندر نفسها اللي كاينة في الأغذية الأخرى اللي كنقولوا طبيعية. أي من الناحية الكيميائية مصدر جزيئة السكر ما كيغيرش الهوية ديالها، يعني أن الجليكوز هو الجليكوز اللي كاين في جميع النباتات، يعني وكاين في السكر ديال المائدة، والفريكتوز هو الفريكتوز، والسكروز هو نفسه. الاختلاف فقط كيجي أن الآخر يعني مركز، واللي كنقولوا عليهم طبيعيين كيكونوا مع ألياف، وكيكونوا مع فيتامينات، وكيكون معهم الماء. مثال، إلا خدينا التفاحة فيها السكر نفسه، إلا خدينا الجليكوز أو الفريكتوز أو السكروز اللي كاين في التفاحة أو في التمرة أو في المونغ أو في الأناناس أو سكر المائدة، راه نفسه، ما كاينش بالنسبة للجسم أي فرق. إنما سكر ديال التفاحة فيه الماء، فيه الألياف، فيه الفيتامينات، فيه البوليفينولات، وهذه البنية هي اللي كتأثر فقط على سرعة الهضم والامتصاص، وكتزيد الشبع. هذا هو الفرق بيناتهم. لذلك لا يمكن يعني اعتماد كلمة سكر طبيعي وسكر صناعي. بالنسبة في هذا المجال هذا،
0: طبعا سأعود معك بالنسبة للجسم، واش الجسم كيقدر يفرق ما بين السكر الطبيعي والسكر المضاف؟ وشنو تحدث لسكر الدم اللي تنتناوله، سواء السكر الطبيعي أو السكر المضاف مثلا؟
1: للأسف أن الجسم ما كيفرقش، ما يقدرش يفرق بين يعني السكر هل أصله طبيعي أو السكر المائدة أو جاي من الفاكهة أو جاي من الخبز أو جاي من حاجة واحدة أخرى، ما كيف الجسم لا يفرق. إنما الفرق فين كيكون؟ الفرق كيكون سرعة الهضم وسرعة الامتصاص. يعني إلا خديتي السكر اللي كنقولوا عليها أنه سكر مصنع، الامتصاص إلا خديتيه بوحده الامتصاص ديالو كيكون سريع، وكيطلع كمية السكر في الدم يعني. وبالنسبة للأغذية، أهم شيء اللي خصنا ننتبهوا ليه اللي كيتسمى الانديس غليسيميك، أو معدل ارتفاع السكر في الدم، لأن كل غذاء عنده سرعة الوصول إلى الدم، وهذه السرعة هي اللي غتحدد لنا يعني كمية أو كيفية ارتفاع السكر في الدم. بالنسبة إلى نعطيك مثال. مثال اللي ممكن يعني يستفز المستفز هو أن السكر، إلى خدينا السكر المائدة الانديس غليسيميك ديالو تقريبا بين 60 و 65، ولكن الخبز الأبيض وحتى بعض أنواع الخبز يعني الكامل الطبيعي كيطلعوا السكر في الدم أكثر ما كيدير سكر المائدة. يعني إذا عندهم عندهم قوة هاد السرعة ديال الارتفاع ديال السكر في الدم والكمية باش كيرتفع إلى كليتي الخبز غيكون أكثر من أنك إلى كليتي السكر المائدة اللي كنسميه سنيدة.
0: وهل هذا عند جميع الناس ولا كاين فئة اللي يقدر يطلع لهم سكر أكثر من الآخرين مثلا؟
1: لا تقريبا.

0: فيها السكريات خاص ناكل قبل منها البروتينات والدهنيات. لماذا؟ لأن هاد البروتينات والدهنيات فاش كيوصلوا للمعدة ويوصلوا للأمعاء كيعطيو إشارات للمعدة من أجل أنها ما تديرش التفريغ بسرعة.
1: لأن
0: هنا الهضم كيكون بطيء ووصول السكريات إلى الدم كيكون كذلك كيكون بطيء جدا. يعني إلا كليت نفس الكمية ديال إلا كليت تفاحة بوحدها أو كليت تفاحة مر ما كليت الدهون بحال زيت الزيتون والبروتينات هنا كيختلف الأمر كثيرا. لذلك طريقة الأكل ومعايش غناكل السكر أهم بكثير من نوع السكر والكمية هي اللي كتحد والكمية هي العامل المحدد الأكثر أهمية في هذا الشيء. ما كيهمنيش السكر من جاي ولكن اللي كيهم هو الكمية.
1: طبعا الهدف ديالنا دائما هو أننا نقدم المعلومة الصح وبعض المعلومات الخاطئة وتكون الفائدة بالنسبة للمستمعين ديالنا. والآن بالنسبة لمرضى السكري وهذا مهم جدا بالنسبة لمرضى السكري دكتور, أنهم كيعتقدوا ربما أن العسل والتمر والفواكه بأنها طبيعية وكياخدوها بكل حرية, فكيفاش ممكن تكون الكمية جزء من التحكم في سكر الدم بالنسبة لهم هما؟ يعني واش تهما توقفوا على الكمية وليس على السكر ولا العكس؟
0: بالنسبة لمريض السكري اللي خاصه يفهم أن عنده مشكل مع الجليكوز, أن الجسم ديالو فقد يعني طريقة باش كيسيطر على كمية الجليكوز في الدم, يعني فقد ديك القدرة على السيطرة. لذلك الأهم هنا في الموضوع هو أنني نقص الكمية ديال السكريات اللي كندخل الجسم ديالي. وهنا لا يفرق جسم مريض السكري أو جسم الأصحاء أو أجسام الأصحاء, ما كيفرقش بين هل السكر جاي من التمر أو جاي من سنيدة, ما كينش فرق. لا يفرق بتاتا. لذلك الكمية بالنسبة للمريض السكري, لخدينا مثال بالنسبة للتمر, راه ميمكنلوش بالنسبة للتمر الحبة الصغيرة ميمكنلوش يفوت جوج تمرات في الوجبة. أو إلا خدينا المجهول راه خصو ياكل فقط نصف تمرة ديال المجهول ولا على الأكثر تمرة واحدة أو تفاحة متوسطة أو يعني برتقالة متوسطة, يعني كمية صغيرة ديال الفواكه اللي ممكن يتناولها. والتناول ديالها ما خصش يكون بوحده, لا يمكن له أنه يأخذ تفاحة هو فيه الجوع يمشي يأخذ فاكهة يأكلها ولا يأخذ تمرة, لأن مباشرة فاش كيكون يعني الإنسان يحس بالجوع يعني الأمعاء ديالو كيكونوا فارغين وصول للتمر أو الفاكهة غتوصل بسرعة إلى الأمعاء ويتم الامتصاص السكر كيتم الامتصاص ديالو بسرعة كبيرة جدا وكيطلع السكر في الدم. خاص علما أن الكمية ديال السكر اللي أو الجليكوز اللي خاص يكون عنده في الدم في كل لحظة هي 5 غرام. 5 غرام يعني ملعقة صغيرة من من من من السكر, من السكر او السكر اللي موجود في تمره واحده. تمره واحده راه موجود السكر اكثر من داكشي اللي خص يكون عندك كيدور في الدم. فلذلك الحذر هو عمرو ياكل كميات كبيره وما ياكلوش في اول الوجبه, دائما ياكلو في اخر الوجبه ويبدا الوجبه ديالو بالدهنيات والبروتينات.
1: طبعا سؤال بسيط جدا دكتور, هو دائما ملي تنبغيو نحليو الطعام والمشروبات فدائما كنمشيو كنختاروا ربما ديك التحليه الطبيعيه ولا العسل مثلا ولا كنضيفوا واحد الكميه صغيره ديال السكر, فهل هذا ممكن وهل هناك شي اختيار واحد كيمكن تعتبروه انتم كاخصائيين افضل للجميع؟
0: دائما يعني التحلية يفضل أنك تدير التحلية بالعسل, ماشي لأنه لا يحتوي على السكر. العسل يحتوي على كمية كبيرة من السكر, 60% من العسل عبارة عن سكر. أكثر بل أكثر من 60% ديال فريكتوز وغليكوز هما اللي كاينين في العسل. يعني راه خص يعني المستمع يعرف أن العسل عبارة عن سكر.

0: ولكن هاد السكر كيجيو معاه مركبات طبيعيه بحال مركبات البوليفينول اللي كيجيو من النبته اللي خدات منها النحله هاد المصدر ديال العسل، اللي عنده تاثيرات ايجابيه على الجسم، فلذلك يجب الحذر في الكميه ديال الاخر. بالنسبه للاخذ ملعقه صغيره راها كافيه ديال العسل. ثانيا واحد المعلومه ان ماشي الاشياء الفلوه هي اللي فيها السكر فقط، لان الا خديت الى قرنت الاخر الخبز مع العسل ولا مع التمر، الخبز فيه كميات كبيره كذلك ديال السكر، رغم انه ليس مذاقه حلو. يعني ماشي هذه حلوه يعني ناخذ الحذر معها، والاشياء اللي ماشي حلوه ما ناخذش الحذر معها، لا. خاص نعرف كل غذاء الكميه ديال السكر اللي كاينه فيه باش نعرف كيفاش نتعامل معاه في الاكل.
1: طيب إذا بغينا اليوم نخرجوا بالرسالة اللي تقدر تكون مفيدة لنا جميعا، والمعلومة اللي يمكن أنها تكون مفيدة، ونصحوا بعض الأخطاء اللي كيردوها كثير من الناس دكتور، وتبغيوا أنكم تصحوها اليوم، فما هي هذه الرسالة وما هي القاعدة اللي يمكن نقولوا عليها الذهبية اللي كتنصحوا بها جميع المستمعين؟
0: أوكي، أول حاجة أن السكر ما كيوليش صحي فقط لأنه طبيعي، يعني بين قوسين لأن المصدر ديالو طبيعي، أن جميع السكريات بالنسبة للجسم متساوية، لا يستطيع الجسم التفريق بين أو معرفة مصدر السكر باش يتعامل معه بطريقة مختلفة. بالنسبة للفواكه يعني السكر ديالها مختلف شوية على السكر اللي كان في الخبز أو المعجنات، هذاك السكر ديال الفواكه هو المصدر يعني الأساسي ديال بالنسبة لتشمع الكبد عند الناس، لأن كيكون غني بالفريكتوز، وفاش غنتناول كميات كبيرة ديال العصير،
1: نعم،
0: إذا سواء كان طبيعي أو كان صناعي، يعني العصائر الصناعية كتكون زايدة فيها الفريكتوز، هذا الفريكتوز هذا على مستوى يتم استقلابه فقط على مستوى الكبد فاش كتكون عنده كميات كبيرة كيردوا إلى دهنيات، وهذا يؤدي إلى تشمع الكبد، والإشكال أن الأطفال دابا عندهم هذا الإشكال ديال تشمع الكبد نتيجة هذا العصير المصنع اللي كياخدوه اللي كيديروا ديما معهم المدارس. وأن دائما ما عمر ناكل السكريات بوحدهم، يعني الخبز ما ناكلوش بوحده، العسل بوحده، الفواكه بوحدهم، دائما الدهنيات والبروتينات في كل وجبة. خصني نفكر أول حاجة أين الدهنيات وأين البروتينات باش نبدأ بهم، يعني نبدأ بالبيض، بالحوت، باللحم، دائما الماكلة ديالي نبدأها بهاد الجوج. علاش؟ لأن هادو هما اللي غيحددوا إلا كليت السكر الكمية اللي غتمشي للدم. يعني إلا كليت واخا ناكل واحد الكميه ديال السكر، فإلا سبقات الدهنيات بحال زيت الزيتون ولا لافوكا ولا اللوز الى المعده، وسبقوا البروتينات بحال البيض الى المعده، هذا غيساعد في الانقاص من كميه السكر الذي سيتم امتصاصه على مستوى الامعاء، فغينقص لي المشكل ديال السكر. ومريض السكر خص يكون عارف ان مشكلته ما فقط مع السكر كيف ما كان نوعه وأصله.
1: صح، نعم. إذن أكيد هذه المعلومات هي معلومات مهمة وتوضيحات مهمة، كنشكرك لها جزيل الشكر الدكتور إسماعيل عزة، دكتور في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية، متخصص في النباتات الطبية والعطرية والتغذية الدقيقة والوظيفية، أستاذ جامعي بكلية العلوم التطبيقية بالناظور. دكتور شكرا، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
1: ألف شكر.
0: شكرا جزيلا، مرحبا. شكرا.
1: إذن تذكروا مستمعينا دائما في التغذية لا تكفي كلمة طبيعي للحكم على الغذاء، في الاعتدال والتوازن هو الأساس. في النهاية ليس السؤال فقط هل السكر طبيعي، بل السؤال الأهم كم نتناول منه وكم تناولنا منه والمقدار الذي أخذنا. فكنتمنى بأنكم تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات، ولقاءنا أكيد غدا في موعد جديد من صباح الأسرة، نلقاكم على خير، وشكرا لكم وللمتابعة. ولتذكير فقط، نحن دائما معكم في صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة، نأمل بأنكم دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. إلى اللقاء.

0: هادئة. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
3: أنتم في الاستماع لميديا. عناوين المنتصف.
4: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر، أجل إيداع التصريحات بالترشيح ينتهي زوال اليوم، والحملة الانتخابية تنطلق في الساعة الأولى من يوم غد الخميس 10 سبتمبر. في كوناكري، انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين غينيا والمغرب، توقيع 25 اتفاقا للتعاون في قطاعات مختلفة، وغينيا تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتشيد برؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل تنمية إفريقيا. حرب إيران وأشكال التصعيد الجديدة، الولايات المتحدة تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعدما أطلقت إيران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين في اليومين الماضيين، والحرس الثوري الإيراني يهاجم قاعدة أمريكية في الأردن ويعلن أنه سيستهدف ناقلات نفط في الكويت والبحرين. على جبهات الأخرى، المتمردون الحوثيون في اليمن يتحدثون عن 32 غارة سعودية على مناطق عدة في الساعات الماضية غدا تشنيهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات وتسببت في حرائق في منشآت الطاقة. وأدارت السعودية هذه الهجمات وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها. 12 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا تعتزم فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد تصاعد هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية، في خطوة لقيت ترحيبا فلسطينيا وتنديدا إسرائيليا. إسرائيل أغلقت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بعد ساعات من إعلان بريطانيا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية ومنافسات دوري الأبطال تنطلق بلقاءات مثيرة وفوز صعب لريال مدريد أمام أنتر ميلانو. وأعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: يا مرحبا بكل مستمعينا في كل مكان، نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السلامة إذا كنتم هذه الأثناء على الطرقات، إذا كنتم أيضا من مستمعينا عبر كل دول العالم وبقاع العالم على شبكة النت فأهلا بكم. موعدنا دائما على محطة مادئة من الاثنين إلى الجمعة حدود 11 صباحا، ومواضيع ذي صلة مباشرة بالمواطن المغربي.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع هذه الأيام بمناسبة الذكرى مرور 3 سنوات على زلزال الحوز، الزلزال الذي بقي عالقا في الأذهان وكان في أجمل صوره صور التضامن الشعبي الوطني التي كانت أو أثارت إعجاب حتى من هم في خارج الحدود. من أجل ذلك نعود أيضا إلى الساكنة مجددا لنستقصي عن أحوالهم ونسأل عن إنجاز وأين وصلت كل مشاريع الإعمار. وقبل أن أقدم كل الضيوف الكرام الذين أشكرهم طبيعة الحال على تلبية دعوة البرنامج، قراءة في الأرقام التي ومعطيات قدمتها وكالة تنمية الأطلس الكبير. فبعد 3 سنوات هناك تقدم كبير في إعادة الإعمار، الورش لم ينتهي وانتقل تدريجيا من الإيواء وإعادة البناء إلى التأهيل والتنمية. تم إنجاز 54,425 مسكنا مع أكثر من 3,000 مسكن في طور الإنجاز. صرف أكثر من 7.2 مليار درهم لفائدة الأسر المتضررة لإعادة البناء والتأهيل. استفادت أكثر من 63,000 أسرة من الدعم الاستعجالي بقيمة 2,500 درهم شهريا. تم تأهيل أو إعادة بناء 372 مؤسسة تعليمية مع إطلاق مشاريع إضافية تشمل 1,090 مؤسسة. تم إنجاز 110 مراكز صحية مع انطلاق أشغال مراكز إضافية. أعيد فتح 1,239 مسجدا تتواصل أشغال ترميم المواقع التاريخية. هذه الصورة في أرقام، واستنادا كما أسلفت الذكر على وكالة تنمية الأطلس الكبير، الصورة بشكل أدق وأوضح مع بعض من مستمعينا وأيضا من الفعاليات الجمعوية في الحقيقة، لأنهم أيضا نعرفهم منذ 3 سنوات وفي تواصل معهم، نشكرهم في كل مرة نجدد التواصل والتجديد. التحية لأهالينا بالحوز، واتباعا أستقبل الأستاذ إجماعا عبد الرحمن الفاعل الجمعوي إقليم الحوز، تحديدا تيزي تشكا، وهو من جمعية النحنة. أهلا ومرحبا بك سي عبد الرحمن.
2: السلام عليكم، صباح النور ريحانة ولكل مستمعين الكرام، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة وعلى التتبع ديالك وعلى التتبع ديالك المستمر لأحوال ساكنة الحوز عامة والمتضررين ديال الزلزال ديال الحوز بشكل خاص. أتذكر جيدا منذ الوهلة الأولى النهار الأول ديال الزلزال، وانت في اتصال معنا سبحان الله العظيم من ذاك النهار من ذاك الصباح إلى يومنا هذا كل سنة وأنت تتابعين هذا الملف، وشكرا جزيلا لك.
0: كما يتابعها كل المغاربة بالتأكيد لأنكم جزء من هذا الوطن. على الطرف الآخر الأستاذ منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز. أهلا ومرحبا بك أستاذ منتصر.
3: اهلا ومرحبا استاذه فرحانه ولضيوف الكرام ولمستمعي ميديا تي في، شكرا على الاستضافه وشكرا على الاهتمام بهذا الموضوع المستمر.
0: ميديا راديو، يا اهلا ومرحبا، وان كان الشكر موصول ايضا لزملائنا ميديا تي في لانهم ايضا في اطلاع مباشر وسؤال مباشر عن احوالكم. استاذي سابدا بك الاستاذ إتري، على طبيعه الحال بمناسبه او تزامن مع هذه الذكرى 3 لزلزال الحوز، اصدرتم التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بلاغا ورسالة مفتوحة، لو تحدثنا عن أبرز مطالب التنسيقية.
3: مجددا شكرا جزيلا أستاذة فرحانة، شكرا لمستمعي ميديان. بالتأكيد يعني التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز هي كتبة الملف، معليش نعاود نهضر على المعطيات والمعلومات والأرقام الرسمية اللي ديجا هضرت عليهم واللي عطتهم وكالة تنمية الأطلس الكبير، وأيضا هي المعطيات والمعلومات الرسمية اللي كتلتقيها بشكل دائم من المؤسسات المعنية بهذا الموضوع. نهضر شوي على ذاك الشق ديال الرسالة وأيضا البلاغ اللي صدرنا أو البيان اللي صدرنا بمناسبة الذكرى 3، وهي الذكرى اللي ضروري مؤكد قبل ذلك نجدد فيه الرحمات على روح الشهداء ديالنا اللي فقدناهم من الالاف، زيد من 3000 يعني اللي توفات وعشرات الالاف المجردين، وايضا فرصه باش نجددوا الشكر والتقدير والامتنان للشعب المغربي خاطبه اللي كان عبر على واحد التضامن واحد التلاحم كبير جدا في هذيك المرحله، بالاضافه طبعا للاجانب اللي وقفوا معنا. اظن ان انت دور المؤسسات من المؤسسه الملكيه الى المؤسسات المختلفه اللي كانت وقفات ودارت واحد الضوء كبير، وكانت فعلا سند لنا في هذيك المرحله اللي كانت صعبه جدا، وفضلها وفضل التضامن المغربي الكبير والقوافل التضامنيه والوقوف الشعب المغربي قدرنا على الاقل في هذيك المرحله نتجاوزوا المرحله الاولى للصدمه، ومن ثم بدينا يعني كنتبعوا الملف الى حدود اليوم يعني بعد 3 سنوات. صحيح كان مجموعه من الاوراش الكبرى اللي تتحط في المنطقه، صحيح ترصدات الملايير لاعاده الاعمار يعني لكل ما يتعلق بالملف الزلزال، لكن نحن من جانبنا مازالين مصرين على الملف ديال مجموعه من الاسر اللي مازالت الى حدود الساعه لم تنلحقها من التعويض، لم تنلحقها من الدعم، واخا انها فقدت المنازل ديالها واخا انها فقدت الممتلكات ديالها. كاين صحيح انهم عشرات الالاف تمكنوا من اعاده البناء المنازل ديالهم، صحيح ان عشرات الالاف عادوا الى حياتهم الطبيعيه، لكن مازالت هناك المئات من الاسر مازالت تنتظر ومازالت كتسنى تسويه الملف ديالها. واليوم يعني
0: هل هناك اسر لازالت، سامحني استاذ ثريا، هل لازالت هناك اسر تحت الخيام اليوم؟
3: بدرجه اقل صحيح، هناك مازال يعني بعض الدوائر التي اللي مازال عندها مشكل ديال التحويل، ومازال عندها مشكل ديال اعاده البناء، ومشكل تقني في بعض الدوائر مثلا خصوصا في جامعه الزكر في امزميز وفي بعض الجامعات اللي كنعرفوا. صحيح الى حد الساعه مازال بزاف ديال الناس ماشي في الخيام، انما في دوك البيوت المتنقله في دوك اللي ضلاتي ولا شو يسمو لهم، مازال ساكنين
0: يعني بيوت يعني مؤقته، خلينا نسميها بيوت مؤقته
3: طبعا طبعا،
0: انما لا وجود للخيام، انما لا وجود للخيام.
3: بعض كاين مازال الى حدود الساعه مازال هناك بعض الخيام، مازال هناك بعض الخيام، هي قليله جدا لكن مازالت الى حدود الساعه بعض الخيام. حتى المعطيات الرسميه اكدت بانه مازال كاين 30 خيمه وازيد من 1000 كوخ، وهذا الشيء اللي صرحت به السيده وزيره الاسكان والتعمير مؤخرا.
0: قلتي معلومه مهمه، سامحني استاذي في نفس الصدد، قلتي معلومه مهمه هو انه كاين بعض الاسر اللي ما استفدت. لماذا إلى يوم هذا إلى يومنا هذا 3 سنوات مرت، كيف ما وصلهاش يعني ما وصل للآخرين، أم أنه في إشكاليات؟ لأنه في حينها ووقتها والسنة الماضية بالتحديد أنا أذكر جيدا أنه من الإشكاليات اللي تشهدها يعني حتى كل أجهزة الدولة وكل القطاعات اللي منخرطة في إيواء وإعادة إسكان الناس، هناك أمور تتعلق بطبيعة جغرافيا المنطقة وطبيعة أيضا عقلية سكان المنطقة. هو أنه في منطقة متضررة من الزلزال المهندسين يقولوا بأنه مثلا على سبيل المثال أن هذه المنطقة لا يمكن البناء فيها بتاتا، وهذوك الأشخاص فيهم البعض اللي يقول لك لا أنا ارتباطي كبير وكبير جدا بهذا الجبل أو هذا المكان، ما يمكن لي نسكن أو نبني إلا على رأس هذا الجبل، وبالتالي تبقى هنا فهو في خطر على حياته، وما يمكن ليش نعطيك أنا تصريح الجهة المعنية نعطيك بناي في أرض ما زلت مهدد يعني فيها تهديد خطر زلزال. هل هذا هو يعني هو لب المشكل؟ هل هو مشكل أرض ملكيتي أو غير أملكها ولا أملكها؟ ما هو المشكل بالذات مع هذه الأسر اللي ذكرت؟
3: صحيح أستاذة فرحانة، ولكن هذه نسبة قليلة جدا الناس اللي عندهم المشكل ديال التحويل من دوار إلى دوار ومن منطقة إلى منطقة، هي واحد النسبة قليلة جدا لا تتجاوز يعني واحد الدوار ولا جوج ديال الدوار اللي عندهم مشكل في التحويل. الأسر اللي كنهضروا عليهم هما أسر تتوفر فيهم شروط الاستفادة وما تستفدوش، هما أسر كاينين أسر تقطن داخل هذه الدواوير، كان ربما في مشكل في الإحصاء، ربما في مشكل في الإعداد، ربما لكن كاينين أسر عندنا شكاياتهم ووثائق ديالهم. ولا بغيتي نعطيك نموذج بي شخصيا، أنا فقدت المنزل ديالي، عندي الوثائق ديال المنزل، عندي شهادة السكنة، عندي شهادة اللوائح الانتخابية، عندي كل ما يثبت أنني الدار ديالي، والدار ديالي ديال الإسمان ديال جوج طبقات ونصف، وعندي كل ما يثبت، وفقدت المنزل وما خديتش التعويضات فقط لأنني كنشتغل في المدينة وعندي عنوان ديال البطاقة الوطنية، علما أنه كاينين الناس آخرين عندهم عنوان ديال البطاقة الوطنية.
0: شكون اللي كان ساكن؟ طيب خليني أنا نمشي معك قليلا قليلا حتى نفهمه. أنت كنت ساكن في أي دوار يا أستاذي؟
3: أنا ساكن في دوار تنصغار في جماعات وقيادة أسني، وعندي كل وثائق ديال المنزل باسمي الشخصي.
0: ممتاز. طيب أنت كنت ساكن ولكن تعمل في المدينة؟ وهذيك هي دار
3: شأني في ذلك شأن الملايين من المغاربة اللي كتفرض عليهم الظروف السوسيو-اقتصادية والاجتماعية يخرجوا من الدواوير والقرى باش يشتغلوا في المدن.
0: بالتأكيد
3: طبيعي جدا، هذه الطبيعة ديال المغرب.
0: بالتأكيد أنا ما نفيت هذا، أنا قلت بأنه أنا ممكن أن يعود عندي سكن في البادية وفي نفس الوقت عملي في المدينة، ولكن هذاك السكن اللي في البادية نقدر نمشي له السبت والحد والله الجمعة والله عطل أو أيا كان، المهم على أني عندي سكن. أنت قلت على أنه من ثلاث طوابق. طيب تسجلت في زمن التسجيلات؟ سجلتي؟
3: طبعا جات اللجنة الأولى وسجلتني، ثم طلب مني ندير ملتمس فاش كانت فاش تفتح عاود المجال دير الملتمسات، درنا ملتمسات. وهذا أعتقد أن هذه الأمور كلهم ذكرتهم في الكتاب الأخير اللي صدرت ديال حكاية مواطن غير مقيم. صدرت فيه التفاصيل، أنا تسجلت وفعلا مشيت لعملية ديال الإقليم ولقيت راسي ولقيت توصيف ديال الدار بأن فقدتها ولقيت كل شيء هذا الشيء. لكن فاش كنجي نعاود تيقول لك ودير عندك بطاقة في المدينة اللي تشتغل بها، علما أنني ما عنديش الدار في المدينة ولا أنا شأني في ذلك شأن بزاف ديال المغاربة. يعني المنزل الوحيد اللي عندي اللي كان ملك هو اللي عندي في هذيك الدوار. أكثر من ذلك أنا كنعرف الأسر بجنبي كيسكنوا في هذيك الدوار عمرهم غادروا وما استفدوش. كاين الإشكالات، كاين الإقرارات.
0: شنو الجواب يا أستاذي؟ شنو الجواب اللي
3: أنا مع الأسف الشديد إلى حدود اليوم بعد ثلاث سنوات من النضال، ثلاث سنوات من الاحتجاجات، ثلاث سنوات من المراسلات والشكايات إلى مختلف الجهات، أتحدث على القيادة المحلية إلى العملات الإقليمية إلى الولايات الجهوية إلى العاصمة الرباط طبعا إلى وزارة الداخلية إلى مؤسسات الوسيط إلى رئاسة الحكومة إلى الدول الملكية. إلى حد اليوم لم نتلقى ولا جواب واحد مكتوب.
0: رسلت كل هذه الجهات؟ رسلت كل هذه الجهات؟
3: طبعا
0: التنسيق
3: ماشي مرة واحدة، رسلناهم مرارا وتكرارا ونتوفر على عشرات نسخ من الشكايات التي وجهنا إلى إلى إلى المختلف المؤسسات المعنية بهذا الموضوع. ومنذ ثلاث سنوات ونحن نراسل ونشتكي، بل أكثر من ذلك عقدنا سلسلة من اللقاءات المختلفة مع المؤسسات الحزبية مع أحزاب سياسية في المعارضة. وفي قبل أيام استقبل رئيس الحكومة التنسيق الوطني حديث الحوز وقدموا له شكايات لمجموعة من المواطنين الغير مستفيدين واعترف فعلا بأن هناك بعض الأسر تستحق أن

0: اليوم يعني مع اقتراب الانتخابات خرجوا مختلف السياسيين يعترفون بانه كاينين اسر تستحق ان تستفيدوا بقي ما استفدات، وكاينين اسر عندهم مشكل تقنيه فعلا، كاينين اسر عندهم مشكل في الوراثه فعلا، كاينين اسر عندهم مشكل في التحويل من دور لدور، لكن كاينين اسر ما عندهمش حتى شي مشكل باستثناء انهم ربما عندهم بالبطاقه في المدينه ولا حتى ما عندهمش بطاقه. انا اعرف اسر، انا الذي اتحدث معكم الان اعرف اسر اقول لك لا يتحدثون حتى بالدرجه المغربيه، مازال كيهضروا غير الامازيغيه من دوك الدواور وعمرهم زاروا المدن ما استفدوش. الا في الاشهر الاخيره تدخلت بعض الجمعيات الخيريه فكات مجموعه من الاسر، وهذا الشيء كاين في الميدان وموجود.
1: طيب كم عدد الاسر الان اللي فعلا فعليا مثل حالتك؟
0: بصدق ما نقدرش ندقق لك في المعطيات والارقام، لكن عندنا قبل اشهر كان عندنا ازيد من 3000 شكايه. مؤخرا في لقاء ديالنا مع رئاسه الحكومه وفي لقاء مع الاحزاب توصلنا ب 700 شكايه. لا استطيع ان اؤكد لك بان 700 كلهم كيستحقوا.
1: طيب اعطيني مناطقها، اعطيني مناطقها
0: مختلف بالمناسبه التنسيق الوطني لدى حزب الحوز تمثل مختلف الاقاليم والمناطق المنكوبه من ترودانت الى شيشاوا الى اقليم الحوز الى اقليم ورزازه، وهذه الحالات من كل هذه الدواوير حتى من تيزينتاس، ضيفنا من تيزينتاس حتى من تيزينتاس عندنا حالات التنسيق الوطني لم تستفيد الى حدود الساعه.
1: طيب خليني استقصي ايضا عن امور في تيزي تشكا. استاذ عبد الرحمن اجمعا اهلا ومرحبا بك، اعطيني الحالة، وصف لي الآن التحديات اللي لا زالت قائمة.
2: أظن أن ريحانة بالنسبة لنا احنا بالنسبة لإقليم الحوشة قلت لك هناك مناطق اللي هي متضررة جدا واللي هي مصنفة كلما دوزنا فهذوك التدخلات اللي كانوا دازوا خلال الثلاث سنوات. بالنسبة للمناطق ديال مثلا ديال مناطق ديال زرق وتماك فالحالة الحمد لله كما قلنا ما كانش شي حالات اليوم صعب، يعني كانوا شي ديول اللي طايحين ما واصلينش مثلا بحال داكشي ديال امزميز واسني وجوكاك ودوك المناطق اللي هي في الحقيقه فيها البؤر ديال الزلزال. هذوك هاد المناطق الاخرى فعلا كاينين الناس اللي تيحدوا، ولكن الاشكال تقريبا بواحد النسبه ديال 99% الحمد لله الامور رجعت لبلاصتها. انا غادي
1: شنو تغير من استاذ عبد الرحمن، شنو تغير من السنه الماضيه اللي حدثتك فيها واعطيتني الامور تغيرت من السنه الماضيه الى اليوم؟
2: كما قلت لك بالنسبه لينا كجمعيه كنا خدمنا في مشينا للمناطق المتضرره اللي فيها البؤر ديال الزلزال، ماشي المناطق اللي مثلا اللي كنتموا ليها، المناطق اللي كنا كنتموا ليها حنايا ما كانش فيها اكيد فيها الزلزال، ولكن ما كانش في الحقيقه ما كانش شي خسائر كبيره. تمام. خسائر مثلا الحمد لله تم التكفل بها والامور الاداره بخير، ولكن بالنسبه لهذه المناطق اللي كيهضر لك الاخ ماك هنا مناطق الحقيقه الله باقي الاكراهات، باقي شي اكراهات كاينين واخا ما كثرش، ولكن الورش باقي مستمر والخدمه كاينه، ولكن الامور غاديه بواحد الوتيره اكيد كما قلنا ذاك العام ربما هضرنا في هذا الموضوع ديال الناس اللي ما نستافدهاش هضرنا فيه بما فيه الكفايه. كاينين حتى ذاك الموضوع في الحق الله ما كنحاول ما كان حنا ما كنتكلفوا ما عرفناش مين كيجي المشكل، واش كناش واش كاين اللي واش كانوا ما كانوش موجودين في نفس الوقت. المهم انا بالنسبه لي ما عنديش فيه شي حق الله شي ديرها، لان بالنسبه لي لوبجيكتيف ديالي انا هو تضامني خيري ما عندوش علاقه مثلا بشي حوايجات اخرين ولا
1: تماما. لان انا اقول لك يعني لانه للاسف الشديد وهذه بكل مراره الدنيا اقولها، هناك بيننا من يتصيد الام الناس ومعاناه الناس، وللاسف الشديد في بعض الاحيان نتشدد في القوانين ونكون صارمين جدا في مساله التدقيق حتى يذهب الدعم لمن يستحقه. هناك مثلا من ينتحل صفة أنه لديه منزل أو لديه كذا وأنه فقده وكذا وينضم إلى لائحة المستفيدين، ومن أجل حصر هذه المسألة لربما أنا هذه مجرد انطباعات لأن المحتلين موجودين للأسف الشديد أيضا، ويضيع حق من يستحق أيضا فعلا يكون بيته فعلا ضاع وأسرته ضاعت هو وابن المنطقة، وللأسف الشديد يأتون أشخاص من مناطق أخرى و يسجلون أنفسهم على أنهم. هل هذا هو الإشكال يعني في البطء في عملية التدقيق للاستفادة؟
2: كانت في حالات للناس في الحق ديال المنطقة وما تسجلوش، الله أعلم ما وقع صراحة ديك الوقت. أكيد ما غاديش نلوموا شي حد، ولكن
1: الصدمة كانت أكبر بكثير، الواحد اللي فقد أسرته بأكملها.
2: تماما كانت واحد الوقت من الأوقات وكان واحد شوية ديال الضغط وكان هذا يعني

0: بالنسبه لي انا غادي نمرر لواحد الاشكال اخر اللي كيتصعب السطح. انا بالنسبه لي كولد الجبل اللي ربما الناس الحمد لله دوك انا مشيتي للجبل بداو تيبان بان الطيور بداو تيتقدوا، اكيد كاينين الاكراهات لا بالتا كاينين وغادي يكون هذه سنه الحياه، ولكن كاين انا بالنسبه لي كاين واحد الاشكال اللي يدخل مثلا واحد الفاكتور اخر اللي يدخل بالنسبه لي انا. فبالنسبه للجبل كما تعرفوا ماشي بحال المدينه، الجبل مثلا ماشي الجبل الناس اللي كيسكنوش تعطيه بحال تعطي واحد لابارتمو يكون فيها مثلا فيها واحد السوبرفيسي ديال 65 متر كاري ويقعد فيها. الجبل ماشي هو هذا، الجبل خاصو فين يجي. اهم حاجه بالنسبه للجبل هو ان تيبغي واحد السباس كبير اللي كتعرفوا الطيور ديال الجبل يعني كتخصو فين، حيت الا ما كانش المعيشه ديالو حداه كانوا البهائم ديالو حداه ويكون لنا داكشي باش كيعيش حداه داير به، اش بيدير الا عطيتيه كاع فين يسكن اش بيدير تما. ولكن كاين هنا واحد الاشكال اللي ربما اللي خصو يتخدم عليه هو هاد المساطير ديال التعقيد، هاد المساطير ديال البناء في العالم القروي اللي ولات راه جات الواجهه غير مؤخرا. ما كانتش كنا حنا كبرنا في الجبل كيطيح شي حيكل شي واحد كيمشي كيبنيه عادي كيهز الحجر ديال المنطقه ولا التراب وتيمشي، ولكن اليوم ولا في الحق واحد الاشكال كبير. انا كنظن على جميع المناطق المغرب اللي هي جميع القرى.
1: علاش نقول لك علاش؟ لانه نقول لك علاش تعقيد المصادر والتدقيق في عمليه هندسه البناء، لان ما بغيناش فواجع فاس تتكرر مره ثانيه. ما بغيناش يعني منازل تنهدم على اصحابها. يلزمنا انها تبنى بناء وفق المعايير الهندسيه المعماريه. هذه ارواح ناس ايضا.
0: انا كنت تحدث عامه بالنسبه للطيور، اكيد دوك كاين لو بلون الناس كانت عينو بالهندسه ديالو خدامين فيه، ولكن هذاك ديك لا فامي اللي عندها واحد 10 ديال الناس وكتعطيهم واحد لا سوبرفيسي صغيره فين غادي يديروا البان ديالهم. الا جاو غدا غير بغا يديروا البان ديالهم غير كيحرك الحجر تيوقف عليه مقدمو ليه يوقف عليه شي حد، في حين ان حنا كبرنا كنا كنبنيو الطيور ديالنا غير في التراب والناس عايشين في العالم القروي.
1: صحيح
0: كتجي كتجي المغرب جوستومون غير على قبل هذاك البناء ديال دوك لوثنتيسيتي ديال داك البناء ديال الزواور.
1: بمعنى انه مطلبك انت اليوم عبد الرحمن على انك باغي مساكن اللي تعود متلائمه مع حياتنا البدويه او حياتنا القرويه.
0: اكيد ولا على الاقل خليو الناس فين يديروا البهائم ديالهم، راه ما كاين حتى فين يديروا البهائم ديالهم لا والو. ملي كتعطيه لواحد بحال ابارتمون راه ما كاينش في المدينه، ما خدامش ما شتا ما عندوش سالاري مسكين تما غدا هذاك المواطن القروي راه عنده علاقه ديما باش بالبهائم ديالو بالفدان ديالو بالماء بهادشي هادشي باش كيفاش خدام. الا جيتي انت تقول لها فين تسكن ابارتمون وقعد معاه انا جبين ديال تما دوك حتى انا هنا فين كنلوج اللوم الناس اللي كيترافعوا على الساكنه اللي ما عندهم 16 دور صراحه اللي ما عندهم 16 دور. لان بالنسبه لاقليم الحوج غير في الخمس سنوات الاخيره راه مر من واحد العدد ديال الظروف اللي هي صعيبه بزاف.
1: طيب الفرصه امامهم ساكنه الحوج، الفرصه امامهم، الانتخابات مقبله والرهان في 23 ان شاء الله، من سيختارون لتدبير شؤونهم ويسهر ويستمع إلى معاناتهم؟ هل سيختارون أشخاص اللي ذمتهم يعني بريئة جدا ومعروفين بمصداقيتهم، أم أنه يعني الخيار خيارهم هم من سيختارون؟ العملية عملية ديمقراطية صرفة. أستاذ إثري، ماذا تنتظرون من الحكومة المقبلة؟
2: شكرا أستاذ هذا مجددا. غير في الموضوع ديال البناء ضروري واحد التعليق صغير فيما يتعلق بالبناء في المناطق القرويه الجبليه خصوصا المناطق المتضرره من الزلزال الحوز. اعتقد انه البلاغ الصادر عن الديوان الملكي منذ 14 شتنبر 2023 كان بلاغا واضحا مركزا موجها للمناطق المتضرره، اكد وجدد وشدد على ضروره احترام الخصوصيه المحليه. مع الاسف الشديد في اعاده البناء ما كانش احترام الخصوصيه المحليه كيف قال الضيف، كاين مجرد يعني منازل عباره عن بحال المنازل اللي كنشوفوا في اواميج المدن 65 60 70 30 متر، ما كانش دوك المنازل الممتده، ما كانش بهذيك الطريقه، وما كانش حتى تسهيل للناس يبنيو مناطق يبنيو يعني فين يزيدوا عند الله وجهكم البهائم ديالهم والمشيه ديالهم، لانه كيف كنعرفوا جميع المناطق الجبليه في الحوز كيعيشوا بالفلاحه وحياتهم كلها في الفلاحه، وبالتالي اليوم عندهم مشكل كبير. وانا كنعيش هادشي بشكل يومي في الضوامر ديالنا، فاش كنمشي كتلقى بزاف ديال الناس عندهم هذيك 60 و70 متر، صحيح عندهم البني جديد، صحيح عندهم البنيه يحترم خصو يحترم يعني المعيار ديال الزلزال الى غير ذلك، لكن مازال عندهم هذاك المشكل الكبير المتعلق بالمشيه ديالهم وبالمواد الفلاحيه ديالهم الى غير ذلك. هذه نقطة. نقطة أخرى تتعلق بالترافع على مستوى الإقليم، صحيح يعني منذ ثلاث سنوات من ترافع، صحيح ثلاث سنوات وحنا كنطلبوا وكنجددوا المطالبه ديالنا بالتدخل يعني واستغلال هذه المعاناه وهذا الالم اللي زدناه واستغلال هذيك الظروف باش تكون الحوز احسن بكثير مما مضى، خصوصا بعد ما كانت وكاله تنميه الغرس كبير وكاين الملايير رصدت هذه المناطق. نتمنوا انها تكون شويه العداله المجاليه وتكون فعلا تنميه في هذه المناطق هذه، لانه اصلا هذه المناطق كانت كتعيش الهشاشه وكانت كتعيش يعني في واحد الظروف كانت قاسيه جدا. نتمنوا ان اليوم نشوفوا الحوز يعني يصل الى المغرب الذي ينشد جلاله الملك وينشد كل المغاربه، هو المغرب بدون يعني ماشي المغرب بسرعه طيب انما المغرب بسرعه واحده
1: بالتاكيد. طيب اعطيني انت من شباب المنطقه ومثيرة شبابها لانك مؤلف كتابين، سمحني انا اعطيني نعطي المعلومه، الفت كتابين من قمه المعاناه عن هذا الزلزال وهذا شيء جميل جدا. طيب انت كيف تتصور التنميه، لانه نبحث عن التنميه المستدامه تمام، هذو ناس لا يلزمهم فقط الإعمار اللي نجحنا فيه إلى مستوى كبير رغم التحديات اللي ذكرتموها، لكن المسألة التنمية المستدامة بماذا سيشتغلون؟ سيدة تفضل أعطيني مقترح أنت شاب.
2: التنمية في المنطقة تتطلب أولا إشراك الساكنة المحلية في هذه التنمية. ما يمكنش تجي من الفوق وتفرض عليهم شروط معينه، سكن معين، طريقه معينه، وتقول لهم هذه هي الحياه اللي غتعيشوا. مناطق جبليه عندها الخصوصيه ديالها. التنميه تقتضي اشراك الساكنه، اشراك فاعليه المجتمع المدني، اشراك الفاعلين السياسيين، اشراك كل المتداخلين، باش انه على الاقل نعرفوا نشخصوا المشاكل اللي كاينه في المناطق ديالها. المناطق ديالنا ماشي هي المناطق ديال الاخرى، المناطق لا ماشي هي مناطق الصحراء، مناطق الصحراء ماشي هي مناطق الشمال، الشمال ماشي هو الجنوب، الجنوب ماشي هو الوسط. كل منطقه عندها خصوصيه ثقافيه، عندها خصوصيه سكنيه، عندها خصوصيه جبليه، وبالتالي اول اولويات هو اشراك الساكنه. مع الأسف إعادة الإعمار ما كانش الإشراك ديال السكينة، جاءوا مهندسين كيغيروا في البلانات كيغيروا الأسماء في البلانات وكيتعطاو للسكينة، هذه خصنا نكونوا واضحين فيها. التنمية هو إشراك السكينة، وهي الفرصة اليوم بعد ما شفنا يعني شخصيا طلعت على مجموعة من البرامج الانتخابية الأحزاب السياسية اللي كانت حاليا كتصارع وكتدابز على الانتخابات المقبلة في 23 شتنبير، والحمد لله أن اليوم الأحزاب السياسية وحتى البرلمانيين من الإقليم اللي كنتميو له اليوم أصبحوا يعترفون بالصعوبات والمشاكل والمعاناة التي يعاني منها إقليم الحوز، أصبحوا يعترفون بأن هناك أسر لم تستفيد، أصبحوا يعترفون بأن هناك إكراهات وتحديات التي كنا نرددها على مدى 3 سنوات. اليوم الكرة في ملعب السكينة، الكرة في ملعب المتضررين، الكرة في الملعب الناس الذين مروا من تجربة قاسية مؤلمة وحزينة جدا، فقدوا فيها أفراد من أسرهم، فقدوا فيها بيوتهم، فقدوا الممتلكات ديالهم، تشردوا في الخيام لمدة فوق سنة وسنتين ولا 3 سنوات. اليوم الكرة في ملعب الناس، في ملعب الشباب، في ملعب أبناء المنطقة، لاختيار الأنسب ووجوه يمكن لها أن تساهم فعلا في تغيير الخريطة في المنطقة للترافع والعمل على دور ثقافة، دور شباب، ملاعب القرب، مدارس، مستشفيات، مؤسسات مختلفة. طبعا
1: هل هناك عقلية الكلمة الأخيرة ستكون لك عبد الرحمن، هل هناك عقلية كما ينشد المنتصر إثري، عقلية يعني تتماشى مع الواقع على أنني أمام استحقاق وطني ويعني تاريخ حقيقي استثنائي في أن أختار الشخص المناسب في المكان المناسب ليترافع؟
0: للأسف الشديد أنا كولد الحس وأتابع عن كتب تفاعل جمعوي بعيد كل البعد عن السياسة، ولكن أتابع يوميا تقريبا كل الدواوير كما قلت لك. فإقليم الحوز عرف واحد العدد ديال ديال ديال المراحل اللي صعيبه ديال الحوز، حتى بالنسبه للترحيل ديال دوك الساكنه ديال البناء ديال السد ديال الادبيات، حتى هما الناس عاشوا مشاكل كبيره. واؤكد لك انه غياب تام لاي منتخب لاي برلمان، غياب تام، فباستثناء السلطات المحليه والدرك الملكي اللي كنعرفهم انا كيعيشوا مع الساكنه يوميا، وخصوصا في تلك الظروف الصعبه فاش كتلقاهم هما اللي كيجريو، اللي كان شي فيضان هما اللي كاينين، كاين شي زلزال هما اللي كاينين. وفي حين هاد الناس هاد اللي المؤسف جدا ان المواطن في الجبل عامه ماشي في الحج، فهو لا يحتاج الى خطب انتخابيه ولا الى صور موسميه ولا وعود انتخابيه اللي وصلوا لهذا المستوى اللي وصلوا لهذا اليوم. الوعود اللي كيشوفوا الناس كلهم في الفيسبوك وفي التواصل الاجتماعي واحد المستوى متدني. فالحاجه الوحيده اللي محتاجينها اليوم الناس في الجبل هما بسيط المساطير ديال البناء في المناطق الجبليه للاسف الشديد اللي ما عمرش
1: شكرا للاسف
0: الشايات والماء والكهرباء وكل شيء.
1: شكرا للاسف انتهى توقيت البرنامج. من القلب اشكرك الاستاذ جماعه عبد الرحمن الفاعل الجمعوي باقليم الحوز جمعيه ان حنا بتيزي تشكى. شكر موصول لعضو التنسيقيه الوطنيه لضحايا زلزال الحوز منتصر اثري. شكرا جزيلا لك استاذ منتصر. شكرا لكما, شكرا بالتأكيد لكم مستمعين في كل مكان. دمتم أوفياء لبرنامجنا, غدا حديث آخر يجمعنا.
3: sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
4: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Médien à la Une ce midi. De l'emploi et des salaires plus hauts, les attentes des Marocains et des Marocaines. Alors que la campagne pour les élections législatives commence demain à la première heure, notre envoyé spécial a rencontré des ouvriers à Tanger, reportage dès le début de ce journal. Mieux faire. Les résultats PISA pour programme international pour le suivi des acquis des élèves sont tombés hier et ils sont décevants pour le Maroc. C'est préoccupant, mais ce n'est pas une fatalité, c'est ce que nous dira un expert. Nouvelle phase de combat entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran frappe les alliés de Washington dans la région. La Jordanie a été particulièrement mise à rude épreuve. Cette nuit, on fait le point dans cette édition. Nous serons dans le camp de réfugiés de Qalandia, en Palestine, où chaque jour, les habitants subissent la destruction d'infrastructures qui leur sont nécessaires, voire vitales, pour vivre. Correspondance. C'est un Donald Trump en bien mauvaise posture qui va s'exprimer tout à l'heure à la convention du Parti républicain avant les élections de mi-mandat. Une première, et l'objectif est clair, mobiliser les sympathisants. Il y a 50 ans, jour pour jour, Mao Zedong rendait son dernier souffle. Un demi-siècle après sa mort, l'ancien dirigeant chinois reste omniprésent dans le pays. On y revient dans ce journal. Enfin, on terminera avec du football et l'entrée en lice en Ligue des Champions du PSG, tenant du titre. Ce soir, ce sera face au Slovan Bratislava, dont l'entraîneur est le premier coach africain à faire ses pas en Ligue des Champions. On retrouvera Moncef Zamrat en fin d'édition. Voilà, vous avez le programme. Merci d'être avec nous sur Médien. On se retrouve dans moins d'une heure pour développer tous ces titres.
5: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Média, nouvelle piste.
6: Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Piste, le rendez-vous consacré aux grandes mutations du monde professionnel. Alors on dit de la génération Z qu'elle serait impatiente, difficile à fidéliser, réfractaire à l'autorité et particulièrement exigeante envers l'entreprise. Elle voudrait du sens, de la flexibilité, de la reconnaissance, mais sans toujours accepter les contraintes qui accompagnent le travail. Pourtant, une récente enquête menée au Maroc et en France auprès de 2500 jeunes actifs vient nuancer ces idées reçu. La Gen Z ne rejetterait pas le travail, elle chercherait plutôt à travailler autrement. Au Maroc, plus d'un jeune actif sur deux privilégie notamment un modèle hybride, tandis que près de la moitié envisage de travailler pour plusieurs employeurs au cours de sa carrière. Alors sommes-nous face à une véritable rupture générationnelle ou à un nouveau conflit entre des jeunes qui n'acceptent plus certaines règles et des entreprises qui n'ont pas encore complètement changé ?
5: Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
6: Pour en parler, j'ai le plaisir.

0: Regard avec nous. On retiendra que la Gen Z ne tourne pas le dos au travail. Elle en rediscute les conditions, plus de sens, de flexibilité et de reconnaissance. Il ne s'agit donc peut-être pas de savoir quelle génération a raison, mais de construire un nouveau contrat de confiance entre les jeunes, les managers et les entreprises. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Nouvelles Pistes, le rendez-vous qui explore pour vous les grandes mutations du monde professionnel.
1: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
2: السلام عليكم ايوا منايا قاتي قوامليه
3: تفجحت وات هو شام دوفر يخسر تكسي تخوغا النش وتبدا تخدمو تنش تيخ فنش باش تسند من تاعنا المسؤوليه ما راه تخسد تفجحت وتنجح
2: ما نخسر مواطن غير تنجح يخسر نبدا الشغل النقص يخ فنغ واش نسن من تاعنا المسؤوليه
3: امامش
2: ان شاشه سيدي مره دي تصويت اقات المسؤوليه ونش تشك دوين نغني دوين نغني تي وشا انسمو الرجستنا اتشنات مواطننا واش تو يا غزال
3: اسيدي وراد الحق وغاري من دا صغينيا تموت تموت نغوات نتججشا عن شاز نهارا باش نمجاتي وشا
4: نشيني مغربين إذا بداك تموطننا أسن 23 شو تنبير أنصوت مرة دي الانتخابات الشرعية ونيخضع زكورنا
5: Tu cherches plus qu'une école ? Tu cherches un avenir solide ?
6: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
7: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
6: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
7: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
6: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
7: Appelle le 06 67 65 28 63.
6: 06 67 65 28 63.
7: Lisa.
6: L'excellence d'un parcours.
7: L'assurance d'un avenir.
8: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
9: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس شرق خط الناظور طاطا وكذا على الساحل الممتد بين القنيطرة وآسفي غائما جزئيا إلى مشمس بينما يكون صافيا في باقي المناطق مع ترقب تساقطات رعدية على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط وكل من درعا وتفيلالت. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة في مراكش 32 درجة في فاس 27 درجة في الرباط 28 درجة بالدار البيضاء 26 درجة في طنجة و36 درجة في العيون 32 درجة في كل من أكادير والصويرة. إلى دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس ومستقر على أغلب العواصم تسجل درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر 38 درجة بتونس و36 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 34 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها حيث تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان 30 درجة في كل من لاغوس وداكار وياوندي. في العالم العربي تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت و42 درجة في دبي ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسطع الشمس أحيانا في باريس مع 21 درجة بينما تصل الحرارة إلى 33 درجة في روما مع 30 درجة في نيويورك.
8: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
10: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر أجل إداء التصريحات بالترشيح ينتهي زوال اليوم والحملة الانتخابية تنطلق في الساعة الأولى من بعد غد الخميس 10 من سبتمبر. في كوناكري لانعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين غينيا والمغرب، توقيعه 5

0: 25 اتفاقا للتعاون في قطاعات مختلفة، وغينيا تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتشيد برؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل تنمية أفريقيا. حرب إيران وأشكال التصعيد الجديدة. الولايات المتحدة تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعدما أطلقت إيران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين في اليومين الماضيين. والحرس الثوري الإيراني يهاجم قاعدة أمريكية في الأردن ويعلن أنه سيستهدف ناقلات نفط في الكويت والبحرين. على جبهة أخرى، المتمردون الحوثيون في اليمن يتحدثون عن 43 غارة سعودية على مناطق عدة في الساعات الماضية غداة شنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات وتسببت في حرائق في منشآت للطاقة. وأدانت السعودية هذه الهجمات وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها. 12 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا تعتزم فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد تصاعد هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية. إسرائيل أغلقت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بعد ساعات من إعلان بريطانيا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات. وفي الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية، منافسات دوري الأبطال تنطلق بلقاءات مثيرة وفوز صعب لريال مدريد أمام أنتر ميلانو. الانتخابات التشريعية في المغرب للـ23 من سبتمبر، أجل تقديم أصل ملفات الترشيح انتهى قبل قليل في 12:00 زوالا، لتنطلق الحملة الانتخابية في 1:00 من صباح غد الخميس 10 من سبتمبر، على أن تنتهي في 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر. وعشية انطلاق الحملة الانتخابية تتجه الأنظار إلى البرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية، لا سيما في شقها الاقتصادي وما تتضمنه من وعود وإجراءات ترم تحسين القدرة الشرائية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز النمو. وبين تعدد المقترحات يطرح السؤال حول مدى واقعية هذه الالتزامات وقابليتها للتنفيذ. نستمع للخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي متحدثا من الرباط ليوسف النعماني.
1: في رأيي الحلقة الأضعف اقتصاديا في البرامج الانتخابية هي الإنتاجية أو القدرة الفعلية للأحزاب على التنفيذ، فلا يمكن الحديث عن رفع الأجور الحقيقية وتمويل الدولة الاجتماعية باستمرار إذا لم يكن هناك رفع للإنتاج، إنتاجية العامل وإنتاجية المقاولة، الاقتصاد ككل، وأي إنتاج قيمة مضافة أعلى. نحتاج أيضا إلى ربط جودة التعليم والتكوين بحاجيات المقاولات، وليس فقط إعلان عن أعداد المستفيدين أو المقاولات المستفيدة. يعلم الجميع أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا تحتاج إلى مساعدة للنمو ولتحسين المنافسة والابتكار ودمج الرقمنة، فنحن في ثورة رقمنة يجب أن نسيرها والوصول إلى التمويل. يجب بطبيعة الحال دمج عدد أكبر من النساء والاهتمام بالقطاع غير المنظم والاهتمام بالفوارق المجالية. تأتي فيما تقوله الأحزاب السياسية في كلمات، ولكن يجب أن تكون في صلب الاستراتيجية وتحديد كيف سيتم ذلك في هذه البرامج، وهذا كان بطبيعة الحال غير موجود تقريبا في الصياغة الحالية لهذه البرامج، وليس هناك إلا عدد كبير من الشعارات. ثم ينبغي لكل حزب في نظري أن يقدم أولويات للمئة يوم الأولى، وميزانية سنوية واضحة، وإدارة مسؤولة ومؤشرات مفهومة لدى الجميع.
0: جدد المغرب وغينيا التأكيد على إرادتهما لإعطاء دينامية جديدة للشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المختلطة للتعاون بين البلدين في كوناكري، التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الغيني موريساندا كوياتي. وتم خلالها التوقيع على 25 اتفاقا للتعاون تشمل مجموعة واسعة من القطاعات. وجددت غينيا التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، وأشادت برؤية الملك محمد السادس من أجل تنمية إفريقيا. نستمع لوزير الشؤون الخارجية والتعاون

0: الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
1: تجسيد الالتزامات التي تم التعهد بها، لأن جلالة الملك وصاحب الفخامة الرئيس يحرصان على أن تكون العلاقة المغربية الغينية فريدة من نوعها وليست مجرد علاقة مماثلة لغيرها، لأن هذه العلاقة استثنائية بالفعل. وتحظى غينيا اليوم بأكبر عدد من المنح الدراسية التي يقدمها المغرب لدولة في القارة الإفريقية، وابتداء من الدخول الجامعي المقبل سيتم كل عام توفير 300 منحة دراسية لتكوين الشباب الغيني في المغرب في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية.
0: رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. ووصف الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة الذي وقع في العاصمة طرابلس نهاية أغسطس بأنه خطوة نحو إجراء انتخابات وطنية طال تأجيلها في البلاد التي تعاني انقساما حادا. أعلنت القيادة المركزية سنتكوم أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وبعد ذلك حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه سيستهدف ناقلات نفط في الكويت والبحرين، وهاجم قاعدة أمريكية في الأردن، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على قطاع الطيران الإيراني برمته، محذرة من أن أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية قد تكون عرضة للعقوبات بدورها. عبد العالي الزهر.
2: سفينتان وثماني ناقلات نفط وعشر سفن يصفها الحرس الثوري الإيراني بالمخالفة، هذا ما أعلنت طهران استهدافه في مضيق هرمز في حلقة جديدة من سلسلة التصعيد العسكري الدامي في المنطقة. التصعيد الإيراني لم يقف عند المياه الإقليمية، بل امتد جوا ليستهدف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن، مشيرة إلى أن استهداف طال حظائر صيانة وتجهيز المقاتلات الأمريكية ردا على الضربات الأخيرة. وفي هذا الصدد أكد الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 دون تسجيل خسائر في الأرواح. الموجة الإيرانية الجديدة تأتي ردا على ضربات أمريكية أدت لتدمير 5 ناقلات نفط إيرانية، ما يعادل شلل حمولة ضخمة تكفي لتغذية ملايين المركبات بالوقود. في غضون ذلك حذر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو من أن واشنطن لن تتردد في ردع أي استهداف لسفنها. وعلى خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف ناقلات، اتسعت المواجهة ميدانيا بعد أن أعلنت طهران الاستيلاء على غواصة أمريكية ذكية مسيرة وهي بمثابة روبوت جاسوس يعمل في أعماق البحر دون طاقم عند مدخل مضيق هرمز. أعقب إعلان إيران استهداف مدمرتين أمريكيتين إضافيتين بصواريخ باليستية.
0: أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران أن سلاح الجو السعودي شن ما لا يقل عن 43 غارة على مناطق عدة في اليمن خلال الساعات الماضية غداة هجمات تبنوها على جنوب السعودية أسفرت عن إصابة العشرات وتسببت في حرائق في منشآت للطاقة. ويأتي التصعيد في خضم هجوم واسع يشنه الحوثيون منذ الخميس الماضي أوقع أكثر من 500 قتيل، وتقول الحكومة اليمنية أنه يهدف إلى السيطرة على مناطق محاذية لمضيق باب المندب الاستراتيجي، ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على المناطق الساحلية المطلة على باب المندب، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الساحلية. وأدت التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط، بلغ سعر برميل خام البرنت 100 دولار للمرة الأولى منذ نهاية شهر يوليوز الماضي. نتابع تعليق أحمد عايد رئيس تحرير موقع مأرب بريس من محافظة مأرب اليمنية، حوره يوسف النعماني.
3: هناك عملية عسكرية واسعة أطلقت في عدة محافظات من الجمهورية اليمنية، قربت 7 أو 8 محافظات يمنية حاليا، والقوات الحكومية تحقق تقدما ميدانيا ملحوظا في ظل تهاوي مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي، وكذلك وقوع العشرات من أسرى هذه الميليشيات بأيدي أبناء القوات المسلحة اليمنية. أما في موضوع الحديث عن الغارات الجوية التي استهدفت مواقع الحوثيين سواء في جبهة مأرب أو محافظة الجوف أو غيرها. فأعتقد أن الغالبية العظمى هي شنتها المقاتلات التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، ولا يستبعد أيضا أن تكون هناك مقاتلات للمملكة العربية.

0: السعودية، خاصة بعد الحادثة التي تعرضت لها المملكة باستهداف عسير ونجران وأبها وجيزان واستهداف الأعيان المدنية والأهداف الاقتصادية أيضا. فعلى كل هناك ضربات جوية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي جنوب مدينة مأرب وكذلك غربها، وأنباء عن المنطقة العسكرية الثالثة أطلقت عملية عسكرية لاستعادة مواقع كانت بيد هذه الميليشيات، والأنباء الأولية تتحدث عن تحقيق نصر لأبناء القوات المسلحة سواء جبهة غرب مأرب أو جنوبها، وكذلك هناك تقدم جديد في محافظة الجوف.
1: أعلنت 12 دولة من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا وأسبانيا والسويد عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد تصاعد هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية في خطوة لقيت ترحيبا فلسطينيا وتنديدا إسرائيليا. وندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتوترات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، معلنا في الوقت ذاته عدم انضمام الولايات المتحدة إلى الدول التي قررت فرض عقوبات. وقد أعلنت إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية التي تعد بعثة بريطانيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بعد ساعات من إعلان بريطانيا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في لندن حميد الأزهري.
2: بعد مرور نحو عام على اعتراف بريطانيا بفلسطين دولة، لندن تعلن الآن فرض قيود على السلع القادمة من مستوطنات الضفة. وزير الخارجية إد ميليباند أعلن أمام مجلس العموم حظر استيراد منتجات مثل التمر والعنب وزيت الزيتون وفرض عقوبات على شركات وأفراد يخدمون التوسع الاستيطاني، ولأول مرة يصف الاحتلال بأنه غير قانوني.
3: تقرر الحكومة البريطانية بوجود عمليات تطهير عرقي يرتكبها مستوطنون إرهابيون في حق الفلسطينيين في مناطق عديدة من الضفة الغربية، وفي كثير من الأحيان تغض الحكومة الإسرائيلية الطرف عن ذلك.
2: ردود الفعل الإسرائيلية أثارت قلقاً في الداخل البريطاني، خصوصاً مع دعوة الوزير بيتس إليل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني ومطالبة إيتامار بنغفير بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن. محمد شبارو الكاتب الصحفي في جريدة عرب نيوز.
4: يعني هناك محاولات يعني أعتقد أنها تفتقر إلى الحنكة السياسية ولا إلى رد الفعل المعقول. كل ما قاله إد ميليباند وزير الخارجية البريطانية لا يبقى إلا إلى مسألة تذكير الإسرائيليين بأنه في النهاية لابد من إيجاد حل لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي.
2: تسريبات إعلامية كشفت أن دبلوماسيين بريطانيين طمأنوا واشنطن سرا بأن العقوبات رمزية، وسط مخاوف من انتكاسة في علاقة رئيس الوزراء أندي بيرنام مع ترامب. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية منافسات دور الأبطال انطلقت بلقاءات مثيرة وفوز صعب لريال مدريد على انتر ميلانو، واليوم تتواصل المباريات. باريس سان جيرمان حامل اللقب يواجه براتيسلافا، وبرشلونة يستقبل فاينورد الهولندي. فؤاد الحناوي.
5: لقاءات قمة بالجملة حملتها منافسات الجولة الأولى من دور المجموعة الواحدة لدور أبطال أوروبا، حيث تشهد الملاعب الأوروبية لقاءات جديرة بالاهتمام والتتبع. فنادي برشلونة يستهل مشواره في المسابقة الأرقى قاريا، البارسا يعول على توهج مجموعته والانتدابات التي أقدم عليها في الميركاتو لتحقيق الفوز نهار اليوم في أول ظهور له على حساب فاينورد روتردام هولندية. من جهته يستهل فريق باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه نهار اليوم أمام سلوفان براتيسلافا، الفريق البارزي الذي بصم على بداية متعثرة في البطولة الفرنسية. وعن هذه المواجهة يقول مدربه لويس إنريكي:
6: إذا كنا نتحدث فقط عن النتائج فهي بداية موسم كارثية، لكن كمدرب أسعى إلى تقييم كل ما يحدث على أرض الملعب. هناك أمور يجب تحسينها، لكننا نستحق نقاط أكثر. هذه هي كرة القدم، يجب أن نقبل الأمر، ونحن نعمل دوما لتحسين مردودنا.
5: أما في باقي أبرز لقاءات اليوم، الأرسنال وصيف الموسم الماضي يواجه نابولي الإيطالي في وقت يصطدم فيه ليفربول الأنجليزية مع ضيفه أتلتيكو مدريد.
1: والآن توقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزمير خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
7: مرحبا بك إبراهيم.
1: إذن نستهل اليوم من الشرق الأوسط، حيث المنطقة تغلي على وقع جبهات متعددة. ماذا في عناوين الصحف؟
7: في اليوم 84 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 193 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات على أكثر من جبهة. قصف متبادل لسفن أمريكية وإيرانية واعتراض صواريخ بمدن أردنية، هذا العنوان متفاعل في الصحافة. محللون سياسيون تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط وقالوا إن الاعتداءات الحوثية الأخيرة تفتح مرحلة جديدة في التعامل السعودي مع الجماعة المدعومة من إيران، عنوانها الانتقال من إدارة التصعيد واحتوائه إلى ردعه بحزم، مؤكدين أن الرياض لن تقبل باستهداف مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو المساس بمنشآتها الحيوية. تصعيد أمريكي إيراني يشعل المنطقة من نزوح في جنوب لبنان ولا خرق بالمفاوضات. النهار تعنون لتقول إن الواقع الداخلي اللبناني يستعيد مشهد ثنائية التنافس المحتدم الحار بين أولوية مواجهة الوضع المتفجر في الجنوب واستتباعاته الميدانية والدبلوماسية الشديدة القتامة وإطلالات التحقيقات والملفات الداخلية الداهمة من مثل ما تثيره مسيرة إقرار الموازنة العامة من فتح جروح وأزمات ومسائل اجتماعية واقتصادية كما تقول النهار اللبنانية. الحكومة البريطانية لفرض قيود اقتصادية واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. نيويورك تايمز تقول إن الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل عزلة دولية متزايدة على خلفية انتهاكاتها في غزة، وتتصاعد الانتقادات الدولية لسياستها الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث تزايدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين خلال الأشهر الأخيرة وفقا للتقرير. وبحسب موقع بلومبرج الأمريكي، قد تثير هذه الخطوة استياء ترامب، قد يرى فيها تصعيدا بريطانيا ضد إسرائيل.
1: مغاربيا، الانتخابات في مستهل الجولة المغاربية، وسؤال: لماذا تشهر عقوبة الإعدام في الجزائر؟ وما توصيف ما يجري في تونس؟
7: أغلب الأحزاب السياسية اتجهت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة نحو الاعتماد على أطر وأسماء جديدة لكسب أصوات الناخبين، مراهنة على الوجوه ذات الرصيد الميداني والقادرة على اختراق الكتلة الانتخابية استنادا إلى نفوذها المجالي وتجربتها في تدبير الشأن العام المحلي، تقول هسبريس. وتحت عنوان آخر عن العودة للمدرسة، تنقل هسبريس تقييما دوليا يبرز ثقة التلاميذ المغاربة في التعليم لتحقيق الارتقاء الاجتماعي. كشفت نتائج البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن استمرار إيمان التلاميذ المغاربة بالدور المحوري للتعليم والمدرسة في بناء مستقبلهم وتشكيل مساراتهم المهنية، كما تنقل الجريدة. في الجزائر، النظام يشهر عقوبة الإعدام لخنق الشارع وتطويق الغضب الاجتماعي، عنوان لتغوصون سوسونت. أشهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورقة عقوبة الإعدام لاحتواء نقمة الشارع المتصاعدة إثر موجة حرائق دامية التهمت ما لا يقل عن 13 ولاية شمال وشرق البلاد، مخلفة أزيد من 100 قتيل وخسائر فادحة. بالانتقال إلى تونس، تونس أمام أزمة إدارة الدولة لأزمة ظرفية عابرة، هذا العنوان في عربي 21. تمر تونس منذ أشهر بأحد أخطر الأزمات في تاريخها، وهي أزمات مركبة ومتعددة الأوجه يختلط فيها السياسي بالاقتصادي والاجتماعي بالمعيشي. ونجد دولة كما يقول الموقع من رأس السلطة إلى مختلف مؤسساتها وأجهزتها في قلب الأزمة، فتكون إما هي المتسبب الرئيس فيها لضعف التخطيط وغياب الكفاءة، أو لعجزها عن إدارة الأزمة واشتراح الحلول والاكتفاء بلوم الأشباح والقوى الخفية والتضحية بالقرابين واعتماد سياسة أن الديب والهروب للأمام، يقول عربي 21. هذا ما في جولتنا.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
8: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
9: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: مبادرة تطوعية تحمل اسم سينما الأجنحة الصغيرة، هذه المبادرة ترمي إلى التخفيف من أثار الحرب على أطفال غزة من خلال تنظيم عروض سينمائية في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في محاولة لمنح الأطفال مساحة للفرح والخيال وسط أجواء الخوف والدمار. سينما الأجنحة الصغيرة، جناحان خيال وأمل في ركن لنعبر، مع بلال مرميد.
10: أهلا بكم. أحيانا تصلني مقاطع فيديو تجعل القلب يبكي ولو كان قطعة من جليد. كنت أود اليوم أن أكتب عن حال سينمانا الذي يحتاج اجتهادا كبيرا. فيما بعد وصلتني من زملاء كثر مقاطع فيديو لأطفال من غزة. قررت مباشرة أن أغير الموضوع أيها السادة، لأن من يشاهد تلك المقاطع يجب أن يغير أي موضوع. هو في الحقيقة مشروع سبق وحدثني عنه المخرج الفلسطيني المقتدر رشيد مشاراوي في يوليوز المصرم خلال رحلتنا من الدار البيضاء إلى عمان للمشاركة في المهرجان الدولي الذي يقام هناك في أرض المملكة الأردنية. حدثني حينئذ عن مؤسسة مشهراوي التي تشرف على مشروع سينمائي بحس إنساني كبير ومتفرد. أطفال تتراوح أعمار أغلبهم بين 10 و 12 سنة يجلسون بهدوء وعيونهم متوجهة نحو شاشة بيضاء نصبت بين خيام النازحين في غزة. ركام يحيط بهم لكن عيونهم تتابع باهتمام كبير أفلاما كرتونية. برفقة هؤلاء الأطفال متطوعون رسموا على وجوه بعض هؤلاء السينيفيلين الصغار أعلام فلسطينية. أطفال يبحثون عن مشاهدة أشياء تلائم أعمارهم رغم أن محيطهم لا يطمئن ولا يبعث على الارتياح. عائلات كثيرين منهم فقدت منازلها أو تعذر عليها العودة إليها، وهذا الواقع المر تحاول مبادرة سينما الأجنحة الصغيرة أن تغيره ولو قليلا من خلال خلق مساحة للفرح وسط واقع النزوح. كتب كثيرون عن مبادرة سينما الأجنحة الصغيرة ووصفوها بعملية اختلاس لحظة فرح لأطفال غزة. صراحة هذه العناوين لا تروقني نهائيا، وأفضل شخصيا أن أسميها بالسينما المتنقلة التي تعرض فرحا لأطفال غزة. هكذا بكل بساطة، البكائيات لا تفيد في شيء، ولذلك من الضروري أن لا نلوث لحظات الفرح هاته بعناوين فيها كثير من دراما غير نافعة. القائمون على سينما الأجنحة الصغيرة ينقلون أجهزة العرض إلى مخيمات النزوح ومراكز الإيواء بدلاً من انتظار وصول الأطفال إلى قاعات سينمائية غير متاحة أصلاً. ومبادرة سينما الأجنحة الصغيرة انطلقت مطلع العام الحالي بشكل تدريجي ضمن مهرجانات الأمل غزة 2026 على أمل الوصول إلى أكثر من نصف مليون طفل. هناك صعوبة التنقل طبعاً بين المناطق، وطاقم يحتاج في كل مرة وخلال كل عرض تأمين مصدر كهرباء لتشغيل جهاز العرض والمعدات في ظل شبه انقطاع للتيار الكهربائي. اختيار اسم سينما الأجنحة الصغيرة بحسب ما سبق وشرحه لي رشيد مشهراوي يرتبط بما يحاول المشروع إعادته إلى الأطفال بعد سنوات من الخوف والنزوح. سموها سينما الأجنحة الصغيرة خيال وأمل، رغم أن اليونيسف أفضت بأن ما يزيد عن 300 طفل فلسطيني قتلوا في غزة خلال 300 يوم أعقبت وقف إطلاق النار. خيال وأمل نحتاجهما جميعا، بدونهما كانت هناك فرصة سانحة للتوقف النهائي في سباق ليس بالضرورة شريفا. خيال وأمل لأطفال يشاهدون رسوما متحركة في انتظار أن تتحسن أمور الجميع. والسلام. إلى ملتقى.
11: ميدي 1 دانجي 95.3 Nador 99.9.
12: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique de

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 25-27 شتنبر، منتزه الحسن الثاني. 3 أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية، بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي بالمغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة تواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي أن راديو.
2: 12h30 13h30 لو غران جورنال صوفي فولاتي.
3: Merci d'être avec nous sur Médian. Il est 13h, retour de l'information avec la synthèse présentée aujourd'hui par Nourdine Gajan. Bonjour Nourdine.
4: Marhaban Sophie. موجز الوحيد نستهله بإبلاغ إسرائيل السلطات البريطانية بقرارها إغلاق قنصلية المملكة المتحدة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة خلال 30 يوما، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين بريطانيين، وذلك ردا على العقوبات والقيود التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من جهته وصف وزير الخارجية البريطاني إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه مؤسف وضار، مستدركا في المقابل أن التعاون الأمني والتجاري سيبقى مستمرا وقائما مع إسرائيل. غير بعيد، في لبنان قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات دباباته في بلدة الخيام وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. ووفقا للوكالة، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة على أطراف بلدة نبطية، في حين تعرضت منطقة دوحة كفرمان لقصف مدفعي متقطع. وفي بلدة المنصوري ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا انطلقت من إيران تجاه المملكة ودمرت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان بهذا الخصوص

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز الثانية.
2: جان في تقديم الموجز، نستهله بإبلاغ إسرائيل السلطات البريطانية بقرارها إغلاق قنصلية المملكة المتحدة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية خلال 30 يوما، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين بريطانيين، وذلك ردا على العقوبات والقيود التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من جهته، وصف وزير الخارجية البريطاني إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه مؤسف وضار، كان في المقابل أن التعاون الأمني والتجاري سيبقى مستمرا وقائما مع إسرائيل. غير بعيد، في لبنان قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات دباباته في بلدة الخيام، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. ووفق الوكالة، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة على أطراف بلدة النبطية، في حين تعرضت منطقة دوحة كفرمان لقصف مدفعي متقطع. وفي بلدة المنصوري ألقت مسيرة إسرائيلية قارونات متفجرة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا انطلقت من إيران تجاه المملكة، ودمرت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان بهذا الخصوص إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا بنجاح، فيما سقط صاروخان في منطقة خالية من التجمعات السكانية، مشيرا إلى أنه وفقا للتقييمات الميدانية لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح جراء هذا الاعتداء. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن عدة سفن تجارية في شمال الخليج العربي وخليج عمان تعرضت لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة. في السياق ذاته، نفى الجيش الأمريكي ما أسماه ادعاءات الحرس الثوري الإيراني باستهداف مدمرتين أمريكيتين، مؤكدا أنه لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية للاستهداف من الحرس الثوري، وأن جميع محاولات الحرس الثوري لاستهداف المدمرات الأمريكية باءت بالفشل. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم طاطا، سمارة، العيون، أسزاك، بوجدور، وذي الذهب، وأوسترد. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعمالات وأقاليم قلميم، تارودان، طنطان، ترفايع. ختام الموجز من سهرة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، حيث يلاقي نادي برشلونة نظيره فاينورد، ويصطدم ليفربول بأتلتيكو مدريد، سبورتينغ لشبونة يواجه غلاتا سراي، فيما نابولي ضد أرسنال، أما حامل اللقب باريس سان جيرمان ففي مواجهة سهلة على الورق ضد سلوفان براتسلافا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. المغرب يدخل المرحلة الانتخابية بمؤشرات نمو واستثمار قوية، لكن في المقابل ما تزال أسئلة التشغيل والقدرة الشرائية والماء والإنتاجية والعدالة المجالية والاجتماعية مطروحة بقوة. فأي اقتصاد ندرجه خلال السنوات الخمس المقبلة وبأي كلفة وبأي اختيارات؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: ما الذي ينتظر الاقتصاد المغربي خلال الخمس سنوات المقبلة؟ التوقعات الاقتصادية تضعنا أمام هامش واسع للنقاش. صندوق النقد الدولي يتوقع نموا في حدود 4.4%، بينما يقدر البنك الدولي النمو ب 4.2% مع استمرار الاستثمار العمومي والطلب الداخلي كمحركات أساسية. المؤسسات المالية الدولية إذن ترسم صورة اقتصاد قادر على الحفاظ على نمو متماسك، لكن السؤال الأهم، كيف سينمو هذا الاقتصاد المغربي؟ أي اقتصاد نريده خلال السنوات المقبلة؟ ومن سيستفيد من هذا النمو؟ هذا ما سنناقشه مع الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، بعد قليل. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو أكثر من مليار دولار هي قيمة صادرات الطيران والفضاء الأمريكية إلى المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026. وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت هذه الصادرات نحو 1.6 مليار دولار مقابل حوالي 743 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة تجاوزت 35%. بالمقابل ارتفعت واردات الولايات المتحدة من المغرب ضمن الفئة نفسها إلى نحو 120 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار قبل عام، أي بزيادة تناهز 22 مليون دولار. تشمل أرقام قطاع الطيران والفضاء إلى جانب الطائرات محركات الطائرات ومعدات وأنظمة وتجهيزات مرتبطة بهذا القطاع، ما يعكس تنامي المبادلات الصناعية والتكنولوجية بين المغرب والولايات المتحدة وتزايد حضور المملكة في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران والفضاء.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في الاقتصاد لا تكفي الأرقام لكي نحكم على المستقبل وعلى المرحلة المقبلة، كما لا تكفي أيضا المؤشرات الإيجابية لكي نطمئن إلى أن هذا النمو يتحول فعلا إلى فرص شغل، إلى دخل أفضل، إلى عدالة اجتماعية. المغرب يقف اليوم على عتبة مرحلة اقتصادية وسياسية دقيقة، استحقاق انتخابي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، استثمارات ضخمة مرتبطة بالبنيات التحتية وكأس العالم، وتسارع في مشاريع التحول الطاقي والرقمي مقابل تحديات ثقيلة

0: عنوانها التشغيل والقدرة الشرائية وإنتاجية الاقتصاد والفوارق الاجتماعية والمجالية. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من الاقتصاد للجميع، تضع هذا الاقتصاد المغربي خلال المرحلة المقبلة تحت المجهر، وأسئلة أخرى سنطرحها على الأستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، سعيد أولا باستضافتك، وكذلك سعيد أن نتناول هذا الموضوع المهم جدا، خاصة ونحن نعيش الاستحقاقات التي شتنبير، نعيش كذلك مجموعة من الأحزاب قدمت برامجها، وكانت هذه البرامج كانت تقديمها بالأرقام والمعطيات والإحصائيات والنسب، ولكن سوف أعود إلى ما أشرت إليه أستاذ أسماء، وسؤال جد مهم، من سيستفيد؟ هذا هو السؤال الجوهري، وكذلك هل نحن نبحث عن المؤشرات، نبحث عن معدلات نمو كبيرة، أم نبحث عن التنمية؟ لأنه اليوم السؤال الجوهري والذي جاء في النموذج التنموي الجديد هو أنه للأسف ما كان يعني الإحصائيات أو المعطيات التي كانت متوفرة بأنه المواطن المغربي لا يلمس يعني هذه المعدلات النمو والمؤشرات الإيجابية، بقدر ما أنه اليوم النموذج التنموي الجديد يجب أن تكون هناك تنمية حقيقية وأن تنعكس هذه النسب على المواطنين.
0: كيف ستنعكس هذه النسب وهذه المؤشرات أستاذ ساري؟ ولكن قبل ذلك، ما الذي ينبغي أن يكون يعني كعنوان وفي صلب العقد الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة بناء على هذه المؤشرات، بناء على هذه السنوات، وبناء على كل هذه المعطيات التي طبعت هذه الفترة السابقة؟
1: اولا يعني اليوم هناك مجموعه من المرتكزات التي يجب الاعتماد عليها، وكذلك يجب التاسيس عليها للمرحله القادمه. هناك اولا هذا عنصر جد مهم، والتنميه المستدامه. لماذا؟ لاننا

0: هناك أول هذا عنصر جد مهم والتنمية المستدامة. لماذا؟ لأننا نحن أمام مجموعة من الإكراهات الحقيقية في المناخ. نلاحظ بأنه مرت على المغرب تجربة 7 سنوات من الجفاف، هناك ارتفاع الحرارة، هناك حرائق، هناك كذلك كوارث طبيعية. إذا المسألة الأولى اليوم التي يجب الانتباه إليها هي التنمية، هي التنمية المستدامة. اليوم يجب أن نكون أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة. المسألة الثانية والتي تدخل في إطار يعني أهم من المؤشرات الاقتصادية أظن، هو أنه يكون هناك تعليم جيد لجميع الفئات، لأطفالنا، لشبابنا. كذلك الصحة يجب أن تكون يعني هي متوفرة للجميع، وأن تكون لنا مجموعة من المستشفيات وكذلك مجموعة من المصحات تستجيب للمعايير. ولكن اسمحي لي، هناك نقطة يجب أن نشير إلى قبل هذا. في المجال التعليم نريد أن نرى بأنه تعليمنا بخير إذا كنا كلنا توجهنا في يوم بأبنائنا بأحفادنا إلى المدرسة العمومية ونرجع إليها من جديد. المسألة الثالثة وهي تدخل في إطار الاقتصاد، هو أن تنعكس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية على حياتنا، على أن نشعر بها. نريد أن يكون هناك، ليس هناك تضخم كبير. لا نريد أنه عندما نذهب إلى السوق نشعر بأن هناك ثقل ما نشتري، يعني هناك أسعار مرتفعة. لا نريد كذلك أن نرى بأن هناك هشاشة، هناك فقر متعدد الأبعاد، وهناك أسر تعاني من مجموعة من المشاكل. كما أننا نريد أن تكون، أقولها، نريد هذه، لن أقول الأرقام التي تم استعراضها مثلا في البرامج الانتخابية، ولكن نريد أن تكون هناك التنمية لأنه هنا.
1: طيب ما مدى يعني قابلية تحقيق كل هذه المطالب وهذه الطموحات اليوم، طبعا اعتمادا على ما حققه المغرب في مجالات متعددة؟ صحيح أن هذه الفترة كانت موسومة يعني غلاء الأسعار، بمجموعة من التحديات المناخية أيضا، ولكن أيضا استثمارات بنيات تحتية قوية، اشتغل المغرب على مجموعة على الطاقات المتجددة، على قطاع التصنيع. اليوم ما مدى يعني سهولة أو اقتراب المغرب من هذا الطموح وتحقيق يعني تنمية شاملة تجيب عن كل هذه التطلعات التي نتحدث عنها، وأهمها الصحة والتعليم طبعا؟
0: صحيح، اليوم أستاذة أسماء لا ننكر بأنه المغرب قطع أشواط كبيرة في تقوية بنيته التحتية، في تحسين ظروف العيش، في الرفع من المؤشرات الاقتصادية. ولكن هناك مجموعة من الجوانب أظن أو الاختلالات التي يجب معالجتها، لأنه اليوم نلاحظ بأنه يعني أسعار مجموعة من المواد الأساسية ارتفعت بشكل كبير. نلاحظ بأنه على المستوى التعليم ربما ليس هناك تغيير كبير، رغم أنه الميزانيات التي رصدت برسم قانون مالية 2026 كبيرة، كما في المجال الصحي بأنه مجموعة من الأسر تعاني. كما أنه اليوم يعني كانت إشارة جد مهمة للملك محمد السادس، هو أنه يعني اختصر كل شيء عندما قال لا نريد مغربا يمشي بسرعتين. الإشكال الحقيقي الذي نعيشه اليوم هو ذلك الفرق الشاسع بين الجبل وبين يعني بين المدينة، بين مناطق تتمتع يعني بامتيازات أفضل من غيرها، بين جهات ثلاث ربما أنها تستحوذ، ولا لن أقول تستحوذ، ولكن يعني الاقتصاد المغربي يشكل أكثر من 74%. أظن بأنه من بين الإشكالات التي يجب معالجتها اليوم هي أن تكون تلك العدالة المجالية، خاصة وأننا نحن أسسنا لمجموعة من الأسس المهمة عندما تم إحداث الميثاق الجديد للاستثمار. ميثاق جديد للاستثمار الذي يشجع ويدعم يعني أن تكون هناك مجموعة من المقاولات في المناطق البعيدة بدعمهم، يعني هناك دعم ترابي وهناك دعم مجالي. ولكن رغم ذلك نلاحظ بأنه هذه المناطق

0: لا زالت تعيش وما كانت عليه. ربما هذه من الاختلالات التي
1: إذن ربما العنوان الأبرز، وإذا كنت توافقني أستاذ ساري، هو الدولة الاجتماعية اليوم، عنوان المرحلة المقبلة. لكن السؤال أيضا، كيف يمكن خلال هذه المرحلة وخلال 5 سنوات المقبلة تمويل الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، دعم القدرة الشرائية والاستثمار في الوقت نفسه دون خلق ضغوط كبيرة على المالية العمومية؟ هل يعني كيف يمكن تحقيق ذلك؟
0: هذا سؤال وجيه جدا أستاذة أسماء، على اعتبار بأننا اليوم نحن دولة تدبر أمورها يعني اعتمادا بشكل كبير على الضرائب، يعني تقريبا نتحدث عن 90%. هذا واقع اليوم نعيشه، ويجب أن نعالج أول مسألة يجب أن نعالجها، وهذا ليس في النظري لأنني أتحدث يعني بشكل دقيق اليوم. أولا يجب أن نرى، أن نبحث على القيمة المضافة الحقيقية، قيمة مضافة اقتصادية حقيقية. معدلات النمو التي اليوم نحققها هي تكلفتها كبيرة أستاذ أسماء، لأنه أعطيك مثال، المعدلات النمو اليوم التي نحقق أكثر من 5% هي نتيجة لأننا رفعنا من مستوى كبير للاستثمارات. والدليل على ذلك، رغم هذه المعدلات النمو، لازلنا نعاني للأسف من معدلات البطالة كبير. أول مسألة هو أنه هذه المعدلات النمو يجب أن تنعكس، أقول يجب أن تنعكس على القيمة المضافة، على الاقتصاد المغربي. ثانيا، التمويلات المبتكرة التي نتحدث عنها دائما في قوانين المالية، أن تكون حتى في حد ذاتها أن تصبح مبتكرة، مسألة جد مهمة كذلك. أظن بأنه إذا كنا نريد أن نقوي اقتصادنا أن يكون أفضل، يجب تشجيع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا. المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا لا يمكن دعمها، ونحن نفرض عليها يعني تضريب الضريبة على الشركات في حدود 20%، يجب تخفيض. يجب مسألة أخرى، وأنه الأبناك يجب أن تدخل على الخط، لأنه في خطاب العرش للملك محمد السادس أشار إلى هذه المسألة بشكل واضح، وأنه المؤسسات المالية والمؤسسات البنكية يجب أن تدخل على الخط من أجل أن تكون هناك تنمية حقيقية. لا نريد فقط هذه المؤسسات المالية أن تقدم قروض فقط يعني بفوائد تفضيلية، ولكن لما لا أنها تدخل على الخط، أن تدخل في مجال الاستثمارات، أن تدخل في مجموعة من المشاريع. أظن اليوم هذا ما نحن نحتاجه، نحتاج إلى يعني معدلات نمو ومؤشرات اقتصادية تنعكس على اقتصادنا أساسا، وتنعكس على المواطن المغربي. وهنا اسمح لي أن أفتح قوس لابد منه. أنا بالنسبة لي يعني اليوم كنا يعني لاحظنا، كانت مجموعة من الأحزاب قدمت مجموعة من الأرقام. الأرقام بالنسبة لي لن أقول لا تعني شيئا، لا لا لا، يعني رقم في إضافة في الميزانية، ترقم إضافة في تخفيض معدلات الضرائب، يعني الحدود يعني يكون الحد الأدنى في هذا المبلغ. ولكن اسمح لي في هذا القوس أنا أطرح عليك، لن يعني بشكل يعني نحن نتحدث أستاذ أسماء، ماذا لو اقترحت عليك السيناريوهين؟ أقول لك سوف أعطيك 10,000 درهم أو 20,000 درهم إضافية، ولكن لن أضمن لك شيئا، لن أضمن لك بأنه سوف لن تكون هناك أسعار ملتهبة لمجموعة من يعني من المشتريات، لن أضمن لك بأنك سوف تتوفرين على مسكن لائق أو تعليم أو صحة. وأعطيتك السيناريو الثاني لن أعطيك، لن أعيدك ولو بدرهم، ولكن أقول لك سوف أضمن لك العيش الكريم، الصحة، التعليم، مستوى الرفاهية. ماذا ستفضلين أستاذ أسماء؟ أظن بأنه بالنسبة لي، أظن بأنه الجواب هو الثاني، لأنه الأهم أن تكون هناك مجموعة من الأشياء متوفرة. وسوف أغلق القوس.
1: أو الاثنين معا أستاذ ساري.
0: أو الاثنين معا، ولكن أقول لا، لأنه الثاني يعني يتوفر على الأول. الثاني يعني فيه إضافات، فيها مجموعة. نحن لسنا محتاجين إلى دقة في مجموعة من المعدلات أو الميزانيات، نحن محتاجين إلى تعهدات بأن يكون هناك القادم أفضل، أن يكون هناك تحسين الوضعية، أن تكون التنمية. وأنا

0: سأكرر هذه الكلمة كلما استضفتني لنناقش مثل هذه المواضيع، أقول لك بأنني لا أبحث عن النمو أستاذة أسماء.
1: طيب هنا هنا هناك هناك سؤال أيضا يتكرر دائما في هذه المرحلة وفي هذه الفترة أستاذ ساري، كأس العالم 2030، التحول الرقمي، الطاقات المتجددة، الصناعة، السياحة، مجموعة من النتائج والمؤشرات الإيجابية التي حققها المغرب في هذه القطاعات، لكن ما الذي سيبقى للاقتصاد المغربي بعد انتهاء هذه الموجة من الاستثمارات المرتبطة على المدى الطويل؟ هل نملك اليوم استراتيجية تضمن أن تتحول هذه المشاريع إلى إنتاجية، إلى صادرات، إلى وظائف ودخل أعلى لعشرات السنوات المقبلة وليس فقط طفرة استثمارية مؤقتة؟
0: هذا يعني هذا الأسئلة كنا أو هذه المعطيات كنا أجبنا عليها أستاذة أسماء في تقريرنا للمركز الإفريقي لدراسة الاستراتيجية والرقمنة حول أفق الشغل المغربي، يعني الشغل المغربي في أفق سنة 2035، وكنا يعني رصدنا هذه المجموعة من المعطيات التي لن أقول مخيفة ولكن يجب الحذر منها. اليوم هناك يعني توقع أن يرتفع عدد المشتغلين في مجال البناء ب 450 ألف شغل، يمكن أن في أفق 2030 يعني نفقد مليون منصب شغل أو 1,450,000 شغل بشكل اللي كنا أحصيناه. ولكن الإجابة الحقيقية اليوم كما أشرت هناك مجموعة من القطاعات التي يجب الاهتمام بها، ونحن ركزنا على قطاعين مهمين جدا، قطاع الطاقات المتجددة لأن هناك آفاق واعدة على المستوى العالمي، والمسألة الثانية هو المجال الرقمي والمجال الذكاء الاصطناعي يجب الاهتمام به. أقول لك بأنه اليوم الهند كدولة ربما أنه قطاع الخدمات يعني في تكوينة الاقتصاد الهندي يصل إلى أكثر من 65%، هذا رقم يعني رقم جد مهم، بين الباقي عندما نتحدث عن 35% هي في المجال الصناعي. أظن أنه الاهتمام اليوم يجب أن يكون في هذين القطاعين لأن هناك تغييرات كبيرة تطرأ على يعني على المجال، على المجال الاقتصادي، على مجموعة من القطاعات. الشغل ربما سوف تختفي مجموعة، ليس ربما ولكن أكيد أنه سوف تختفي مجموعة من المهن يجب تعويضها، يجب أن نواكب ما يقع اليوم من تطورات. أقول لك أستاذ أسماء أننا في مجموعة من المحطات كنا نتوقع بأنه مجموعة من المهن سوف تختفي نقول بعد 5 أو 6 سنوات، اليوم مجموعة من المهن اختفت. أقول لك هناك منظومة في يعني AI اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني ما كنا نتوقعه سوف يختفي في مجال الديزاين مثلا لمجموعة من الأغلفة أو أنه لمجموعة من الإشارات، اليوم لم نعد في حاجة لاستشارة أي شركة في هذا المجال، ربما أنه سوف يتم الحد من التخفيض من عددها أو أنها سوف تتأثر بشكل كبير. يكفي أن تستعمل منظومة للذكاء الاصطناعي لتعطيك ما تريدين. هذا اليوم ربما أننا سوف حتى في مسألة الاستوديو لكي نقوم ببودكاست أو أشياء غيرها ممكن أن تكون بالمنزل بفضل هذه التقنيات الجديدة. اليوم يجب الحذر من هذه المسألة كيف تتسارع، أن اليوم هناك يعني سرعة كبيرة فأنه يتم يعني التخلي عن مجموعة من المهن وتعويضها بأخرى. يعني اليوم مجموعة من الإشكالات التي يجب أن نعالجها الآن ونفكر، أقول التفكير لا يجب أن يكون في أفق سنة 2030، يجب أن يكون في أفق ما بعد تنظيم كأس العالم. وهناك قوس صغير سوف أفتحه وأختم، أنا لي يعني ملاحظة أخرى، لماذا البرامج التي قدمتها الأحزاب يعني لم تأخذ بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد في أفق 2035؟ النموذج التنموي في أفق 2035 خارطة الطريق، يجب أن تكون ذلك يعني الأساس الذي نعتمد عليه من أجل أن تكون تنمية حقيقية في أفق سنة 2035. وأغلق القائمة.
1: طيب انطلاقا من التقارير أيضا التي تشتغلون عليها أستاذ ساري، وانطلاقا من كل هذه المعطيات، كيف ترون يعني المرحلة المقبلة، ملامح هذا الاقتصاد المغربي يعني بوضوح ماذا كيف تبدو ملامح؟
0: وليس بتفاؤل أستاذ.

0: أسماء بوضوح وليس بتفاؤل. اليوم ما نتوفر عليه يجب استثماره وتثمينه. أقول لم نكن دولة تعتمد على الصناعة، أصبحنا باستراتيجية ملكية أصبحنا دولة صناعية. هذه يعني مكتسبة. اليوم دخلنا إلى مجال الطاقات المتجددة، دخلنا إلى المجال الرقمي، قوينا من البنية التحتية، نحقق مجموعة من الإنجازات التي نريد أن تكون هناك استدامة في المجال السياحي. ماذا ينقصنا؟ لا ينقصنا، أقولها، نتوفر على عامل بشري. ربما أنه العامل البشري كان ينقصنا، لم تكن لنا مجموعة من الكفاءات العالية في مجال التحصيل وفي مجال مجموعة من المهن التي يمكن أن نقول معقدة. اليوم بدأنا نعتمد على مدن المهن والكفاءات. هذا اليوم ما يجب أن نتوفر عليه، أن تكون هناك حكامة في التدبير، أن تكون هناك حكامة في السير، وأن يكون هناك عقلنا في إعطاء الوعود، لأنه نحن ملزمين أن نكون صريحين مع المغاربة، أن ننقل لهم يعني إن كانت هناك إكراهات نقولها إكراهات. اليوم نحن نعيش إكراهات بأنه تقلبات مناخية، نعيش إكراهات بأنه هناك على مستوى الشرق الأوسط هناك مجموعة من يعني من احتدام الصراع، وربما هذه الأزمات داخل الشرق الأوسط ليست متشائمة، ولكن أقولها بموضوعية حسب المعطيات المتوفرة اليوم. ربما أنه المرحلة القادمة ربما الشرق الأوسط مقبل على مجموعة من توترات أخرى، ربما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من هذه الإكراهات التي سوف نعيشها.
1: ورغم هذه الإكراهات هناك مؤشرات دائما تذهب لصالح المغرب، انطلاقا من مؤسسات مالية دولية. اليوم البنك الدولي رأى أن المغرب يملك إمكانية إضافة أزيد من 1,000,000 وظيفة بحلول 2035 برفع الناتج الحقيقي إلى نحو 20%، لكن طبعا ذلك مشروط بإصلاحات قوية لرفع الجاذبية والإنتاجية وجذب الاستثمارات أيضا. أليس الخيط الناضم اليوم والخيط الرفيع هو كيف تنعكس نسب النمو بشكل مباشر على المواطن؟ هذا هو التحدي.
0: التنمية التي قلت لك أستاذة أسماء لن أكف عن ترديدها، لأنه تنظر هي مفتاح يعني الاقتراحات التي الاقتراحين الذين اقترحتهما عليك عندما قلت لك ماذا تفضلين. الاقتراح الثاني هو ما يدخل في مجال التنمية، يجب، وهذا كانت إشارة صريحة في إعداد نموذج التنموي الجديد، التقرير كانت هذه يعني من بين الملاحظات أنه النمو لا ينعكس على المواطن المغربي. ما نريده اليوم، ما يجب، أظن مفتاح النجاح هو أن تكون هذه الإنجازات تنعكس على المغربي، على المواطن المغربي. لأن في بعض الأحيان عندما عندي في مجموعة من الحديث أو مجموعة من المواضيع التي سوف نتناولها مستقبلا، ربما يقول قائل أستاذ أسماء وكذلك معها رشيد يتحدثان عن أنه حققنا طفرة، ولكن دائما في الاقتصاد في معدل النمو في إنجازات في الرفع من الصادرات ولكن نحن لا نشعر بهذا الإنجازات. نريد أنه الإنجازات نشعر بها جميعا. عندما نقول جميعا لسنا فقط يعني فئة عمرية خاصة، ولكن الجميع، المواطنين المغاربة الجميع فعلا.
1: شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، على هذه المداخلة، على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نغوص في أعماق العالم الرقمي، نكتشف أسراره ونكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في حلقة ماضية هضرنا على الثغرات الأمنية وشنو كنقصدوا بها. قلنا باللي الثغرة كتشبه واحد الباب أو نقطة ضعف يمكن استغلالها، لكن وجود الباب ما كيعنيش أن أحدا سيدخل منه. وهنا كتبدأ المرحلة الثانية من القصة واللي هي غادي نحكيوها في حلقة اليوم. كيفاش كيفكر المهاجم؟ كيف يصل إلى الضحية؟ هل يحتاج فعلا إلى أدوات خارقة ومعقدة؟ أم ربما رسالة بسيطة أو رابطا واحدا وثقة زائدة من المستخدم تقدر تكون كافية؟ هادشي اللي غادي نعرفوه اليوم في حياة أونلاين مع ضيفنا الكريم أستاذ عبد الحي السعيدي، اللي هو مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة. أستاذ عبد الحي، مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
1: مرحبا أستاذ حنان، مرحبا بجميع المستمعات ومستمعين إذاعة ميدي أن راديو.
0: مرحبا بك. في حلقة ماضية هضرنا على الثغرة، اليوم غادي نهضروا على ملي كتكون هاد الثغرة وكي استغلها المهاجم أو الهاكر. دابا حنا بزاف كنعتقدوا باللي انه الهاكر هو واحد السيد خارق عنده بزاف ديال البورتابلات حداه، بزاف ديال لي زورديناتور حداه، عنده داكشي ديال التكنولوجيا والتواصل والاتصال، واش هذا هو الهاكر فعلا؟
1: ربما التسويق اللي خديناه ولا السمعه اللي خدينا على ان هاكر شحال هذه هو اللي باقي دابا، يعني مفهوم ما تغيرش بزاف. بين قوسين هو واحد الانسان كيخلع بالطريقه اللي وصفتي انت ولا الخيال ديالنا كاملين، واننا ديما كنتصوروه واحد الانسان مغطي وجهه عنده واحد الخلفيه سوداء وخطير ويقدر ياديك، يقدر المهم كيشكل عليك واحد الخطوره. غير واحد فينالمون كيبقى واحد الانسان اللي في العالم ديال الهاكينغ كينقسموا لقسمين، كاين البلاك والوايت، كاين اللي هاكر اخلاقي وكاين اللي هاكر غير اخلاقي، دونك كاين لي دو تيب. دونك الصوره اللي عندنا على الهاكر شحال هذه باقة، غير هي من من من من عمموهاش، حيث كاينين هاكرز اخلاقيين اللي حاولوا استطعوا انهم ينقذوا مؤسسات وينقذوا شركات كبيره من اختراقات، حيث الثغره فاش كنستغلوها ودخل ليها الهاكر فهذا كيولي اختراق. دونك كاين هاكرز اللي نقدوا شركات كبيره من اختراقات اللي كانت تكون خطيره وخطيره جدا. الحلقه اللي دازت هضرنا على مايكروسوفت، على جوجل، على ميتا اللي دايرين الوايت ليست ديال الهاكرز اللي كيبلغوا بالثغرات اللي كيلقاو في المواقع ديالهم في لي سيستيم دانفورماسيون ديالهم كاريمون، دونك وكيعطيوهم كذلك كفاءات ماليه مقابل التبليغ لهاد الثغرات وكيفيه سدها.
0: ربما بزاف ديال الناس غيتسائلوا واش الهاكر خصو يكون فعلا عنده قدرات، خصو يكون مهندس بعد معلومات ويكون عنده درايه كبيره بهذا المجال، ولا ربما يكون واحد شخص عادي معنا كنشوفوه بشكل يومي ولكن هو راه هاكر.
1: اولا انه باش يكون مهندس ولا عنده واحد مستوى تعليمي ماشي بالضروره، حيت ربما لقاو واحد الهاكر اللي عنده 13 14 عام ولكن كيتقن لواحد الادوات كيحاول يستغلها لفك شفرات ولا باش يلقى غارات في أنظمة معلوماتية. دونك الهاكر هو فينالمون إنسان رقمي معلوماتي اللي كيحاول أولا يفهم كومون سا مارش ان سيستيم دانفورماسيون ديال واحد الحاجه اللي دارت لواحد الحاجه ويقلب على ثغرات فيها. هذيك نهضروا على هاكر اللي كيحاول يلقى ثغرات في دي سيستيم. كاين اللي هاكر كيحاول يشفر، يعني سواء اتاكي انسان كيعرف ينصب ويحتال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دوكو عنده دي زوتي ولكن عنده درايه بدي سيستيم دانفورماسيون كيفاش يدخل ليهم. دونك كتلقى عارف دو كوا إل ساجي وعارف الى وصل لهادي كيفاش غادي،
0: عارف من اين تؤكل الكتف
1: تماما، كيكون عارف فين غادي يوصل، خصوصا انه ولينا دابا حتى لي زالغوريتم اللي كيداروا قبل ما ندوزوا البروغراماسيون ديال هاد لي سيستيم كتكون شاك الغوريتم كتلقى عنده طريقه باش تسيكوريزي لي فايل ديالو، دوكو كيحاول يشوف دوك لي زالغوريتم واش مسدودين مزيان ولا ما مسدودينش، وكيكون عارف الثغره اللي كتكون في كل نظام. نعطيك مثال ديال مثلا الاس كيو ال انجكشن، مثلا كتلقى واحد في موقع كنلقاو اسم المستخدم وكلمات المرور، هنا الهاكر اوتوماتيكمون كيفكر كيشوف واش هذا الموقع ولا هذا النظام واش ساد الثغره ديال الاس كيو ال انجكشن، سو كيدير التيست ديالو يقدر تكون مسدوده ولا لا. دوكو هكا كيكون كيمشي ايطاب

0: تاب باغ تاب كيما
1: يعني غير كيجرب
0: كيجرب كيجرب
1: تقدر تصدق تقدر لا.
0: Exactly.
1: انا بغيت قبل ما نمشيو على الانواع ديال الهجمات بغيت نركز على هذا الهاكر، على الشخصيه ديالو، على السلوك ديالو. وانت عندك يعني عندك علاقات مع لي هاكر اخلاقيين، كيفاش كيكون سلوكه؟
0: واش
1: لانه علاش كنسولك؟ لانه كيجي فضول نعرفوا هذا الشخص سواء الاخلاقي او الغير الاخلاقي كيفاش كيكون السلوك ديالو، كيفاش كيفكر.
0: نهضر لك على الاخلاقي بعدا. الاخلاقي الهاكر الاخلاقي هو كاين، انا ديما كيجيني مظلوم، خاصه كيجيني مظلوم. علاش؟ حيت كتلقى ما سي با فاسيل دات هاكر، ماشي سهله بزاف. وانا بالنسبه ليا عند قناعه شخصيه، احسن ما كاين في لي زانفورماتيسيان هما الهاكرز. علاش؟ حيت كيكونوا عارفين مزيان لي سيستيم دانفورماسيون. هادي دو ان هادي باش كتلقاه زايد على مثلا على انجينيور عادي، كتلقاه سي تان انجينيور كيعرف شنو هي المعلوميات، شنو هي الانفورماتيك، شنو هي اي حاجه، ولكن كتلقاه ضابط المسائل الامنيه. دونك سي تان بلوس. كنهضر على الاخلاقي، علاش؟ حيت كي كتلقاه ما واخدش بلاصتو مزيان. هضرتي قبيله كتلقاه قلتي بانه اول حاجه كيكون مهندس ولا هذا اللي كتخلي انه يخدم مثلا في شركات ولا هذا. الاغلبيه ديال الهاكرز الاخلاقيين ما كتلقاهمش عندهم شواهد. كتلقى يعني تعلم الهاكينغ ولا هذا كتلقى تعلمها الراسو ولا دار اوتو فورماسيون ولا شي حاجه. ديكو ما كتلقاش هاد لي كومبيتونس اللي عندهم، ما كيخولولوش انه يخدم في شركات
1: ولا يعترف به
0: ويخدم بهم ويديفلوبي. مؤخرا ولينا في ظل هاد الثغرات اللي ولينا كتلقاو، هاد الاختراقات اللي ولاو شركات عارفين بالاهميه ديال هاد الناس هادو، ولاو كيغوكروتيوهم ديرنييرمون. مي شحال هادي كانوا كيجيوني مظلومين. علاش؟ حيت ما كياخذش حقه في سوق الشغل، في مسائل العائدات الماديه، على دوك لي كومبيتونس ولا لي كونيسونس اللي عنده. دوكو كانوا كيجيوني مظلومين. نهضروا على الهاكرز الغير اخلاقيين. فمن سميتو تعطيك الخبر، ديكو شفار كيحاول انه ما عندوش السلوكيات ديالو، ما كيحنش في الاخر، خصو غير يهاجمك. الهاكرز الغير اخلاقيين كيعتمدوا على واحد لو تيب اللي سميتو سوشيال انجينيرين، لانه كياتاكي الضحيه ديالو نفسيا. يعني ما كيعتمدش على ديزوتي ولا شي حاجه، كيعتمد على انه كيدخل في كونتاكت معاك وكيحاول يهاجمك. راه ملي ما بركتيش على هذا الرابط راه شنو غيوقع لك ولا هذا.
1: يعني كيحاول انه يلعبك على النفسيه ديالك، انه مثلا
0: يهاجمك.
1: فعلا. وكنلقاو بعض المرات انه رسائل ديال راك ربحتي معنا، او لا مثلا راك عندك مخالفه خصك تخلص، او يعني بحال كيشلك
0: انك تفكر. سوشيال انجينيرينغ دونك كيخربقك باش انت دوزي لاكسيون. سواء كيقول لك ولا هذا، ولا كيصيفط لك ميساج رد البال الحساب ديالك ديال البنك راه مخترق، دخل بدل كلمه المرور. ديكو كيصيفط لك واحد الباج ديال الميثود كانت تسمى الفيشينغ. ديكو كيصيفط لك واحد الباج اللي هي مزوره، انت كتدخلي اللوغين والمود باس ديالك ولا هذا، كيوصلوا واحد التكست كيوصلوا له. ديكو حتى الطريقه كاينه، وكاينه بزاف، وعانوا منها المؤسسات البنكيه هاد القضيه ديال الفيشينغ. دونك كيعتمد على هاد القضيه ديال السوشيال انجينيرين، كيحاول ياتاكي الضحيه ديالو نفسيا.
1: يعني اما كيخلعك اما كيطمعك،
0: طبيعه الحال كيخليك يخربقك باش تدوزي انت لاكسيون مباشره.
1: هضرت على الفيشينغ اللي هي هو متعارف عليه، هو كتجيك رابط او لا كتجيك رساله او لا، اللي هو اغلبنا الان عندنا واحد الوعي و واحد المعرفه انه عندك ما تكليكيش على اي رابط، عندك يكون بلاتي ما تخش لاباج فلان فلانيه عندك يكون. ولكن بالرغم من هذا الوعي وبالرغم من هذه المعرفه كنقدروا نطيحوا في الغلط.
0: ديما علاش كنطيحوا في الغلط؟ حيت داك عندنا باقي عندنا داك الحس ديال انك تكتشف وتدوز لاكسيون دغيا وبرك كيخلعك شنو هذا. دونك باقي كنطيحوا في الغلط. القضيه ديال الوعي الرقمي، واخا عندنا وعي رقمي مازال للاسف كنطيحوا في اغلاط وطرق ديال نصب الاحتيال. الاخطر من ذلك هو مازال كنقولوا بان راه حنايا ما غاديش نكون انا مستهدف في هذه الاكسيون هذه، وانت راك انت عايش لاكسيون. دونك كتقول ماشي انا، ما غاديش نكون انا حتى كتوقع لك. ولا مثلا فاش كنكونوا كنهضروا ولا الناس دابا مثلا كيسمعونا في الراديو كيقولوا صعيب انا ما غاديش نكون أنا. لا، حتى انت مستهدف في هذه اللحظات، تقدر تكون مستهدف. الا ما كنتيش اليوم غتكون غدا، ولا ما كنتيش انت غيكون خوك، غيكون ولدك، غادي تكون واحد الشخصيه اللي غتكون قريبه ليك في المحيط ديالك. ديكو خص القضيه ديال الوعي الرقمي تزيد، في ظل اننا ولينا التطور الرقمي غادي وكيتزاد. الذكاء الاصطناعي
1: وحتى الاستعمال.

0: الرقمي وفي الفضاء الرقمي، احنا ولينا متواجدين اكثر في الفضاء الرقمي. شنو انواع الاخرى ديال الهجمات اللي كاين؟
1: كاين بارمي لي تيب اللي كاينين بزاف، كاين ديال ديدوس، ديال انه يطيح واحد واحد واحد لي سيستيم كيعطي واحد لو نومبر ديال لي روكيت ولا ديال لي دوموند، كنصيفط له بزاف ديال الطلبات، داك السيرفور ما كيكونش قادر انه يرد هذه الكميه الكبيره من الطلبات، ديكو الخدمه كتطيح. داكشي علاش كنقولوا ديما السيستيم مالو طايح، علاش السيستيم ما خدامش. اغلبيه ديال هذه السيستيم هذو كيكونوا كيتعرضوا المحاولات ديال الاختراق.
0: هذه كنلقوها بزاف مثلا في ابناك، الحاجات اللي فيها الخدمات،
1: المؤسسات الخدماتيه، ديكو هذا الشيء علاش كيطيحوا بزاف. خلينا من فاش
0: ما كانش بانه كان اختراق الى كانوا هاد المحاولات ولا هادو، ما كيعنيش انه
1: كيكونوا محاولات اختراق،
0: محاولات اختراق ماشي ناجحه.
1: تماما ماشي بالضروره راه اختراق ناجح، ولكن كيكونوا محاولات. داكشي علاش كنقولوا مؤسسات خاصهم يكونوا حاليا، ماشي خاصهم يكونوا، ولات من الواجبات انهم يريكريتيو دي هاكر عندهم انسايد المؤسسه ديالو ولا الشركات. خاصة الناس ولاو مجبرين على انهم باش يحميوهم. باغمي لي زاتاك هضرنا على الفيشين، هضرنا على الديدوس، هضرنا على نهضروا حتى على كلمات المرور اللي كتكون بسيطه، هضرنا عليها كذلك. كاين لي زاتاك باغ ديكسيونير، اتاك باغ ديكسيونير كتلقى واحد هذا الهاكر كتلقى عنده واحد كلمات المرور كبيره فيها واحد الباز دو دوني ديال الملايير ديال كلمات المرور، ديكو كيعطيه مثلا ايميل ديالك كيقول له حاول تلقى لي الكوريسبوندونس ما بين الايميل والمود باس. هذا تيب كاين وكاين بزاف. كاين لي مالوير، كاين لي مالوير. المالوير هو واحد عباره عن برامج كتكون خبيثه، كتكون سكريبتات فيها واحد الطعم ولا فيها
0: هو ما يسمى فيروسات،
1: فيروس نقدروا نقولوا فيروس وي، ولكن كتلقى فيه واحد برمجيات هي بمجرد ما انك كتكليكي كتعرض للاختراق
0: ولا برمجيات خبيثه،
1: طبيعه الحال كتفتح دي بور ولا نوافذ لذاك المخترق باش كيكون عنده الصلاحيات انه ياكسيدي البي سي ديالك ولا التليفون ديالك. كاين الرانسوم، حتى هما هاد برامج ديال الفديه، هي بمجرد انني نصيفط لك واحد البرنامج ولا واحد السكريبت، انت بمجرد ما كتبركي عليه كيحاول شنو كيدير، كيكريبتي لي دوني ديالك كاريمون، كيطلب منك انك باش ديك

0: اختراقك بنجاح.
1: اكزاكتومون ولكن ماشي كيكون زيرو كليك، ولكن كتلقاك انت كنتي مخشي في اون باز دو دوني ولا معلومات ديالك اللي كاينين في بلاصه اللي تم اختراق ديالها. نعطيك مثال، مثلا الناس اللي يكونوا كيحملوا تطبيقات من بلاصه غير امنه، ماشي من الاب ستور ولا من جوجل بلاي، ولا كيتيليشارجيهم بزاف، خاصه على مشاهده مباريات كره القدم ولا الرياضيه بصفه عامه، كتلقى دي زابليكاسيون اللي خطيرين، كتلقاهم عندهم طعم اللي سميتيه طعم ولا لغم، اللي كتلقى فيه برمجيات خبيثه، واللي كتقدر تدخل خاصه للسمارت فون وكياخذوا معلومات ديالك انت بلا ما كتحس. علاش؟ حيت فاش كتكون كتيليشارجي ديك لابليكاسيون ولا فاش كتكون كتانستاليها، كتعطي صلاحيات داك،
0: ونرجعوا لديك القضية ديال أنك ما كتأكسبتي بلا ما كتقراش شنو هما. هذه
1: هي بين قوسين، هي ماشي زيرو كليك، ولكن انت ما كتكونش ديك اللحظة راك عارف بأنك
0: ديك اللحظة ما درتيش كليك، ولكن انت درتيها من قبل. هذه غادي دائما أن الخبراء ديال أمن السيبراني كيعتبروا بأنه أنك أنه تيليشارجي التطبيقات هي من أصعب ومن أخطر الأشياء اللي ممكن أنك تديرها في التليفون ديالك، خصوصا أنا كان أكسبت ولا كان قبلوا الابليكاسيون أو التطبيق بلا ما نقراو الشروط وبلا ما نقراو شنو هاد التطبيق غادي ياخد لنا، واش الكاميرا واش الميكرو واش في كيدو داك المعلومات.
1: كتخزن في في في, في قواعد بيانات ديالهم، اللي من بعد ديك قاعدة بيانات كتولي سوية بزاف، سواء أنه كيتم إعادة بيع ديالها طريقة عادية، لأن يعني معلومات الاسم، النسب، رقم الهاتف، الإيميل، لو سنتر دانتيغي ديالك يكون عندهم، ولا كتلقى غدا براسة دي قاعدة البيانات كتلقاها كتخترق. هضرنا مثلا بمجرد أنني نعرف الإيميل ديالك يقدر نصيفط لك دي زوفر في انترنت، يقدر نصيفط مثلا، نهضروا مثلا على هذا المثال اللي عطينا ديال مشاهدة مباريات كرة القدم ولا الرياضية. دونك أنا كنعرفك أنت بعد أول حاجة راك رياضي، كتعجبك كرة، كنصيفط لك دي زوفر ديال الكرة، هذا غير مثال. ولا مثلا أنت كتسجل في موقع ولا كتسجلي في موقع ديال الشوبينغ، كديري مثلا واحد لاشا، كتعرف
0: الميولات ديالك والاهتمامات ديالك،
1: دونك داك الباز دو دوني كتولي ساوية فلوس من بعد كتستغل، سواء تعرضت الاختراق ولا طريقة عادية أن ذاك
0: كيتباعوا البيانات بشكل ودي زعما.
1: واخا
0: واحد الحاجة ما كفهمهاش دائما، يعني واخا أنك تريشارجي الابليكاسيون سواء من أب ستور ولا من بلاي ستور، فكتلقى مثلا الابليكاسيون اللي ماشي محتاج أنها تستعمل الميكروفون، وماشي محتاج أنها تستعمل الكاميرا، وماشي محتاج أنها تستعمل أشياء أخرى، وكتطلبهم لك
1: الصلاحيات. شوف، هو في الاول دايرها واش عن قصد ولا عن غير قصد، هذا هو المشكل. الا كان دايرها عن غير قصد فتما كما كنقولوا كاين ان سينو، هو كاين دي فوا كيقول ما عندي ما نخسر الا زدت طلبت الصلاحيات ديال انها نطلب له الميكرو ولا نطلب له
0: كاميرا
1: ولا نطلب له. نهضروا على واحد القضيه ديال الا طلبت الميكرو ولا الكاميرا ولا شي حاجه، الامر كيعاون الشركات اللي كيديروا الاشهار في لابليكاسيون ديال انها تفهم الميولات ديالك. بمجرد ما انك تعطيك الصلاحيات مثلا فيسبوك ولا انستغرام ولا ولا واتساب
0: بيزنس، اي تطبيق
1: اللي فيه اشهارات، فهو ربما بلا ما تستعمل، لما عطيتيش الصلاحيه انك تستعمل الميكروفون ولا الكاميرا، ما غاديش تستعمله بحريه.
0: واخا واحد
1: كتكون مجبر باش من بعد
0: باش تقبلوا، لان انت خصك تاخذ ديك الابليكاسيون.
1: وهذه المسائل هذه كتعاونهم حتى في الجينيراسيون ديال الاشهارات.
0: كنسمعوا بزاف انك انت الا قبلتي الكاميرا انه فعلا ربما واتساب او لا انستغرام ولا اي تطبيق يقدر يصورك وانت ما حش براسك، او يستعمل الميكرو واخا ما تكونش انت دخلتي لذاك الابليكاسيون. واش هذا الشيء صحيح؟
1: صحيح. ومجرد وشحال من واحد كيقول بانني الا هضرت مثلا في الا هضرت في انستغرام ولا هضرت في واتساب راني محمي اكثر مما لا ما هضرتش في مثلا في ابل عاديه، واش غيسمعوني اش كنقول ولا مش كنقولش، ولا تيليجرام ولا سينيال ولا هذا. هذه مسائل ماشي صحيحه. علاش؟ يعني ربما انني نهضر معك بواتساب ابل، فكنقدر نحدد الموقع ديالك، كنعرف الاي بي ديالك، كنعرف الدوله ديالك، وكنعرف شحال من حاجه عليك، بما في ذلك النوعيه ديال السمارت فون اللي كتستعملي. هذا يكفي انني نعرف انني بمجرد ما نتصل بك نقدر نعرف هذه المسائل كامله.

0: والناس ديال الامن المعلوماتي عارفين كيفاش يخدموا بهذه الامور. دوكو ما تجيناش غريبه الا قلنا
1: لا،
0: بان
1: ولكن ممكن انه سمارت فون هكا محطوط حدايا
0: وي
1: يصورني.
0: ممكن بمجرد ما عطيتيني الصلاحيات ديال ان احنا كنهضروا على مساله ديال الصلاحيات.
1: صح،
0: فاش كنهضر على ان مساله الصلاحيات، التليفون ديالك راه عنده واحد سيغي، عنده واحد سيسيون، سكون ابل سيسيون. انت فاش كتانستالي التطبيق راه كتفتحي اوتوماتيكمون سيسيون، داك سيسيون راه فيها اتاشي ليها كاميرا واتاشي ليها شحال من حاجه. انت الوصول ديال الوصول ديالي انا اوتون كو مول لابليكاسيون الميكروفون ولا التليفون، اعطيتيني ديك الصلاحيات بحال قلتي لي هاك الساروس ديال الطوموبيل ديالي، غنسوقها ولا ما غنسوقهاش. يكون ما تجيناش غريبه بان راه
1: يعني هاد الاشاعه اللي كنسمعوها حقيقيه، ان انت ملي كتعطي ابليكاسيون صلاحيات انه يستعمل التليفون يستعمل الكاميرا، راه ممكن يكون راه صورونا مثلا،
0: ممكن جدا،
1: او سجلونا او
0: ممكن ماشي ممكن، ولكن حنا كتجينا غريبه تقول وانستغرام اش غيدير بتصويرتي.
1: واش ممكن ولا اكيد؟
0: اكيد الا بغيت مثلا انستغرام مارك زوكربيرغ في هذه اللحظه بغا ياخذ التصويره هذه ممكن.
1: مثالي
0: هذا هو التعبير اللي حنا كنقولوا لا حنا راه ما غاديش، حيت كتجيك غريبه ان، ولكن انت راه عاطيه الصلاحيات.
1: وهذا هو هذه النقطه اللي بغينا نركزوا عليها، ملي تعطي الصلاحيات انت تسنى اي حاجه.
0: تماما، لا بسطنا حنا ما نهضروش بانستغرام ولا بواتساب، نهضروا مثلا انا صايبت ابليكاسيون صيفتها لك استاذ حنان وعطيتيني الصلاحيات ديال الكاميرا والميكروفون،
1: صافي معايا هنا،
0: صافي تفهمنا باش ما تجيناش غريبه.
1: صافي
0: اوكي، دونك الا بغيت ناخذ هذا راه غادي يكون عندي طريقه كيفاش ناخذ.
1: واخا، نقطه اخرى قبل ما نشوف كيفاش نحميو راسنا، نقطه اخرى، الناس اللي كيستعملوا البلوتوث، كيستعملوا اير دروب، كيستعملوا الواي فاي في الاماكن اللي هي عامه، واش كيكونوا اكثر عرضه؟
0: نقطه مهمه، وي جواب ديريكتومون علاش؟ لحقاش انت فاش كتدخل الشبكه ما كتدخلش، كتدخل لواحد الشبكه الاسم ديالها شبكه، يعني فيها بزاف ديال الناس، دوك الناس انت ما عارفهمش شكون، وكتبارطاجي واحد لو ميم ريزو. داك الريزو عنده واحد الخصائص، انت فاش كتكون في واحد الكونسول كنقدر نعرف انت فاش كتدير روكيت، مثلا تسجلتي انت مكونيكتي للواي فاي، دخلتي مثلا البنكه ديالك في ديك اللحظه، داك البنكه فاش تبركتي على ارسال ديال تسجيل الدخول، حنا كنسميوه لو باكي، الناس ديال الغيزو غيفهموا داك الباكي، داك الروكيت راه مشات مشفره، يقدر يكون واحد في نفس الشبكه يقدر ياخذ داك التشفير
1: في طريقها يهزها،
0: كنسميوه المان اند ميدل، كتكون يد في الوسط اللي كيقدر ياخذ داك التشفير ونقدر نعرف اللوغين والمود باس ديالك. ديكو خصنا نردوا البال من هذه، ما لقاوش اي واي فاي لقيناه مفتوح نتلاحوا فيه، نعرفوا واش كنديروا مزيان. دو بريفيرونس الا كانت عندك 4 جي تخدم ب 4 جي احسن ليك،
1: خدم داك الشيء اللي عندك، لان بعض المرات كيمشي يخلص قهوه ب 10 دراهم ويبقى جالس
0: على حسب كيستغل،
1: ولكن يقدر يكون. احنا كنهضروا على انه اي حاجه عندك فهي ثمينه
0: بطبيعة الحال، يعني ما تجيش غدا ما تجيكش غريبة كيفاش وصلوا ليك، راه كاين طرق كبيرة ومقدر ما تعرفش انت كيفاش وصلت ليك.
1: واخا، وشنو نديرو؟
0: كلمة المرور تكون شوية معقدة، هضرنا على اننا ما نهضروش مع ناس ما كنعرفوهمش، وصلك اس ام اس ولا واتساب، هضر معك شي واحد طلب منك شي حاجة واخا كتعرفو، جيب التليفون وتاكد من الامر، الروابط ما نبركوش على اي رابط، سوشيال انجينيرين الا هضر معك واحد بواحد الطريقه وحاول يهاجمك ولا حاول يقول لك انك دغيا برك هنا سير هنا دغيا راه ما بقاك والو، هذا حاول تريس ما دير والو، هذا الشيء كامل يكون عندنا واحد وعي رقمي نقولوا باننا
1: كذلك الاير دروب والبلوتوث ردوا البال، ما تبقاوش اي حد كتبارطاجيو معاه.
0: بطبيعه الحال نهضروا حتى في الحاله ديال انك تعرضتي لاختراق ونصب عليك شي واحد ولا هذا، فاش واحد يمشي ديكلاري يمشي عند الامن، حيت راه بديك الديكلاراسيون الامن غادي يتحرك، والحمد لله عندنا الامن اللي كيتجاوب بسرعه مع هاد لي ديكلاراسيون، كتلقى عندهم بازي هو على واحد المعلومات اللي بها باش كيوصل لهاد النصابه وهاد المحتالين.
1: هذه نقطه مهمه، بغيت غير في الختام، ما بقاش الوقت في الختام، انه فعلا الناس اللي كيتعرضوا، الا مشى لك غير بغيتي تدخل غير الجيميل ديالك ولقيتيه ما قدرتيش تدخل له، بغيتي تدخل الفيسبوك ديالك لقيت راسك ما قدرتش تدخل له، انستغرام نفس الشيء، الواتساب ديالك، خصك تفهم بانه القانون كيعتبرك ضحيه.
0: بطبيعه الحال
1: اللي حنا باقيين ما كنفهموش بان احنا رحنا ضحيه احتيال الكتروني او تصيد الكتروني او

0: الابتزاز او هضرنا على الثغرات شنو كنقصدوا بها، هضرنا على المهاجمين وانواع الهجمات وحتى انواع ديال المهاجمين. ايوا الحلقه المقبله ان شاء الله غنهضروا ها هو المهاجم دخل شنو الحدود
1: بونو.
0: شكرا لك عبد الحي السعيدي مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثه، وان شاء الله نتلاقاو الحلقه القادمه.
1: شكرا موصول لك استاذ حنان لجميع المستمعين. شكرا.
0: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصوره. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: ميديا pour toutes les générations.
4: Une voix, deux langues.
3: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média.
2: أنتم في الاستماع لميدي آن موجة ثالثة.
5: جان في تقديم الموجز نستهله بإبلاغ إسرائيل السلطات البريطانية بقرارها إغلاق قنصلية المملكة المتحدة المعتمدة لدى السلطات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة خلال 30 يوما، بالإضافة لمغادرة دبلوماسيين بريطانيين، وذلك ردا على العقوبات والقيود التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من جهته وصف وزير الخارجية البريطاني إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه مؤسف وضار، مستدركا في المقابل أن التعاون الأمني والتجاري سيبقى مستمرا وقائما مع إسرائيل. غير بعيد، في لبنان قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في جنوب البلاد تزامنا مع تحركات لدباباته في بلدة الخيام، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. ووفق الوكالة فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة على أطراف بلدة نبطية، في حين تعرضت منطقة دوحة كرفمان لقصف مدفعي متقطع. وفي بلدة المنصور ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا انطلقت من إيران تجاه المملكة ودمرت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان بهذا الخصوص إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا بنجاح، فيما سقط صاروخان في منطقة خالية من التجمعات السكانية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن عدة سفن تجارية في شمال الخليج العربي وخليج عمان تعرضت لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة. في السياق ذاته نفى الجيش الأمريكي ما أسماه ادعاءات الحرس الثوري الإيراني باستهداف مذمرتين أمريكيتين، مؤكدا أنه لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية للاستهداف من الحرس الثوري، وأن جميع محاولات الحرس لاستهداف المدمرات الأمريكية باءت بالفشل. مثل رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بأوسلو العاهل المغربي محمد السادس في مراسم جنازة ملك النرويج هارالد الخامس. وكان العاهل المغربي قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج هاكون الثامن على إثر وفاة الملك هارالد الخامس. وأعرب العاهل المغربي في هذه البرقية عن بالغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هارالد الخامس الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفان وإخلاص. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محيلة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم طاطا، سمارة، العيون، أسزاك، بوجدور، وادي الذهب وأوسرد. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعمالات وأقاليم قلميم، تارودان، طنطان، طرفايع. ختام الموجز من سهرة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، حيث يلاقي نادي برشلونة نظيره فاينورد، ويصطدم ليفربول بأتلتيكو مدريد، سبورتينغ لشبونة يواجه غلاتا سراي، فيما نادي نابولي يواجه أرسنال، لما حامل اللقب باريس سان جيرمان ففي مواجهة سهلة على الورق ضد سلوفان براتسليفيا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
6: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
7: المنتخب ستنطلق.
6: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
8: 15h-16h Le spot avec Soufiane.
9: Médien pour vous accompagner évidemment, chers amis. Et puis, eh bien, le spot qui démarre tout de suite et maintenant de 15h à 16h comme chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. On est ensemble, chers amis, pour un petit peu moins d'une heure avec moi-même au micro. Et puis Mehdi qui nous accompagne à la réalisation. Un très très beau programme nous attend sur ce moment, sur cette émission tout simplement. Première partie, on va la passer en musique évidemment et surtout en good vibes. On fera un petit rappel des eh bien, rencontres qui se sont déroulées hier lors de cette première journée de la Ligue des Champions. Il y a eu pas mal de beaux matchs et puis de gros matchs, notamment entre le Real de Madrid et l'Inter de Milan, Lille, Real Betis. Chers amis, on passera tout ça en revue d'ici quelques instants. Seconde partie d'émission, on parlera culture à Tanger, plus précisément avec eh bien, Anne Chaplin, qui est présidente de l'association CELAT, qui viendra avec nous pour parler de l'exposition du parcours artistique qui s'appelle Être ici, qui se déroulera d'ici quelques jours, le 13, top départ plus exactement, plus précisément ici à Tanger. On va comprendre qu'est-ce que être ici, qu'est-ce qu'un parcours artistique. Ça sera en seconde partie des missions, évidemment, chers amis. Puis sans plus tarder, on va passer à la musique avec un énorme classic Night Fever des Bee Gees qu'on écoute tout de suite. Et maintenant, installez-vous confortablement, chers amis, place au spot sur Média.

0: هذا وقتنا بخطوة ثابتة للأفضل.
1: نركب قطار المستقبل.
0: المستقبل ديال وليداتنا هو الأولوية. اليوم غنصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا في مصلحتنا، نختاروا اللي يمثلنا وما نخليو حد يقرر في بلاصتنا.
0: هذا وقت المعقول، غنصوت ونكون مسؤول.
3: كل شيء غيكون باختيارنا، نصوتوا ونكونوا حاسمين في قرارنا.
4: حنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
5: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
6: أردني جان في تقديم الموجز، أهلا بكم. تنطلق غدا الخميس الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في 23 من شهر شتنبر الجاري، وتشكل الحملة الانتخابية فترة زمنية محددة تسبق يوم الاقتراع، يباشر خلالها المترشحون والأحزاب السياسية أنشطة التعريف بترشيحاتهم وبرامجهم والتواصل مع الناخبين في إطار القواعد والضوابط التي تنظم وسائل الحملة وأماكنها وكيفيات ممارستها، بما يضمن انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بأوسلو العاهل المغربي محمد السادس في مراسم جنازة ملك النرويج هارالد الخامس، وكان العاهل المغربي قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج هاكون الثامن على إثر وفاة الملك هارالد الخامس. وأعرب العاهل المغربي في هذه البرقية عن بالغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هارالد الخامس الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفان وإخلاص. تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم طاطا والسمارة والعيون أسزاق بوجدور والذهب وأوسرد. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم قلميم تارودان طنطان طرفاية. أعلنت نقابة التعليم في ليبيا الاعتصام المفتوح في تحرك يستهدف الضغط على الجهات المعنية لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن المرتبات والمستحقات المالية وتحسين الظروف العمل. ووفقا لبيان مشترك أصدرته نقابات المعلمين موجه إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم، فقرار الاعتصام جاء بعد استمرار تأخر الاستجابة للمطالب المرتبطة بأوضاع العاملين في قطاع التعليم والتعليم التقني والفني. في الشرق الأوسط بلغت إسرائيل السلطات البريطانية بقرارها إغلاق قنصلية المملكة المتحدة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة خلال 30 يوما، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين بريطانيين، وذلك ردا على العقوبات والقيود التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من جهته وصف وزير الخارجية البريطاني إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه مؤسف وضار، مستدركا

0: كان في المقابل أن التعاون الأمني والتجاري سيبقى مستمرا وقائما مع إسرائيل. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا انطلقت من إيران تجاه المملكة ودمرت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان بهذا الخصوص إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا بنجاح، فيما سقط صاروخان في منطقة خالية من التجمعات السكانية. ختام الموجز من سهرة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، حيث يلاقي نادي برشلونة ناظره فاينورد، ويصطدم ليفربول بأتلتيكو مدريد، سبورتينغ لشبونة يواجه غلاطا سراي، فيما نابولي ضد أرسنال. أما حامل اللقب باريس سان جيرمان ففي مواجهة سهلة على الورق ضد سلوفان براسليفيا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: جاز روك شرقي مغربي، حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
3: ميديا 16h 17h l'autre match.

0: L'Union européenne au Maroc vous invite à vivre la 28e édition du festival Jazz à Rabat du 25 au 27 septembre à l'amphithéâtre du parc Hassan II. Trois soirées de concerts et de fusions inédites entre jazz européen et musique marocaine. Avec Nostim, Abid Al-Abed, Thérapie de Cook, Sahar Moulbled, Antonio Lizana, Younes Frar, Amara, Mohamed Lemanjra et bien d'autres. Programme sur les réseaux sociaux de l'Union européenne au Maroc, billetterie sur ticket.ma. Jazz à Rabat est organisé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de la Wilaya de Rabat Saleh Kenitra. En partenariat avec Radio Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: جان في تقديم الموجز، أهلا بكم. تنطلق غدا الخميس الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في 23 من شهر شتنبر الجاري، وتشكل الحملة الانتخابية فترة زمنية محددة تسبق يوم الاقتراع، يباشر خلالها المترشحون والأحزاب السياسية أنشطة التعريف بترشيحاتهم وبرامجهم والتواصل مع الناخبين في إطار القواعد والضوابط التي تنظم وسائل الحملة وأماكنها وكيفيات ممارستها، بما يضمن انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت. مثل رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بأوسلو العاهل المغربي محمد السادس في مراسم جنازة ملك النرويج هارالد الخامس، وكان العاهل المغربي قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج هاكون الثامن على إثر وفاة الملك هارالد الخامس. وأعرب العاهل المغربي في هذه البرقية عن بالغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هارالد الخامس الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفان وإخلاص. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بكل من عمالات وأقاليم طاطا، السمارة، العيون، أسزاق، بوجدور، وادي الدهب وأوسرد. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم قلميم، تيرودان، طنطان وطرفايا. في الشرق الأوسط، أبلغت إسرائيل السلطات البريطانية بقرارها إغلاق قنصلية المملكة المتحدة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة خلال 30 يوما، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين بريطانيين، وذلك ردا على العقوبات والقيود التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من جهته، وصف وزير الخارجية البريطاني إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه مؤسف وضار، مستدركا في المقابل أن التعاون الأمني والتجاري سيبقى مستمرا وقائما مع إسرائيل. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا انطلقت من إيران تجاه المملكة ودمرت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان بهذا الخصوص إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، مشيرا إلى أنه وفق للتقييمات الميدانية لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح جراء هذا الاعتداء. ختام الموجز من سهرة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، حيث يلاقي نادي برشلونة نظيره فاينورد، ويصطدم ليفربول بأتلتيكو مدريد، سبورتينغ لشبونة يواجه غلطة سراي، فيما نابولي ضد أرسنال، أما حامل لقب باريس سان جيرمان ففي مواجهة سهلة على الورق ضد سلوفان براتسليفيا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
3: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à condition.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir?

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميدي ان، نص ساعه جديده فيها الموسيقى اللي كتنقل بين الوان مختلفه وبين اعمال الاصل ديالها معروف، ولكن النسخه اللي غادي نسمعوا ليها اليوم اكيد كتقترح علينا واحد زاويه اخرى للاستماع والاستمتاع. فبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو بميترو جيمس ونيسكا في واحد النسخه ديال سابي كوم جامي، ان ريبريز ديال البلوز والفانك، لان الاغنيه الاصليه كانت صدرت سنه 2015 واحد الالبوم اللي سميتو مونكور افي ريزون، وهي من الأعمال المشتركة بين نيسكا وميترو جيمس. النسخة اللي غادي نسمعوا ليها اليوم فهي إعادة تقديم العمل بواحد الطريقة مختلفة باستعمال الذكاء الاصطناعي. نسمعوا كيفاش نفس العمل يقدر ياخذ واحد الإحساس مختلف ملي كيتبدل اللون الموسيقي ديالو. سابي كوم جامي، جيمس ونيسكا.

ودابا مستمعينا الكرام غادي نتنقلوا للاجواء ديال ديب سول وواحد ريميكس ديال هي هي للفنانه الراحله الحاجه الحمداويه. ومن بعدها مستمعينا الكرام غادي نبقاو ديما في الاجواء المغاربيه ولكن هذه المره مع الفنان التونسي بالتي والاغنيه ديالو الو في واحد ريميكس ديال تشيلسيا وهي النسخه اللي غادي نسمعوا ليها اليوم. جوج ديال الاعمال جوج طرق مختلفه في التعامل مع الايقاع. نسمعوا هي هي والو وغادي نعاود نرجع لكم. خليكم معنا في اون فيزيون مستمعينا الكرام.

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، وغادي نبقى مع الموسيقى المغربيه وغادي نرجعوا لواحد الاسم كبير في الاغنيه المغربيه، الموسيقار عبد الوهاب الدكالي مع مرسول الحب، ولكن في واحد لا فيرسيون ديال دي جي راش بي اللي دار واحد ريميكس اللي ما نقدروش نهضروا عليه اكثر لان هاد ريميكس هو اللي غادي يقول لنا اكثر على الاغنيه. فنخليكم مع عبد الوهاب الدكالي في مرسول الحب فيرسيون ديال دي جي راش بي.

وهكذا مستمعنا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أونفيزيون. فبدينا مع جيمس ونيسكا ومشينا الأجواء ديال البلوز فانك ومن بعد ديب سول, وأكيد رجعنا لواحد من الكلاسيكيات ديال الأغنية المغربية مع عبد الوهاب الدكالي. وكيف ما العادة الهدف ماشي هو نبدلو الهوية ديال الأغنية, ولكن شوفوا كيفاش كتقدر الموسيقى تعطيها حياة وإحساس آخر. شكرا بزاف على حسن المتابعة وعلى هذا الوقت اللي كتقتسموه معنا مستمعينا الكرام. كنت معكم محمد البدوي, نتلاقاو في موعد جديد من أون فيزيون. أما دابا فغادي نخليكم مع مرحبا ديال ماجد بقاس ويا طاشي. هاد القطعة موجودة ضمن ألبوم أفريكان جاز إن بار اللي صدر في 2009, وهو عمل اللي كينتمي للمساحة ديال الجاز وكيعكس كذلك اهتمام ماجد بقاس بالمزج بين الألوان الموسيقية. نخليكم على إيقاع مرحبا وإلى اللقاء.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم أنتم دائما معنا على أمواج إذاعة ميدان في مستهل جولة إخبارية جديدة من جولة الحصاد، حصاد ميدان الإخباري لمساء يومه الأربعاء. حصدنا كما العادة بفقرته المختلفة والمتنوعة ومضامينها المتنوعة، كذلك بمحطاتها الجغرافية المتعددة، إضافة لوقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمعجزة ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. أبرز فقرتنا لهذا المساء كما العادة نقاش الحصاد، وموضوع النقاش لهذا المساء ومشاركة المغرب إلى جانب مجموعة من الدول الأعضاء والشركة في منظمة التعاون والتنمية الدولية، مشاركتها في البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ، وذلك بهدف تقييم معارف وكفاية التلميذات والتلاميذ. أسعد معكم مستمعي طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرات، تفضلوا بالبقاء معنا في المتابعة. وكما العادة نستهل هذه الجولة الإخبارية بالتعرف على مستجدات الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبي الصفة مع الشمس في جلنا وحل في لحية ديالنا، ما عدا في جنوب العيون فاش غادي يكون صافي ومشمش ويمكن يعطي شي اشتوات في الريف وفي ناحية فيقيق. الريح غادي يصوت غربي وشمالي في غالب المناطق، ما عدا في الحوز سوس درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحليه فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار غادي تزيد تنقص بشي درجات قلال على ديال البارح، ما بين 25 و 32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 28 درجة في الريف، ما بين 26 و 33 درجة في عبدة، ما بين 27 و 30 درجة في دكالة، ما بين 27 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 34 درجة في السوس، ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 30 درجة في الشاوية، ما بين 28 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 34 درجة في ناحية الحوز، 31 درجة في ناحية السايس، ما بين 31 و 36 درجة في تادلا وناحية التافيلات، ما بين 32 و 34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و 35 درجة في الساقية الحمراء، وما بين 35 و 37 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس الحال بدا يتحسن شوية بشوية، لكن غادي يولي مناسب أكثر للتكاثر ديال مرض الشهيبة في زراعة مطيشة والبحيرة بحال الخيار والدلاح والبطيخ اللي عاد سالين يوجدوا ويطيبوا، وإلا تسلط عليهم المرض غادي توقع فيهم خسارة

0: يمكن تكون كبيرة، وهذا علاش ما كاين ما حسن من الاحتياط منه بالسقا المقاد وبالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء من السودات دعت ميديان بطنجة موعد النشرة المغاربية. المغربية لهذا المساء معك الزميل رضا كريفي. رضا مساء الخير.
2: مساء النور محمد، مساء الخير مستمعين الكرام. وبداية النشرة المغربية بشأن المغربي، العد التنازلي لانطلاق حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من الشهر الجاري. تنطلق الحملة الانتخابية رسميا بعد منتصف الليل في ظل إطار قانوني جديد أحاط الحملة الانتخابية بعدد من الضوابط والإجراءات الزجرية رامية تحسين نزاهة التنافس بين المترشحات والمترشحين وضمان تكافؤ الفرص بينهم وحماية إرادة الناخبين من الممارسات التي قد تؤثر في حرية اختيارهم. ومع اقتراب موعد الاستحقاق التشريعي تتطلع فئات واسعة من عاملات وعمال القطاع الخاص إلى أن تضع البرامج والانتخابية قضايا الشغل في صدارة أولوياتها. من أبرز المطالب تحسين الأجور والقدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات أكثر فاعلية للحد من الهشاشة المهنية وضمان احترام حقوق الأجراء داخل المقاولات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل نور الدين إيجاجان.
3: تحتفظ فئة العمال بآمال عريضة للاستجابة لمطالبها خلال السنوات المقبلة. طموحها في ذلك يستند إلى نتائج الانتخابات المرتقبة، ملفات كبرى تدفع هؤلاء إلى التشبث بحقهم في التصويت والنموذج من المنطقة الصناعية الحرة لطنجة.
4: خاص الواحد ضروري يصوت ويعرف على مين يصوت، هذه أهم حاجة. إلا صوتش على أي واحد ما غيتبدل حتى حاجة في البلاد. كنتمنوا يطلعوا في الثمن ديال السميك حتى هو ميبقاش كما دابا يجوا بحال الدول الأوروبية إن شاء الله في المستقبل. داكشي اللي كنشوفوا بلي الشباب مابقاش باغي يخدم في هذا الوقت الحالي، حيت ما كاينش الاحترام صراحه، مابقاش كاين الاحترام، كاين بزاف ديال الضغط، وكنطلبوا البيئه المحترمه اللي نقدروا نخدموا فيها براحتنا.
3: على راس التطلعات النقاش الدائر حاليا حول رفع الحد الادنى للاجور واقرار مراقبه لعدد ساعات العمل، فالتجاوزات قائمه والزياده التي اقرتها الحكومه خلال مطلع العام الجاري تبقى غير كافيه بالنسبه لهم.
5: السميك خصو يتزاد، ولكن المشكل اللي كاين هو السميك اذا تزاد يتزادوا مع مصاريف اخرى، يزيدوا 5000 درهم. 5000 درهم ما كافياش في الواقع.
3: تحسين ظروف اشتغال العمال نقطة لا تلزم الحكومة فقط بل أيضا الباترونة، طرف تطالبه أيضا هذه الفئة بتجويد الظروف المادية والمعنوية.
6: سميك طيح لواحد الدرجة ما يمكنش، مقابل مع أنك أنت كاري وعندك مصاريف، يعني التعامل ناقص، سالير طيح بزاف، وخا كدير واحد المجهود يعني بنادم ما كي موتيفيكش باش أنك تزيد للقدام.
3: على أعتاب الانتخابات تبحث الطبقة العاملة المغربية عن فرصة لوصول ظروف اشتغال أفضل، ما يمكنها من إنتاجية أكبر تواكب تطلعات المغرب المنشود.
2: مثل رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش اليوم بأوسلو العاهل المغربي الملك محمد السادس في مراسم جنازة ملك النرويج هارالد الخامس. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث برقية تعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج هاكون الثامن على إثر وفاة والده الملك هارالد الخامس. نتوقف اللحظة بتونس، بها تستعد منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتنظيم تحرك احتجاجي مشترك خلال الأيام المقبلة دفاعا عن الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات. المنظمات الثلاث تواصل حاليا جهودها لتوسيع المبادرة لتشمل منظمات أخرى في انتظار تحديد موعد لهذا التحرك وسط مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي وحقوقي متوتر. يتعلق الأمر بتحرك لثلاث منظمات وازنة في البلاد يمكن أن ينتج قوة ضغط حقيقية، لكن بشروط تشرحها الوزيرة التونسية السابقة والناشطة السياسية والحقوقية سهام بدي، تحدثت من باريس لزميل نور الدين إيجاجان.
7: نحن أمام ثلاثة منظمات لها وزن، بالتالي فإن اجتماع هذه الأطراف يمكن أن ينتج قوة ضغط

0: حقيقية إذا نجحت طبعاً في تحويل هذا التنوع إلى أجندة مشتركة. وقد أعلنت المنظمات أن إطارها مفتوح أمام قوى وطنية وديمقراطية أخرى، وهذا الانفتاح هو نقطة قوة أيضاً. لكن في المقابل نقطة ضعف أساسية أن هذه المنظمات لا تتحرك من الموقع نفسه ولا تحمل بالضرورة الإهانات نفسها. اتحاد الشغل معني أكثر بالملفات الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن الأجراء، بينما ينطلق المحامون والرابطة من قضايا الحقوق والحريات واستقلال القضاء ودولة القانون. لذلك فإن استمرار هذا الإطار سيتوقف على قدرته على تحديد أرضية مشتركة، لا على محاولة توحيد كل مواقف مكوناته. أعتقد أنه الاختبار الحقيقي سيكون في الخطوة المقبلة، هل سنرى برنامج واضح؟ هل ستكون هناك آليات للتنسيق واتخاذ القرار؟ هل يستطيع الإطار توسيع دائرة المشاركة دون أن يتحول إلى جبهة حزبية مقنعة؟ الأهم من هذا الكل، هل سيتمكن من الانتقال من ردة الفعل على الأحداث إلى تقديم مبادرات وحلول؟ وهذا هو الأهم.
1: بالتوازي تتصاعد الدعوات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مزيد من التحركات، بينها تفعيل قرار الإضراب العام احتجاجا على تدهور الأوضاع العامة والقدرة الشرائية في تونس. إلى الشأن الليبي، حسمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية حسمت الجدل بشأن موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وحددت يوم الأحد المقبل موعدا لعودة التلاميذ إلى المدارس. جاء هذا القرار بعد مطالب من بعض أولياء الأمور بتأجيل الدخول المدرسي في ظل تداعيات ما يعرف بأزمة الماء والكهرباء. في المقابل تتمسك أسر أخرى بضرورة احترام الموعد المحدد، منتقدة كثرة العطل خلال السنة الدراسية. تفاصيل وفاء مع مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
2: تتمسك وزارة التعليم في ليبيا بالموعد المعلن لبدء العام الدراسي في 13 من سبتمبر الجاري، وسط ظروف معيشية صعبة من انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة وتذبذب في التزود بالوقود وتراجع قيمة الدينار. محمد المحمودي مدير مدرسة:
3: الاستعدادات يعني تأثر كثيرا بهذه الظروف والعوامل، خصوصا التيار الكهربائي اللي احنا كل يوم نجو للمدرسة ونرجع وما نخدموش في شيء.
2: وتباينت آراء أولياء الأمور بشأن موعد بداية العام الدراسي بين مطالب بالتأجيل حتى تتحسن الأوضاع المعيشية، وبين مرحب بالموعد المحدد من وزارة التعليم.
4: الناس مش مهيئة أنها تبدأ عام دراسي جديد، لكن أولياء الأمور عليهم التزامات كبيرة، التزامات من ناحية المادية، المعيشة العامة، الكهرباء.
5: قصدي ضد ان تاجيل الدراسه، طبعا بيقول لك ان قصه السيوله من السيوله والكهرباء هذا ما عندهاش علاقه بالدراسه.
2: وشهدت ليبيا اوضاعا معيشيه صعبه خلال الاسابيع الماضيه، مع حدوث انهيار لشبكه الكهرباء في اكثر من مناسبه، ووجود تحديات اقتصاديه كبيره بسبب تراجع قيمه الدينار اثر على الاسواق في تذبذب الامدادات. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
1: وقبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي في ليبيا، أعلنت نقابات تعليمية بالمنطقة الغربية الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على ما وصفته باستمرار تأخر الاستجابة لمطالب العاملين بقطاعي التعليم والتعليم التقني والفني، في مقدمتها رفع أجور العاملين بالقطاع. في صفحة الرياضة المغاربية كرة القدم، وجديد انتقالات اللاعبين المغاربة، الدولي المغربي حكيم زياش حظي مساء أمس باستقبال كبير لدى وصوله إلى البرازيل في أفق إتمام إجراءات توقيعه في كشوفات فريق بوتافوغو. والتفاصيل معك الحسن جبيري.
6: محطة جديدة في مسيرة حكيم زياش هذه المرة في البرازيل، حيث يستعد الدولي المغربي لخوض تجربة مختلفة بقميص بوتافوغو في انتقال يفتح أمامه فصلا جديدا بعد تجربته الأخيرة مع الوداد الرياضي. زياش وصل إلى ريو دي جانيرو وسط استقبال حافل من جماهير بوتافوغو التي حضرت للترحيب بالوفد الجديد، في مشهد يعكس حجم الانتظارات من لاعب يمتلك تجربة كبيرة على الساحة الأوروبية والدولية. الدولي المغربي بدأ متحمسا للمغامرة، أكد في أول كلماته رغبته في اللعب مع الفريق البرازيلي وفي اكتشاف كرة القدم البرازيلية عن قرب في تجربة وصفها بأنها مختلفة ومثيرة. وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، سيخضع زياش للفحوصات الطبية في الساعات القليلة القادمة قبل استكمال إجراءات توقيع العقد التي تتحدث مصادر صحية.

0: الصحفية أنه سيمتد إلى دجنبر من العام 28 و2000، ويأتي انضمام زياش إلى بوتافوغو في الوقت الذي يسعى فيه النادي لتعزيز خط وسط هجومه، لا سيما على الجانب الأيسر، حيث سيكون زياش ثامن لاعب ينضم إلى صفوف النادي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الحالية. زياش يطوي إذن صفحة الوداد، حيث خاض 16 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين، ويفتح أخرى في البرازيل محطة جديدة للاعب اختار هذه المرة أن يعيش كرة القدم في بلد تعامل فيه اللعبة باعتبارها أكثر من مجرد رياضة.
1: شكرا للحسن بالتقرير الرياضي. اكتملت مواد النشرة المغاربية. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بزميل محمد الغول وباقي مواد وفقرات الحصاد.
2: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
6: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم من جديد مباشره الى فقره نقاش الحصاد. شارك المغرب إلى جانب مجموعة من الدول الأعضاء والشريكة في منظمة التعاون والتنمية الدولية، شارك في البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ، وذلك بهدف تقييم معارف وكفايات التلميذات والتلاميذ البالغين من العمر 15 سنة في 3 مجالات أساسية: الرياضيات، الثقافة العلمية، والفهم القرائي. وحول هذه المشاركة ونتائج وتقييمها تمحور نقاش الحصاد اليوم، ولهذا الغرض يسعدنا أن تكون ضيفتنا هي الأستاذة هدى ناسك، مديرة مناهج التعليم الثانوي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. أستاذة هدى، مرحبا بك معنا على ميديا.
7: مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة.
6: تحياتي لك يا أستاذة هدى. إذن قد نستهل بالتعرف على هذا البرنامج التقييمي لكي يفهم المتلقي ماذا نقصد بداية. أستاذة هدى.
7: نعم، دونك بداية هذا البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ بيزا، دونك هو برنامج لتقييم التعلمات، هو تقييم دولي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يستهدف التلميذات والتلاميذ البالغين من العمر 15 سنة. الغاية منه ليست قياس مدى حفظ التلاميذ للمقررات الدراسية المبرمجة، وإنما الوقوف على قدرة هذا التلاميذ على توظيف ما تم تعلمه في وضعيات مختلفة من قبيل حل المشكلات، فهم المعلومات وتحليلها. هذا التقييم يشمل 3 مجالات أساسية، اللي هي الرياضيات، الثقافة العلمية، وفهم المقروء أو الفهم القرائي، إضافة إلى مجال خاص يختلف حسب كل دورة. هذا الدورة ديال 2025 تم تخصيص هذا المجال الخاص للتعلم في العالم الرقمي. لذلك فهذا التقييم بيزا يشكل بالنسبة للأنظمة التربوية أداة فعالة للتشخيص، للمقارنة، ويسمح أيضا بتحديد مكامن القوة وأيضا مكامن الضعف والخلل والصعوبات اللي ممكن يواجهها السياسات التربوية بصفة عامة. انطلاقا من هذه الأهمية، حرص المغرب دائما على الحرص على المشاركة في هذا التقييم الدولي باعتباره إحدى الآليات التي من خلالها يمكن قياس أداء منظومة في سياق دولي.
6: طيب أستاذة هدى، إذن هو وسيلة لتقويم أو تعرف على مكامن الخلل من أجل تقويمها في البرامج التعليمية. المشاركة المغربية أستاذة هدى، إذا كان ممكن في إطار التقديم أن نتعرف على المشاركة المغربية، كيف كانت هذه المشاركة المغربية في برنامج التقويم هذا؟
7: داكو. دونك بالنسبه للمشاركه المغربيه هذه الدوره ديال 2025 ليست هي اول دوره كيشارك فيها المغرب، وانما حرص المغرب على انه يشارك هذه الدوره، هي الدوره الثالثه التي تمت فيها المشاركه، بالاضافه الى مشاركه في سنه 2018 تليها سنه 2022 ثم المشاركه الاخيره اللي هي في دوره 2025، الى جانب بيان سور الدول الاعضاء كيف ما تفضلتوا وقلتوا في المقدمه ديالكم اعضاء والشركه لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. اللي نبغي نشير ليه هو أنه معطى أساسي هو أنه تلاميذ المشاركين أو العينة المغربية التي شملت هذه المشاركة هم تلاميذ يبلغون من العمر 15 سنة يدرسون في المؤسسات العمومية، وأغلبهم دونك ينتميوا للتعليم الثانوي الإعدادي، يعني كيكونوا كيدرسوا في سنة ثالثة إعدادي، واحد النسبة اللي هي ضئيلة اللي كيكونوا كيدرسوا في السلك الثانوي التأهيلي اللي هو الجدع المشارك. هذه المؤسسات هي مؤسسات غير مشاركة أو غير منخرطة في النموذج الإصلاحي الحالي اللي ساهموا، لأنه تلاميذ اللي كيبلغ العمر ديالهم 15 سنة لم يسبق لهم أن استفادوا من النموذج الإصلاحي الحالي اللي العمر ديالو ما كيتجاوز 3 سنوات إلى حد الآن.
6: طيب أستاذ هدى، حسب ما لاحظت في تقديم التقييم يعتمد على تنقيط، على بارم تنقيطي، ومن خلاله يتم استشفاف الخلاصات التي يمكن التوصل إليها في عملية التقويم. هل يمكن طرح سؤال النتائج الوطني أو الخلاصات التي قد تكون توصلت إليها بخصوص المشاركة المغربية؟ كيف تقيمون الخلاصات التي تم التوصل إليها والنتائج المتوصلة إليها أستاذ هدى؟
7: بالفعل النتائج على المستوى الوطني في مختلف هذه المجالات كتكون هي عبارة عن واحد السكور أو لا معدل في هذه مختلف المجالات اللي كيتم فيها التقييم، كيكون واحد المعدل اللي هو حالا غنقوله هذاك هو المعدل الدولي اللي كيبلغ 500 نقطة. دونك على المستوى الوطني في هذه الدورة ديال 2025 سجل التلاميذ المغاربة 358 نقطة في العلوم، 355 نقطة في الرياضيات، و 321 نقطة في الفهم القرائي. إلا خدينا هاد المعدلات وقرناها مع مثيلتها في الدورة السابقة اللي هي 2022 غنلاحظوا على أنه كاين واحد تراجع تقريبا 10 نقاط في الرياضيات، 18 نقطة في الفهم القرائي، و 7 نقاط في العلوم. دونك هاد التراجع لم يهم فقط المغرب، وإنما هو يندرج ضمن سياق دولي، حيث سجلت هذه الدورة ديال 2025 توجها عاما عالميا نحو التراجع في مختلف الأنظمة التربوية العالمية اللي شاركت في هذا التقييم ديال دورة 2025. في هذا السياق الدولي لا ينبغي أننا نخفي حقيقة أساسية، هو أن مستوى أداء تلاميذ المغاربة لا يزال دون المستوى المنشود اللي كان طمحوا له جميعا، وبالتالي القراءة ديالتنا في هذه النتائج هي قراءة صريحة ومسؤولة اللي كتأكد أولا أن مستوى التحكم في تعلمات الأساس لدى تلاميذ المغاربة لا يزال دون المستوى اللي كان طمحوا ليه جميعا، وهذا الشيء كيشكل لنا تحدي حقيقي كيخلينا نواصلوا العمل عليه. هنا اللي بغيت نكشف عليه هو واحد الحقيقة اللي هي أساسية، هو أن الصعوبات التي تظهر عند من خلال القراءة التقييمية ديال النتائج والنشر والتحليل ديالها، أن هاد الصعوبات التي تظهر لدى التلاميذ اللي هما في سن 15 سنة هي ليست وليدة المرحلة الإعدادية فقط،
6: هي مرحلة يعني تراكمية.
7: تماما، هي في جانب كبير منها هي نتيجة تعثرات التعلمات اللي كتبدأ منذ المستوى الأول أو السنوات الأولى للتعليم الابتدائي، وكتتراكم وتنتقل مع المتعلم أو مع التلميذ من مستوى دراسي إلى آخر. ومن هنا ممكن نفهموا الموجهات الكبرى اللي جا بها الإصلاح الحالي سواء في التعليم الابتدائي أو لا التعليم الإعدادي في إطار خارطة الطريق 2022-2026، لأنه الصعوبات اللي فرضت علينا عنها هذا التقييم ديال بيزا هو أن المتعلمات والمتعلمين ديالنا ما متمكنينش من تعلمات الأساس خاصة في القراءة وفي الرياضيات وفي العلوم، وبالتالي تم وضع هاد العناصر في إطار الأولويات الكبرى للإصلاح الحالي، وبالتالي التحكم في التعلمات الأساس خاصة القراءة والرياضيات هي

0: تأتي في صلب نموذج مؤسسات الريادة، بحيث أنه يتم العمل على التشخيص تاع التراث بطريقة هي مبكرة في منذ السنوات الأولى ديال التعليم الابتدائي ومنذ بداية السنة الدراسية، معالجتها في آنها تفاديا للتراكم ديالها، وبالتالي ممكن تخلق تعثرات اللي هي أكبر فأكبر في السنوات الدراسية اللي كتجي من بعد أولى في طيلة السنة.
1: طيب أستاذة هدى، طبعا الحال تحدثت على أن مسألة التراجع هي مسألة عامة، هل يمكن فهمها في أي إطار يمكن فهم هذا التراجع على المستوى العام، ليس فقط المغربي لدى التلاميذ والتلميذات، على المستوى لن أقول الدولي بل أقول الدول المشاركة في هذا التقييم، كيف يمكن فهم هذا التراجع العام أستاذة هدى؟
0: هذا التراجع العام اللي هو على المستوى الدولي كاينين نقدروا نقولوا انه عوامل متعدده اللي ممكن تكون ساهمت فيه واللي ممكن تختلف من منطقه الى اخرى. لا يخفانا جميعا على انه الجائحه ديال كورونا اللي عانى منها العالم كامل في فتره معينه اللي كانت انتخ 2019-2020 والانتقال من لا بيريود ديال الكونفينمون وانتقال من تمدرس الطريقة اللي هي عادية وتأمين زمن
1: التعليم يعني من الحضور الى التعليم عن بعد
0: الى العن بعد ومن بعد اللي بغيد فشيرها عانى منه العالم بأسره، وبالتالي في هذيك السنوات ولا نقدروا نقولوا هذوك الشهور اللي كان فيها هذه العواقب اثرت على جودة التعلمات، وبالتالي نقدروا نقولوا انها رسخت واحد المجموعه من التعثرات عند التلاميذ اللي ما قدروش يتجاوزوها قبل ما يشاركوا مثلا في هذا التقييم.
1: استاذ هدى، في هذا السياق هل يمكن طرح سؤال التغيرات التكنولوجيه المتسارعه هل لها علاقه باعتبار ان ربما النموذج المدرسي لم يستطيع حتى الان مواكبه هذه التغيرات التكنولوجيه المتلاحقه؟ استاذ هل يكون للامر علاقه بذلك استاذ هدى؟
0: فعلا دونك هذا التقدم التكنولوجي اللي عرفوا العالم بيان سور المغرب راه هو حتى هو جزء منه، والتوجه ديال مختلف المتعلمين والمتعلمات لانهم يستعملوا هذه الوسائل التكنولوجيه الحديثه بطريقه اللي هي اكبر فاكبر، وعدم مسايره المؤسسات التعليميه لهذا التوجه ممكن يخلق واحد الهوة ما بين ما يتم اقتراحه او لا ما يتم طريقه ديال التدريس ما الى ذلك على مستوى المؤسسات التعليمية وما هو منشود من طرف التلاميذ. احنا دابا في واحد العصر للمعلومة ولات متوفرة بطريقة اللي هي كبيرة في مختلف الوسائل التواصل، دونك قاعد المعلومة متوفرة، وبالتالي لونجو أو الرهان ديالنا مع المتعلمين والمتعلمات ممكن يكون ماشي هو توفير المعلومة أثناء الحصة الدراسية، وإنما كيفاش ممكن لفتوا مثلا الانتباه ديال هاد التلاميذ خلال الحصة الدراسية بتقديم واحد محتوى دراسي في واحد الجو اللي هو مناخلي هو تاع التعلم ولا تاع التمدرس اللي يكون ايجابي يحفز التلاميذ على هذا تتبع مختلف التعلمات بطريقه اللي هي انجح.
1: طيب أستاذة هدى، تحدثنا عن التقييم وتحدثنا عن الخلاصات، ولابد كسؤال ختامي أنكم بدأتم العمل من خلال الخلاصات التي تم التوصل إليها، بدأتم العمل على برنامج لتجاوز قد نسميها اختلالات أو ثغرات أستاذة هدى لإصلاح ما تم اكتشافه من هذه الثغرات وتجاوزها في أقرب وقت في النموذج التعليمي المغربي أستاذة هدى؟
0: بالفعل دونك هنايا اللي بغي نأكد عليه هو جوج نقاط أساسية. النقطة الأولى هو أن التلاميذ اللي شاركوا السنة الفارطة أو لا في دورة 2025 في هذا التقييم ديال بيزا هم تلاميذ اللي استفدوا أو لا كانوا كيتمدرسوا وفق النظام الدراسي السابق، هم ماشي تلاميذ اللي استفدوا من هذا النموذج الجديد اللي ابتدى هذه سنتين في المؤسسات التعليمية الإعدادية ونقدروا نقولوا ثلاث سنوات في السلك الابتدائي، وبالتالي ما يمكنش نحكمه على الأثر ديال هذا النموذج الإصلاحي الجديد من خلال تقييم ديال هذه دورة بيزا 2025. بالإضافة إلى أنه هذا التوجه لاستغلال أو لاستثمار هذه النتائج ديال التقييم ديال دورة بيزا ماشي غير هذه الدورة الحالية، وإنما تم العمل على استثمار نتائج دورة بيزا ديال 2022 و تقييمات دولية أخرى لساهم في المغرب من قبل تيمس، وتقييم وطني اللي كيقوم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين اللي هو البنية، اللي وجه الخطوط العريضة ديال خارطة الطريق اللي عملت على مستوى المؤسسات الريادة بسلكيها الابتدائي والإعدادي على معالجة التعثرات على مستوى تعلمات الأساس مختلف هذه المجالات. وبالتالي هذه بيزا هي ليست مجرد ترتيب دولي نبحث نحن كدولة اللي هي المغرب على الموقع ديالنا فيه، وإنما هو أداة كتساعدنا على معرفة أين نحن بالضبط وما الذي ينبغي تحسينه. والهدف الأساسي الآن بالنسبة للوزارة هو تحسين، ماشي تحسين هذا الرقم أو هذا الترتيب في حد ذاته، وإنما تحسين تعلمات الحقيقية بالنسبة للتلميذ داخل الفصول الدراسية، وضمان تحكم التلاميذ منذ سنوات الأولى في السلك الابتدائي من من من تعلمات الأساس في القراءة والرياضيات والعلوم. وبالتالي ديك تغيير التحسن تاع موقع المغرب في التقييمات الدولية غيكون نتيجة طبيعية لهذا التحسن او لهذا التحسن بيان سور. وبالتالي تعميم الهدف ديالنا أو التوجه ديالنا هو مواصلة تعميم نموذج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي، تعزيز دعم والمعالجة التربوية لفائدة هذه المتعلمات والمتعلمين، ملائمة أيضا البرامج والمضامين، تطوير التكوين الميداني للأساتذة، توفير الموارد الرقمية سورتو لأننا في عصر الرقمنة، وتعزيز المواكبة الميدانية لهذه الأساتذة اللي باش يقوموا بالدور ديالهم بطريقة اللي هي فعالة، وبيان سور تحسين بيئة التعلم. هذه النتائج تدفعنا إلى مواصلة الإصلاح وتسريع الوسيلة وتيرته وتحسينه بما يخدم مصلحة متعلماتنا ومتعلمينا بالمغرب.
1: شكرا جزيلا لك يا الأستاذة هدى ناسك، مديرة مناهج التعليم الثانوي بوزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، كنت معي في فقرة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها. شكرا جزيلا لك يا أستاذة هدى ناسك.
0: شكرا لكم. شكرا.
2: السماع الصوفي كالنور، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
4: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
1: أتعرف مستمعينا اللحظة على الطقس بالمنطقة مع سلمة.
5: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé au sud de l'Aïoun et partiellement nuageux à souvent clair ailleurs. Des précipitations sont possibles sur le Rif. Côté température, il fera 26 degrés à Rabat et Casablanca, 29 degrés à Tanger, 32 degrés à l'Aïoun, 34 degrés à Marrakech, 28 degrés à Agadir, 31 degrés à Fès, il fera 27 degrés à Derla ou encore 28 degrés à Tétouan. Dans le reste de l'Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé au Caire et à Tripoli où il fera respectivement 35 degrés, temps partiellement nuageux et des orages attendus à Tunis où il fera 33 degrés, il fera 24 degrés à Alger ou encore 33 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent, en Afrique de l'Ouest, il fera 28 degrés à Abidjan avec un temps souvent nuageux et des orages. Temps orageux également prévu à Lagos où il fera 29 degrés. Il fera 32 degrés à Dakar ou encore 28 degrés à Conakry avec des averses de prévu. Et dans le reste du monde,

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد. نواصل فقرات الحصاد، وضمن هذه الفقرات من رغيف بسيط إلى رمز للرزق والحياة. يحمل الخبز تاريخا يمتد لآلاف السنين، وحضوره يتجاوز المائدة ليصبح جزءا من الثقافة والذاكرة، وبل حتى من الثورات والاحتجاجات. في المغرب يظل الرغيف حاضرا في المائدة والذاكرة والهوية، فكيف رافق الخبز الإنسان في رحلته عبر التاريخ، وكيف تحول من غذاء أساسي إلى رمز يحمل كل هذه الدلالات؟ الجواب ضمن فقرة القصة، وقصة الخبز نتعرف عليها رفقة الزميل سفيان أم الحود.
2: ماء، طحين وملح، ثلاثة مكونات بسيطة لكنها صنعت واحدة من أكثر الأطعمة حضورا في تاريخ الإنسان، الخبز. رغيف رافق الإنسان منذ آلاف السنين، ورافق معه رحلة الاستقرار والزراعة وبناء المدن والحضارات، حتى إن كلمته تجاوزت معناها الغذائي، فأصبح الرغيف مرادفاً للرزق والحياة. بدأت الحكاية قبل أكثر من 10,000 سنة، حين طحن الإنسان حبوب القمح بين الحجارة، خلطها بالماء ثم وضع العجين فوق النار. وتشير اكتشافات أثرية في شمال شرق الأردن إلى وجود بقايا خبز يعود عمرها إلى نحو 14,000 عام، في دليل على أن الإنسان عرف الخبز قبل ظهور الزراعة المنظمة بآلاف السنين. ثم تطورت الحكاية، وفي مصر القديمة عرف الإنسان طرقاً أكثر تطوراً لصناعة الخبز، واستخدم الخميرة الطبيعية، وظهرت أفران ومخابز متخصصة. لكن الخبز لم يكن يوماً مجرد طعام. في أوقات الأزمات تحول الرغيف إلى قضية سياسية، بل وإلى شرارة للثورات. في فرنسا عام 1789 كان ارتفاع أسعار الخبز ونقصه من العوامل التي غذت غضب الفقراء وأسهمت في اندلاع الثورة الفرنسية. وفي روسيا حملت الثورة البلشفية شعار الخبز والسلام والأرض. وفي بلدان عربية عدة ظل الخبز حاضرا في احتجاجات وانتفاضات ارتبطت بالغلاء والفقر والبحث عن حياة أكثر عدلا. ولعل أشهر العبارات المرتبطة بالخبز هي المقولة المنسوبة إلى ماري أنطوانيت، التي قالت: إذا لم تجد الخبز فلتأكل الحلوى. ورغم أن المؤرخون يشككون في أنها قالتها فعلا، بقيت العبارة رمزا للفجوة بين الطبقة الحاكمة والفقراء. وفي المغرب للخبز حكاية أخرى أكثر قربا من الحياة اليومية. رغيف الخبز حاضر على موائد المغاربة، في البيوت وفي الأسواق وفي الذاكرة الجماعية. الخبز والملح ليس مجرد طعام، بل رمز للوفاء والعشرة. والخبز المغربي نفسه يحكي تنوع البلاد، من الرغيف البلدي إلى البطبوط والمسمن والحرشة وغيرها من المخبوزات التي تختلف وصفاتها من منطقة إلى أخرى، لكنها تلتقي جميعاً حول الرغيف باعتباره جزءاً من المائدة والهوية. حتى في اللغة أصبح الخبز مرادفاً للرزق، نقول فلان يركض وراء خبزته، أي يسعى وراء مصدر عيشه. ولذلك فإن قصة الخبز ليست قصة طعام فقط، إنها قصة الإنسان نفسه، من أول حبة قمح إلى أول رغيف، ومن موائد الفقراء إلى قصور الملوك، ومن أفران الحضارات القديمة إلى المخابز الحديثة. رغيف صغير لكنه يحمل في داخله تاريخا كبيرا، تاريخ الجوع والشبع، الفقر والازدهار، الثورة والاستقرار، والأهم تاريخ الإنسان وهو يبحث دائما عن خبزه.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد، اللحظة إلى جولة أحوال الطقس. السهيل وتوقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء مشمسة جنوب العيون، غائمة جزئيا إلى غالبا صافية في باقي مناطق المملكة، تساقطات مطرية محتملة على مناطق الريف وفيجيج. في درجات الحرارة المتوقعة بالمغرب، الرباط 26 درجة مع أجواء غالبة مشمسة، في طنجة 29 درجة مع أجواء غائمة جزئيا، الناظور يتوقع تجو 28 درجة مع أجواء غائمة جزئيا، في وجدة 29 درجة أجواء غائمة جزئيا كذلك. أما في شفشاون فالأجواء غالبا مشمسة مع توقع تجيل 20 درجة، أسمار أجواء مشمسة 35 درجة، وفي الداخل 27 درجة مع أجواء غالبا غائمة. في منطقة شمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 35 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة، 24 بالجزائر العاصمة مع أجواء غائمة، 33 درجة متوقعة بنواكشوط مع أجواء غائمة نسبية. واصل من عواصم الغرب الإفريقي، حيث يتوقع تسجيل 28 درجة بأبيدجان مع أجواء رعدية ممطرة، كوناكري أجواء ممطرة كذلك ب 28 درجة. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 22 درجة بأجواء غائمة جزئيا، برلين 20 درجة والأجواء غائمة، في إسطنبول أجواء مشمسة مع توقع تسجيل 28 درجة، طوكيو 22 درجة أجواء ممطرة، بيروت 31 درجة وأجواء مشمسة. وأنا أختم هذه الجولة من نيو دلهي، حيث يتوقع تسجيل 35 درجة مع أجواء مشمسة. تمام السابعة مساء بسدهات إذاعة بداية بطنجة، عودة الأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل رضا كريفي. رضا مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد، مساء الخير مستمعين الكرام وأهلا بكم في السابعة، هذه عناوينها. شركة سينهاليان السويسرية توقع اتفاقا مع المغرب لتطوير أول مصنع وقود اصطناعي في الشرق الأوسط.

0: وشمال إفريقيا، مصنع سيشيد بطنطان جنوب المملكة بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 طن من الوقود المتجدد سنويا وباستثمار يقدر بحوالي مليار دولار. حملة الانتخابات التشريعية بالمغرب تنطلق رسميا بعد منتصف الليل في ظل إطار قانوني جديد يحيطها بعدد من الضوابط والإجراءات لتحصين نزاهة التنافس وحماية إرادة الناخبين. وعشية انطلاق الحملة مدئا تلامس انتظارات وتطلعات فئة العاملين في القطاع الخاص. ردا على الحصار البحري الأمريكي، إيران توسع المنطقة المحظورة خارج مضيق هرمز لتمتد من جهة تشابهار إلى أجزاء من خليج عمان وبحر العرب، وتهدد أي سفينة تدخل المنطقة دون تنسيق معها. تطورات الوضع في اليمن، القوات الحكومية تطلق عملية عسكرية نوعية واسعة ضد مواقع وتجمعات الحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. وفي 7 عين على أشغال القمة الدولية الأولى للفضاء بباريس، أوروبا تسعى لتعزيز موقعها في القطاع وسط منافسة قوية بين الولايات المتحدة والصين. نستهل 7 بتفاصيل هذا المشروع الضخم وغير المسبوق بالمنطقة. شركة سينهيليون السويسرية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المغربية بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الاصطناعي جنوب المملكة، سيكون هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا المصنع سيتم تشييده بمنطقة طنطان بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 طن من الوقود المتجدد سنويا، فيما سيكلف الاستثمار حوالي مليار دولار بحسب الرئيس التنفيذي للشركة. وتنتج سينهيليون وقودا جويا اصطناعيا متجددا إضافة إلى الديزل والبنزين الموجه لقطاع النقل. وتقول الشركة إن هذه الأنواع من الوقود يمكن أن تحل مباشرة محل الوقود الأحفوري. حول أهمية هذا المشروع الضخم نستمع للخبير في مجال الطاقة مصطفى البرق، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
1: أبانت استراتيجية المغرب في مجال الطاقات المتجددة عن نجاعها كبيرة، إذ حظى عرض المغرب للهيدروجين الأخضر باهتمام واسع من قبل كبرى الشركات العالمية. في هذا الإطار وضعت المملكة رهنة إشارة المستثمرين المعنيين وعاء عقاريا يبلغ 300,000 هكتار في مرحلته الأولى، مع تخصيص ميناء طنطان حصريا لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وإلى حدود الساعة تم إبرام 6 اتفاقيات كبرى لمشاريع مع وزارة المعنية، بينما تواصل شركات أخرى إبداء اهتمامها بهذا المجال الحيوي. ومن أبرز هذه المبادرات الاتفاق الأخير مع شركة سينهيليوم السويسرية ووزارة التحول الطاقي لإنتاج 100,000 طن من الوقود النظيف، لا سيما وقود الطائرات ووقود النقل منخفض الكربون كالغازوال والبنزين النظيفين. وكما هو معلوم تتمتع الأقاليم الجنوبية بمؤهلات طبيعية استثنائية في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، مما منح هذه المنطقة زخما استثماريا وقيمة استراتيجية بالغة. كما تعد كلفة الإنتاج كيلوات ساعة في المغرب من بين الأرخص عالميا، مما يشجع المستثمرين على التوجه نحو هذه المنطقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الحيوية كالإيثانول والأمونيا، والتي تستخدم في تصنيع أنواع مختلفة من الوقود الأخضر.
0: نواصل مع شؤون المغرب. العد التنازلي لانطلاق حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من الشهر الجاري بدأ. الحملة الانتخابية تنطلق رسميا بعد منتصف الليل في ظل إطار قانوني جديد حاط الحملة الانتخابية بعدد من الضوابط والإجراءات الزجرية الرامية لتحصين نزاهة التنافس بين المترشحات والمترشحين وضمان تكافؤ الفرص بينهم وحماية إرادة الناخبين من الممارسات التي قد تؤثر في حرية اختيارهم. ومع اقتراب موعد الاستحقاق التشريعي تتطلع فئات واسعة من عاملات وعمال القطاع الخاص إلى أن تضع البرامج الانتخابية قضايا الشغل في صدارة أولوياتها. من أبرز المطالب تحسين الأجور والقدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات أكثر فاعلية للحد من الهشاشة المهنية. المهنية. التفاصيل في تقرير الزميل نور الدين إيجاجان.
2: تحتفظ فئة العمال بآمال عريضة للاستجابة لمطالبها خلال السنوات المقبلة. طموحها في ذلك يستند إلى نتائج الانتخابات المرتقبة. ملفات كبرى تدفع هؤلاء إلى التشبث بحقهم في التصويت والنموذج من المنطقة الصناعية الحرة لطنجة.
3: خاص الواحد ضروري يصوت ويعرف على مين يصوت. هذه أهم حاجة. إذا صوتي على أي واحد ما غيتبدل حتى حاجة في البلاد. وكنتمنوا يطلعوا في الثمن ديال السميك حتى هو ما يبقاش كما دابا يجوا بحال الدول الأوروبية إن شاء الله في المستقبل. داكشي اللي كنشوفوا باللي الشباب ما بقاش باغي يخدم في هذا الوقت الحالي حيت ما كاينش الاحترام صراحة. ما بقاش كاين الاحترام وكاين بزاف ديال الضغط وكنطلبوا البيئة محترمة اللي نقدروا نخدموا فيها براحتنا.
2: على رأس التطلعات النقاش الدائر حاليا حول رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار مراقبة لعدد ساعات العمل، فالتجاوزات قائمة والزيادة التي أقرتها

0: الحكومة خلال مطلع العام الجاري تبقى غير كافية بالنسبة لهم.
1: السميك خصو يتزاد، ولكن المشكل اللي كاين هو السميك إذا تزاد يتزادوا مع مصاريف آخرين، يزيدوا 5000 درهم، 5000 درهم ما كافياش في الواقع.
0: تحسين ظروف اشتغال العمال نقطة لا تلزم الحكومة فقط بل أيضا الباترونة، طرف تطالبه أيضا هذه الفئة بتجويد الظروف المادية والمعنوية.
2: السميك طيح لواحد الدرجة ما يمكنش، مقابل مع أنك أنت كاري وعندك مصاريف، يعني التعامل ناقص، السالير طايح بزاف، وخا كدير واحد المجهود يعني بنادم ما كي موتيفيكش باش انك تزيد للقدام.
0: على اعتاب الانتخابات تبحث الطبقه العامله المغربيه عن فرصه لوصول ظروف اشتغال افضل، ما يمكنها من انتاجيه اكبر تواكب تطلعات المغرب المنشود.
3: إلى شؤون منطقة الشرق الأوسط، في سياقها بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تضامن واستنكار إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن. في هذه البرقية أكد العاهل المغربي متابعته ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية، وذلك في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد مملكة الأردن ودول الخليج العربية. وأمام هذا الحدث الخطير تضيف البرقية، أعرب العاهل المغربي عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار المملكة الأردنية وترويع أمن وسلامة شعبها. من جانب آخر، صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على إحالة إيران إلى مجلس الأمن على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يروم زيادة الضغوط على طهران. قبل ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني في خضم مواجهته مع الولايات المتحدة أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج مضيق هرمز ستشمل أجزاء من خليج بحر العرب وخليج عمان ومناطق خارجه، مشيرا إلى أن إحداثياتها الدقيقة ستعلن لاحقا. وتهدد إيران أي سفينة تدخل المنطقة دون تنسيق معها. حول هذه الخطوة وأبعادها نستمع للدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، حاوره الزميل يوسف النعماني.
4: قرار الحرس الثوري يعني تصعيدا من الجانب الإيراني الذي يشعر بضغط كبير خلال الفترة الماضية، طبعا السيطرة على مضيق هرمز ومد هذه السيطرة إلى خليج عمان، ذلك يعني منع السفن من المرور عبر خليج عمان، وبالتالي منع الطرق البديلة التي أوجدتها بعض الدول خصوصا دولة الإمارات بتصدير النفط عن طريق ميناء الفجيرة. ذلك تصعيد كبير وخطير باعتقادي، وهو يشير إلى أن إيران ماضية في توسيع العمليات العسكرية رغبة في إشعال المنطقة وجعل التكلفة أكبر على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية خصفت ناقلات نفط ومواقع على الساحل الإيراني على الخليج العربي، فذلك يشير بشكل واضح إلى أننا نذهب إلى مزيد من التصعيد. الضغط الذي تتعرض له إيران ليس فقط ضغطا عسكريا، ولكن ضغط اقتصادي مع العقوبات القصوى، والذي أدى إلى ملاحقة الطرق التي تلتف من خلالها إيران على العقوبات. إذن نحن أمام استراتيجية أمريكية تشعر الجانب الإيراني بالضغط، لذلك يحاول الرد بأكثر من وسيلة رغبة في تصعيد الموقف وزيادة التكلفة على دول المنطقة، الاقتصاد العالمي، وكذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.
3: إلى تطورات الوضع في اليمن، القوات الحكومية الشرعية أعلنت في بيان لها اليوم عن إطلاق عملية عسكرية نوعية واسعة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. هذه العملية مكنت من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيا. في السياق تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجانبين في مناطق الجوف والبيضاء والساحل الغربي وأيضا تعز، حيث أفادت مصادر بأن تعزيزات مهمة وصلت إلى تلك المنطقة. يقربنا أكثر من صورة الوضع الميداني في اليمن أحمد عائد، رئيس تحرير موقع مأرب بريس من محافظة مأرب.
5: هناك عملية عسكرية واسعة أطلقت في عدة محافظات من الجمهورية اليمنية، قربت 7 أو 8 محافظات يمنية حاليا، والقوات الحكومية تحقق تقدما ميدانيا ملحوظا في

0: ظل تهاوي مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي، وكذلك وقوع العشرات من أسرى هذه الميليشيات بأيدي أبناء القوات المسلحة اليمنية. أما في موضوع الحديث عن الغارات الجوية التي استهدفت مواقع الحوثيين سواء في جبهة مأرب أو محافظة الجوف أو غيرها، فأعتقد أن الغالبية العظمى هي شنتها المقاتلات التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، ولا يستبعد أيضا أن تكون هناك مقاتلات للمملكة العربية السعودية، خاصة بعد الحادثة التي تعرضت لها المملكة باستهداف عسير ونجران وأبها وجيزان واستهداف الأعيان المدنية والأهداف الاقتصادية. أيضا هناك ضربات جوية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي جنوب مدينة مأرب وكذلك غربها، وأنباء عن المنطقة العسكرية الثالثة أطلقت عملية عسكرية لاستعادة مواقع كانت بيت هذه الميليشيات، والأنباء الأولية تتحدث عن تحقيق نصر لأبناء القوات المسلحة سواء جبهة غرب مأرب أو جنوبها، وكذلك هناك تقدم جديد في محافظة الجوف.
1: نواصل مع شؤون المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرر اليوم خلال تفقده القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب سوريا، كرر موقفه القائل إن إسقاط إيران وحلفائها الإقليميين بات وشيكا، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر على بدء إسرائيل والولايات المتحدة حربا ضد إيران. في ظل المنافسة القوية مع الولايات المتحدة والصين، تسعى أوروبا للدفاع عن مكانتها في قطاع الفضاء خلال القمة الدولية الأولى التي انطلقت تشغالها اليوم في باريس، في حدث تقاطع الشركات الأمريكية العملاقة ويغيب عنها المستشار الألماني رغم كون بلاده شريكة في تنظيمها. حول أهمية هذا الحدث ودلالاته نستمع للدكتور عادل عبد الصادق مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني من القاهرة، حوره الزميل يوسف النعماني.
2: هذه القمة تأتي لتعبر عن الاتجاه الجديد الذي تتبناه فرنسا وبعض الدول الأوروبية لدعم الاستقلالية الأوروبية في مجال الفضاء الخارجي، وخاصة في ظل تراجع الدعم الأمريكي للقوى الأوروبية من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تنامي التوجه الأوروبي خاصة لدى فرنسا في دعم الاستقلالية الأوروبية عن الدعم الأمريكي أو المظلة الأمريكية، خاصة في ظل تصاعد قوة الاقتصاديات الفضاء الخارجي من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تأثير التنافس الصيني الأمريكي على القوى الأوروبية في مجال الفضاء الخارجي. أيضا هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن وجود خلاف أوروبي، وهو ما يكشف عن غياب الألمان عن هذه القمة، وهو ما يؤكد أن الألمان ما زالوا لديهم وجهة نظر مختلفة تتركز بأنه الأمر ليس بسيطا بهذه السهولة للخروج عن المظلة الفضائية الأمريكية، وأنه ما زال هناك فرصة للاعتماد على الأمريكان في هذا الموضوع، بينما هناك توجه تقوده فرنسا بأن الأوروبيين يجب عليهم أن يفعلوا ليس اليوم ولكن للمستقبل، لأن يكونوا لديهم القوة المستقلة في المستقبل في مجال الفضاء الخارجي. تحاول فرنسا أيضا حشد دولي لهذا التوجه، خاصة في ظل تنامي الاتجاهات لدى بعض المناطق الإقليمية للبحث عن بناء قدراتها الوطنية.
1: بهذا إذا ننهي مواد نشرة السابعة، شكرا لكل من تابعنا، عودة إليك محمد.
3: شكرا جزيلا لك زميل رضا كريف. يسعى الآن بسدوهات إذاعة ميدان تشير إلى 7:15، فقرة الحصاد متواصلة، فقرتنا البولية اقتصادية، وضمنها عشية انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر، هيمنة على النقاش العمومي، موضوع الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سميك، في ظل تسابق بعض الأحزاب على تقديم الوعود المباشرة بزيادات معتبرة مع اختلاف في النسب صعودا ونزولا، الرفع من السميك بين وعود الانتخابات ودروس الاقتصاد زاوية يسلط عليها الضوء زهير التومي في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.
4: تحسين القدرة الشرائية الخيط الناظم الذي طغى حتى الآن على البرامج الانتخابية لمعظم الأحزاب السياسية، ويمر أساساً كما تخبرنا الأدبيات الكلاسيكية لعلم الاقتصاد عبر زيادة الدخل من بوابة رفع الأجور وتخفيف العبء الجبائي على الملزمين، مع مراعاة عدة محاذير لتفادي تغذية التضخم ومفاقمة عجز الميزانية العمومية. درس اقتصادي قديم اجتهدت جل الأحزاب في استظهاره لدى عرض وعودها الانتخابية، من من كررته بعمومية مبهمة، ومنها من فصلت في إجراءاته وعددت في مزاياه بسخاء مغيبة عن قصد أو إغفالا لانعكاساته السلبية التي يعلمها طالب جامعي في سنته الأولى في

0: في شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير. فالزيادة الكبيرة في الأجور خاصة الحد الأدنى السميغ ستزيد نفقات الإنتاج بحكم ارتفاع كلفة اليد العاملة، ما يعني تغذية التضخم في السلع والخدمات وفقدان عاملة تنافسية في التصدير واستقطاب الاستثمارات الخارجية. بعيدا عن التنظير الاقتصادي، قريبا من واقع سوق الشغل في المغرب، وحتى إن سلمنا بواقعية تنفيذ هذا التعهد الانتخابي الطموح، يبقى سؤال من سيستفيد منه معلقا بالنسبة لملايين المشغلين بحكم سطوة القطاع غير المنظم واستمرار ظاهرة عدم التصريح بالأجراء، الآفة التي تحرم جزءا كبيرا من الشغيلة من حقوقها وتكرس هشاشتها. بلغة الأرقام، بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2025 أقل من 4.25 مليون أجير، 40% منهم يتقاضون راتبا يفوق سقف 5000 درهم، 26% يتقاضون أجرا يتراوح ما بين 5000 و4000 درهم، و 12% ما بين 4000 والحد الأدنى للأجور، و 19% ما بين السميغ و 1000 درهم. ما يعني أن 60% من الأجراء، أي نحو 2.5 مليون أجير مصرح به، سيرتفع أجرهم من أصل ملايين من القوى العاملة المشتغلة في القطاع غير المنظم، والتي للأسف لا تشملها إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إن التعهد بالرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور السميغ في القطاع الخاص بمقدار يناهز 46%، أي المرور من أجر صافي يتجاوز بالكاد 3000 درهم حاليا إلى 5000 درهم في غضون بضع سنوات، مجازفة قد تكون محمودة إن هيئت لها شروط النجاح والاستدامة، وقد تتحول إلى خراب وكساد اقتصادي في غياب التدرج بعيد المدى وتعطل بعض محركات النمو في بلد يكافح من أجل بلوغ نسب نمو سنوية لا تقل عن 5% في أحسن الأحوال، ومرهونة بجود السماء وباتقاء شر الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية. في المحصلة، وبعيدا عن المزايدات السياسوية بين هذا الحزب أو ذاك، وبمنأى عن السياق الانتخابي الموسوم كما جرت العادة بإغضاق الوعود الانتخابية، الأكيد أن تحسين القدرة الشرائية للسواد الأعظم من شغيلة القطاع الخاص، لسيما أولئك الذين يتقاضون السميغ أو أحيانا أقل منه، يجب بل من الطبيعي أن يتصدر أولويات الأحزاب بشرط استحضار الواقعية وتفادي الانعكاسات السلبية لطرق وآليات التنفيذ والأجراء.
1: وصل بمواضيع أخرى رياضة الآن. مساء الرياضة والزميل الحسن جابري. حسن مساء الخير.
2: مساء النور محمد.
1: إذن البداية، كرة القدم وجديد دوليين المغاربة، سوق الانتقالات لازالت متواصلة. الدولي المغربي حكيم زياش يحظى باستقبال كبير لدى وصوله إلى البرازيل في أفق إتمام إجراءات توقيعه في كشوفات فريق بوتافوغو.
2: زياش وصل إلى ريو دي جانيرو وسط استقبال حافل من جماهير بوتافوغو التي حضرت للترحيب بالوافد الجديد، في مشهد يعكس حجم الانتظارات من لاعب يمتلك تجربة كبيرة على الساحة الأوروبية والدولية. الدولي المغربي بدأ متحمسا للمغامرة، أكد في أول كلماته رغبته في اللعب مع بوتافوغو وفي اكتشاف كرة القدم البرازيلية عن قرب في تجربة وصفها بأنها مختلفة ومثيرة. في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، سيخضع زياش للفحوصات الطبية قبل استكمال إجراءات توقيع العقد الذي تتحدث مصادر صحفية أنه سيمتد إلى دجنبر من العام 28 و2000. ويأتي انضمام زياش إلى بوتافوغو في الوقت الذي يسعى فيه النادي لتعزيز خط هجومه، لا سيما على الجانب الأيسر، حيث سيكون زياش ثامن لاعب ينضم إلى صفوف النادي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الحالية. بالمغرب دائما أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم عن تمديد فترة الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 26 و2027 و2000 إلى غاية 25 من شتنبر الجاري. وأوضحت العصبة في بلاغ لها أن عملية التسجيل وانتقال اللاعبين ستظل مفتوحة إلى التاريخ المذكور مع ضرورة احترام جميع الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. يأتي هذا القرار بحسب بلاغ العصبة لمنح الأندية فرصة إضافية لاستكمال تركيباتها البشرية وتعزيز صفوفها قبل انطلاق المنافسات الرسمية، في وقت تواصل فيه مجموعة من الفرق تحركاتها في سوق الانتقالات. ارتباطا بوضع الأندية المغربية قبل بدء منافسات البطولة الاحترافية، العصبة

0: الوطنية لكرة القدم الاحترافية طالبت مسؤولي نادي المغرب التطواني بتسوية مختلف الملفات والالتزامات المالية والتعاقدية العالقة التي تخص النادي، وذلك خلال اجتماع خصص لبحث الوضعية المالية للفريق. حسب بلاغ العصبة، فقد استعرض الاجتماع الملفات المرتبطة بمستحقات اللاعبين والأطر التقنية إلى جانب الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات المختصة، كما أكدت أنها تتابع بشكل خاص الملفات التي صدرت بشأنها قرارات نهائية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الجاري بها العمل في حال عدم احترام الالتزامات والآجال المحددة. كشفت أمس مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الرياضية المتخصصة عن لائحة 30 لاعبا المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية البالوندور لأفضل لاعب في العالم للعام 26 و2000. لائحة ضمت اسم قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي الذي يتنافس مع أبرز نجوم اللعبة. فهل ضمت اللائحة كل الأسماء التي برزت في كرة القدم العالمية في العام الحالي، أم أنها ضمت مفاجآت باستثناء بعض الأسماء؟ نستمع بهذا الخصوص لرأي محلل البرامج الرياضية لميديان زميل نزار نور في حديثه عن الموضوع من العاصمة الفرنسية باريس، كان ضيفا في عدد اليوم من برنامج بوديوم.
1: منطقية بناء على الألقاب فؤاد، يعني بناء على الإنجازات قد يكون هو المعيار الحقيقي لاختيار اللاعبين، هو الإنجاز في خلال الموسم، تسجيل الأهداف، التتويج بالألقاب، اللعب النظيف، لأنه حتى يحسبوا الآن البطاقات الصفراء إذا تلاحظ في أسماء اللاعبين دائما هناك عدد البطاقات الصفراء التي نالوا البطاقات الحمراء. أعتقد بأن اللائحة حتى الآن منطقية، ليس هناك بالنسبة لي هذا العام ليس هناك لاعب مرشح لم يكن موجود في المسمين أو بالنسبة للإنجازات التي حدثت سواء كان بدوري الأبطال أو بكأس العالم على الأقل. هناك كينينوس اللاعب المكسيكي من أصول أولمبية موجود في اللائحة، حتى هو يلعب في السعودية وقدم مستوى يعني ممتاز مع المنتخب بلادي. ليس هناك معيار حقيقي في عدد هو اختيار الأشخاص المعنيين، يعني بالنسبة لي هو اختيار المسؤولين في مجلة فرنسا فوتبول بالإضافة إلى خبيري الاتحاد الدولي، أعتقد أنهما في قوة معه واحد آخر. فبالنسبة للاختيارات هي هذه الموجودة.
2: الحسن، نبقى دائما في عالم كرة القدم في أوروبا اللحظة وحديث عن منافسات دوري أبطال أوروبا.
0: وفي دوري الأبطال محمد، فريق برشلونة يتجه لبدء مشواره في مرحلة الدوري بفوز عريض على ضيف فاينورد روتردام الهولندي على ملعب الكامب نو. البارسا يتقدم بأربعة أهداف لصفر ثنائية رافينيا، فضلا عن هدف لكريم أديمي، وقبل لحظات هدف جميل من لامين يامال. في الوقت ذاته أيضا يتواصل لقاء فريق شتوتغارت ضد ضيفه فايكينغ النرويجي. شتوتغارت يتقدم بثلاثة أهداف لواحد. وهذا المساء حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي يستهل حملة الدفاع عن لقبه باستضافة سلوفان براتيسلافا سلوفاكي، مباراة يبدأها البي اس جي، وهو يؤشر على بداية موسم صعب جدا في الليغ آن بعدما عجز عن تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات، بداية تحدث عنها مدرب الفريق الإسباني لويس إنريكي في الندوة الصحفية التي سبقت المباراة.
3: إذا كنا نتحدث فقط عن النتائج فهي بداية موسم كارثية، لكن كمدرب أسعى إلى تقييم كل ما يحدث على أرض الملعب. هناك أمور يجب تحسينها، لكننا نستحق نقاط أكثر. هذه هي كرة القدم، يجب أن نقبل الأمر، ونحن نعمل دوما لتحسين مردودنا.
0: لقاء باريس سان جيرمان ضد براتيسلافا سلوفاكي ينطلق بداية من 8 من هذا المساء في ذات التوقيت، قمتان تستأثران بالاهتمام. ليفربول الإنجليزي على ملعبه أنفيلد يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما قمة إيطالية إنجليزية تضع وصيف بطل الموسم الماضي أرسنال في مواجهة مضيفه نابولي الإيطالي. وغدا يصدر الستار على مباريات الجولة الأولى بإجراء 6 مباريات، خلالها بايرن ميونخ الألماني يبدأ مشواره وهو يستضيف بودو غليمت النرويجي على ملعب أليانس أرينا في مواجهة تبدو فيها الأفضلية واضحة للفريق الألماني. أما مانشستر يونايتد الإنجليزي وفي اختبار يبدو في المتناول يستضيف فريق صباح الأذربيجاني على ملعب أولد ترافورد، مواجهة تبدو فرصة مثالية للفريق الإنجليزي لبدء مشواره الأوروبي بانتصار على ملعبه في مستهل عودته إلى دوري الأبطال بعد سنوات من الغياب. مايكل كاريك مدرب فريق الشياطين الحمر تحدث عن

0: عودة المانيو لدوري الأبطال وعن لقاء الغد.
1: نعم، لقد عملنا بجد لنكون هنا. نحن نبدأ مسيرتنا ونحاول أن نجعلها طويلة بقدر ما نستطيع، لذا تنتظرنا تحديات كبيرة ومباريات رائعة حقا، لكن من الصعب الحديث عن المستقبل الآن، ونتطلع للمباراة برغبة كبيرة.
0: مباراة دوري الأبطال كانت انطلقت أمس بإجراء 6 مباريات، خلالها وقع مانشستر سيتي الإنجليزي على بداية مثالية وهو يتفوق خارج قواعده على بورتو البرتغالي بهدفين لصفر. لقاء أشر خلاله الدولي المغربي أيوب بعدي على أداء مميز جعله يتلقى إشادة كبيرة من الجميع وبالأساس من مدرب الفريق إنزو ماريسكا. ماريسكا تحدث عن أداء بعدي في أول مبارياته بقميص السيتي في دوري الأبطال.
2: Because he's very good, first of all.
3: إنه لاعب ممتاز أولا وقبل كل شيء. ضد كوفينتري فقد كرتين، وبعد ذلك كان يلعب داخل منطقة جزائنا بهدوء تام، وهذا يدل على مدى جودته، لأن أي لاعب كما تعلمون قد يفقد التركيز بعد أن يضيع تمريرتين. لكنه يبلغ من العمر 18 عاما فقط، وهو لاعب رائع. أعتقد أنه كان جيدا جدا. ربما تتوقعون من إيرلينغ روبن ماتيو أن يدير هذا النوع من المباريات بشكل أفضل، لا تتوقعون ذلك من لاعب يبلغ من العمر 18 عاما وقد كان رائعا ولم يشعر بالرهبة أبدا. لم أره في أي لحظة في حالة خوف. كل التهاني لأيوب، ولهذا هو معنا.
4: حسن، بعد كرة القدم رياضة أخرى، رياضة الغولف.
0: وحديث في رياضة الغولف عن الصعوبات المالية التي يواجهها دوري ليف غولف الذي دخل مرحلة غير مسبوقة في تاريخه بعدما تقدم رسميا بطلب للحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي أمام محكمة الإفلاس في ولاية نيوجيرسي. الخطوة جاءت بعد قرار صندوق الاستثمارات العام السعودي وقف تمويل الدوري مع نهاية موسم 26 و2000، ووسط التزامات مالية تتراوح وفق الملف المقدم للمحكمة بين 500 مليون ومليار دولار. الخطوة هذه تضع عددا من أبرز نجوم ليف في موقع الدائنين، وفي مقدمتهم الإسباني يون رام، الأمريكي برايزن دوشامبو، فضلا عن داستون جونسون وكامرون سميث. بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. بقي فقرات الحصاد تتواصل رفقتك محمد.
4: شكرا جزيلا لك زميل الحسن. أنا كذلك أترك سلمى تذكرنا بالطقس.
5: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé au sud de l'Aïoun et partiellement nuageux à souvent clair ailleurs. Des précipitations sont possibles sur le Rif. Côté température, il fera 26 degrés à Rabat et Casablanca, 29 degrés à Tanger, 32 degrés à l'Aïoun, 34 degrés à Marrakech, 28 degrés à Agadir, 31 degrés à Fès, il fera 27 degrés à Derla ou encore 28 degrés à Tétouan. Dans le reste de l'Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé au Caire et à Tripoli où il fera respectivement 35 degrés. Temps partiellement nuageux et des orages attendus à Tunis où il fera 33 degrés. Il fera 24 degrés à Alger ou encore 33 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent, en Afrique de l'Ouest, il fera 28 degrés à Abidjan avec un temps souvent nuageux et des orages. Temps orageux également prévu à Lagos où il fera 29 degrés. Il fera 32 degrés à Dakar ou encore 28 degrés à Conakry avec des averses de prévu. Et dans le reste du monde, prévoir 22 degrés à Paris, 20 degrés à Londres, 32 degrés à Rome. Il fera 29 degrés à New York, 23 degrés à Montréal. Prévoir 22 degrés à Tokyo avec des averses, 34 degrés à Pékin, 25 degrés à Séoul. Il fera 43 degrés à Bagdad ou encore 42 degrés à La Mecque et 42 degrés également à Dubaï.
4: السابعة والنصف نشرة إخبارية مفصلة تقدم لكم زميلة كاسوند دوما.
6: Bonsoir à toutes et à tous. Au Liban, les frappes israéliennes continuent de pleuvoir sur le sud du pays. Israël y cible en particulier la colline d'Ali Taher depuis quelques jours, un repère stratégique pour le Hezbollah, vous l'entendrez. La guerre continue aussi en Ukraine, mais il semble qu'il y ait un regain d'intérêt de la part de Washington pour ce front. Quelle est la stratégie des États-Unis en matière diplomatique pour l'Ukraine ? La réponse d'une experte dans cette édition. Au Cameroun, le président et le vice-président du principal parti d'opposition ont démissionné hier.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير وأهلا بكم مستمعينا من جديد. الساعة الآن باستديوهات إذاعة ميد أن تشير السابعة مساء والدقيقة 45. نواصل ما تبقى من فقرات الحصاد وضمنها استهلت المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب موسمها الدراسي الجديد بفتح أبوابها خلال الأسبوع الأول، وذلك في مواصلة لتنزيل برامج خارطة الطريق 22 و 2026 و 2000 الهادفة إلى تحقيق تحول بنيوي في المدرسة العمومية. في هذا السياق خصص الشهر الأول من السنة الدراسية لتقديم 4 أسابيع من الدعم والمراجعة وتقييم التعثرات لصالح التلاميذ تمهيدا للانطلاق الفعلي والدائم للدراسة في مدارس الريادة التي أصبحت تغطي اليوم نحو 80% من مجموع المدارس العمومية عبر مختلف جهات المملكة. المزيد من التفاصيل فقرة ميدان ريبورتاج يوقع هذا الأسبوع عادل الزبيري من مدينة سلا.
2: في حي معمورة في مدينة سلا في مدرسة محمد تيمد في الساعة 9 صباحا في يوم صيفي، عشرات التلاميذ في صفوف متوازية لأداء جماعي للنشيد الوطني

0: في اليوم الأول من الموسم الدراسي الجديد. اللقاء الأول لتلاميذ المدارس العمومية بعد نهاية العطلة السنوية الصيفية.
1: في يوم الدخول المدرسي كنحس بالفرحة لأنني غادي التقي أصدقاء جداد وغادي التقي الأساتذة ديالي اللي كيبدلوا الغالي والنفيس باش يحقوا لنا المستقبل واعي.
2: الصراحة الإحساس ديالي رائع حيتاش غادي نتلاقى مع أصدقائي وغادي نتعرف على أساتذة جداد، والأكثر حماس هي أنني غادي أرجع للمدرسة اللي كنضموا لنا فيها كثير من الورشات.
3: إحساسي في هذا النهار ديال الدخول المدرسي هو أن فرحانة بزاف حيت غادي ندخل وغادي نتلاقى بأصدقائي اللي شحال ما شفتهم، وغادي نشوف أستاذات جدد اللي غادي يعلمونا بزاف ديال الحوايج وغادي يبقاو يشرحوا لنا بأحسن طريقة لديهم.
0: في قسم تعليمي في الطابق الأرضي أول لقاء للتنسيق بين أستاذات المرحلة الابتدائية. تواكب أستاذة اللغة الفرنسية لطيفة البتيخي تلاميذ ينتظرون دورهم في إنجاز اختبار تقييم المستوى في اليوم الأول من الموسم الدراسي.
4: مشروع تربوي اللي كيخدم خريطة ديال الطريق، يعني من 2022 حتى 2026، الوغ دونك حنا الأكل ديالها ما غاديش يمكن يبان مثلا في العام الأول أو في العام الثاني، ولكن هو غادي يكون على المدى البعيد. لقينا النتيجة بانت على التلميذات ديالنا على الأقل بعدا في المستويات الأساسية، يعني تعلمات الأساس.
0: فرحة في العيون وبهجة على المحيا، هكذا يبحث التلاميذ عن أقسامهم التعليمية بين طابقين اثنين في المدرسة. من المنتظر أن يلتحق بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي العمومي أكثر من نصف مليون وثلاثة وثلاثون ألفا من التلاميذ.
5: إحساسي بالفرحة حيت غندخل وغنبدا نقرا.
6: انا تجيني مدرسه زوينه وتنبغي نجي نقرا فيها حيت كاينين صحاباتي وخاصني نجي نديروا الانشطه ونبقاو نلعبوا باش من كبروا نبقاو نتفكروا هاد الاوقات الزوينه.
7: انا صراحه طلع كيعجبني هاد النهار ديال الدخول المدرسه باش كنتلاقى مع الاساتذه ديالي كانوا قراوني، وكنتلاقى مع الزملاء ديالي وكنتعرف على الاساتذه اللي غادي يقراوني ومع الزملاء اللي غادي نتصاحب معاهم.
0: بشكل فردي وتتابعي يستقبل أستاذ اللغة العربية عبد اللطيف بومهيد 60 عاما يستقبل التلاميذ لاجتياز امتحان التقييم قبل ملء استمارة نظام منصة مسار لتتبع التلاميذ رقبيا. الأستاذ عبد اللطيف يدرس للعام الثالث على التوالي في مدرسة للريادة.
8: اختبار ديال المستوى كنعرف كل واحد المستوى دياله في الاخر، فاش كنسجلوهم في مسار وكل واحد فين وصل هو اللي كيتكلف وكيعطينا مجموعات اللي عندهم مستوى متقارب في الرياضيات، اكتسبوا بزاف ديال الكفايات. حل المسائل كان عندهم دائما مشكل في حل المسائل، عطاوهم طرق كيفاش يتعامل مع مساله ويحلها.
0: بعد 4 ساعات في يوم دراسي يغادر التلاميذ في اتجاه منازلهم بعد أول لقاء مع الأسرة التعليمية ومع زملاء ستمتد الصحبة معهم سنة دراسية كاملة. من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع هو الشعار الرسمي للدخول المدرسي الجديد مع استقبال 7 ملايين تلميذ يؤطرهم قرابة 314,000 أستاذ. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
9: نواصل مستمعينا بموضوع آخر وعوالم أخرى، عوالم البيئة وتغيرات المناخية وتداعياتها وما يحدث في ذلك على مستوى العالم. خلف أرقام الكوارث قصص لم تسمع في الوقت المناسب. في نيبال حذر المتسلقون من تغيرات الجبال قبل الفيضان، لكن الكارثة وقعت. درس قاسي يثبت أن دمج المعرفة المحلية مع تكنولوجيا ليس خيارا بل شرطا للنواة والنجاة. عدد جديد من إيكولوجيا مع سفيان منحود.
10: لم يأتي الفيضان المدمر الذي جرف القرى وشرد المئات في نيبال مؤخرا من

صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كشف متسلقون محليون ومنظم رحلات جبلية يعيشون في أحضان سلاسل جبال الهيمالايا أنهم رصدوا قبل أيام قليلة من وقوع الفاجعة تحركات وتغيرات متسارعة في البيئة الجبلية، تحركات تمثلت في ذوبان غير متوقع لطبقات جليدية وانزلاقات طفيفة لكنها متكررة للتربة وسماع أصوات حركة صخرية باطنية، وهي كلها مؤشرات دقيقة أثارت لديهم موجة عارمة من القلق بشأن استقرار المنطقة برمتها. تضعنا هذه الشهادات الميدانية أمام حقيقة صارخة، التغير المناخي لم يعد مجرد خطب سياسية أو دراسات أكاديمية بعيدة تناقش في المؤتمرات الدولية، بل أصبح واقعا ميدانيا يفرض خطورته يوميا متجاوزا أحيانا قدرة أجهزة التنبؤ المناخي الحديثة. فالصوت الحقيقي للتحذير أتى هذه المرة من المتسلقين والمستكشفين الذين يقرؤون تضاريس الجبال كما يقرأ المرء كتابا مفتوحا. إنما شهدته نيبال يدعو إلى إعادة نظر جذرية في كيفية التعامل مع تحذيرات مجتمعات السكان المحليين والخبراء الميدانيين. فدمج المعرفة التقليدية والملاحظات المباشرة مع أنظمة الإنذار المبكر لم يعد خيارا ثانويا، بل أداة حاسمة قد تفصل بين النجاة والكارثة.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعود مستمعينا تذكركم بأحوال الطقس، ونسهل توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء مشمسة جنوب العيون، غائمة جزئيا إلى غالبا صافية في باقي مناطق المملكة، مع احتمال تساقطات مطرية على مناطق الريف وفي جيك. في درجات الحرارة المتوقعة بالمملكة، الرباط 26 درجة مع أجواء غالبا مشمسة، طنجة 29 درجة أجواء غائمة جزئيا، في الناظور يتوقع تسجيل 28 درجة في ظل أجواء غائمة جزئيا كذلك، وجدة 29 درجة أجواء غائمة جزئيا، في شفشاون الأجواء غالبا مشمسة مع توقع تسجيل 20 درجة، أسمارة أجواء مشمسة 35 درجة، أما في الداخل 27 درجة مع أجواء غالبا غائمة. في منطقة شمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 35 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة بهذه المدينة العاصمة المصرية، 24 بالجزائر العاصمة مع أجواء غائمة، 33 درجة متوقعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مع أجواء غائمة نسبيا. في عواصم الغرب الإفريقي، يتوقع تسجيل 28 درجة بأبيدجان مع أجواء رعدية، أجواء ممطرة في كوناكري واحتمال تسجيل 28 درجة. في باقي عواصم العالم، باريس 22 درجة بأجواء غائمة جزئيا، برلين 20 درجة أجواء غائمة، إسطنبول أجواء مشمسة مع توقع تسجيل 28 درجة، طوكيو 22 درجة أجواء ممطرة، أما في بيروت فمن المتوقع تسجيل 31 درجة وأجواء مشمسة. ونختم هذه الجولة من نيودلهي، حيث توقع تسجيل 35 درجة مع أجواء مشمسة. 8 مساء بسدوهات إذاعة ميديان بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم مستمعينا، سهل معكم هذا الموجز الشرق أوسطيا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية، لكنها الآن هذه الحرب هي مختلفة وتوحي بعودة تصعيد تلفزيون رسمي الإيراني، أفاد اليوم بسماع ذوي انفجار قرب مضيق هرمز في جنوب البلاد، ولم يعلن بعد عن طبيعة الحادثة أو مصدرها. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم عن تعرض سفينة مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم جمهورية بنما إلى إصابة أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرر اليوم خلال تفقده القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا موقفه القائل بأن إسقاط الجمهورية الإسلامية وحلفائها الإقليميين بات وشيكا، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر على بدء إسرائيل وواشنطن حربا على إيران. تفقد

قدو نتنياهو قواته في جبل الشيخ دانت دمشق، معتبرة أن دخوله إلى أراضيها خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها. بينما دانت إيران اليوم قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالتها إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم امتثالها التزاماتها النووية، واصفة أن الأمر لن يحقق أي نتائج. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تضامن واستنكار للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن حسين إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن. وجاء في البرقية: لقد تابعت ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في استمرار النهج العدائي لإيران ضد بلدكم الشقيق وكذا دول الخليج العربية. وأضاف العاهل المغربي في برقيته: وأمام هذا الحدث الخطير أعرب لجلالتكم عن إدانة القوية ورفض الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساسة باستقرار بلدكم الشقيق وترويع أمني وسلامة الشعب الأردني الأبي. نبقى في المنطقة، حيث حذر الجيش اللبناني اليوم من أن التصعيد الإسرائيلي في جنوب البلاد يهدد تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، فيما أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 29 شخصا على الأقل منذ الجمعة وفق السلطات، رغم هذا الاتفاق ورغم اتفاق وقف إطلاق النار. أشادت 8 دول عربية وإسلامية اليوم بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقيود التي قررت دول غربية عدة فرضها في هذا المجال. ورحب بيان مشترك صادر عن الدول الثمان بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في ظل تزايد الاحتياجات وميزانية تفرض خيارات صعبة، دعا المغرب اليوم بجنيف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إدراج الحلول المستدامة ضمن تخطيطها للميزانية المخصصة لمخيمات تندوف في الجزائر، معتبرا أن التمويلات المرصودة منذ عدة عقود تكرس نظاما مكلفا للإبقاء على الوضع القائم بدل الإسهام في تسويتها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أوضح خلال أشغال اللجنة الدائمة للمفوضية أن هذه الحلول المستدامة تتمثل في العودة الكريمة للساكنة المعنية طبق النداء الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وإعادة التوطين في بلدان ثالثة مستعدة للمساهمة في ذلك والاندماج في البلد المضيف. نبقى في المنطقة المغاربية، حيث أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها على تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى بي سلبي مع آفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة الدولية في تقرير نشرته أمس أن رفع تصنيف تونس مستقبلا رهين بالتخفيض من عجز الميزانية ونسبة الدين العمومي.

0: Antenne Maghreb et Dossier Extraordinaire sur notre antenne Afrique.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأننا نعيش في هذه الأيام ذكرى مولده الشريف في شهر ربيع الأنور، شهر ربيع الأول من سنة 48 و400 للهجرة. وهذه الذكرى تدعونا لاستحضاره صلى الله عليه وآله وسلم، واستحضار آياته، واستحضار خلقه وخلقه، واستحضار كل ما يمت إليه صلوات الله عليه وعلى آله، استحضار القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه وقراءته وتلاوته وكثرة الصلاة عليه. دعوا مقال النصارى في نبيهم: يا مادحيه ومهما شئتم قولوا، هذا الذي مدحه جاء الكتاب به مفصلا وله ذكر وترتيل، هذا الذي ليس يحصى فضله وله حقا على أفعل التفضيل تفضيل صلى الله عليه وآله وسلم.

تستعظم أيها المؤمن ما تراه من المعاني العظيمة مما شاهده أولياء الله من علو منزلة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم عنده، فليس ذلك بكثير على فرض العالم وفخر آدم وبني آدم سيد عبيد الله وأحبهم إلى الله الذي ليس فوقه في الكمال إلا الله، ومهما كانت فهي لا تخرج عن كونها من جملة مقدورات رب العالمين، وهي في الحقيقة تفصيلات وشروح لمعنى علو قدره المسلم عند جميع المؤمنين، وهي مبنية على مكاشفات ومشاهدات شاهدها أولئك السادات حينما خلصت أرواحهم من شوائب الكدورات، فأدركوا ببصائرهم من الأسرار والأنوار ما لم تدركه الأبصار. الشيخ العلامة القاضي العارف يوسف بن إسماعيل النبهاني رضي الله عنه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلق الله وأعلاهم منزلة عند الله، وهو النور الأعظم السائر في جميع الموجودات، والأصل المقدم الذي تفرعت عنه جميع الكائنات. فكل من تكلم عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العارفين إنما هي بذور عرفان اقتبسوها من شمس كماله، وبحور إحسان استمدوها من فضله المحيط وفيض أفضاله. فكل ما وصفوه به صلى الله عليه وآله وسلم هو منه وإليه، وليس لهم بذلك منة عليه، كالبحر يمطره السحاب وما له من عليه لأنه من مائه، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي في الفتوحات المكية عين سابقة النبوة البشرية، لقوله معرفا إيانا: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وهو عين خاتم النبيين، لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لما ادعي فيه أنه أبو زيد الصحابي الجليل، نفى الله تعالى أن يكون أبا لأحد من رجالنا لرفع المناسبة وتمييز المرتبة. ألا تراه صلى الله عليه وآله وسلم ما عاش له ولد ذكر من ظهره تشريفا له، لكونه سبق في علم الله أنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هو المنة الكبرى، هو النعمة التي يقل لها شكر الورى وتبيد، هو المنهل الفياض بالفضل والندى، وما بعده للواردين مزيد. فلولاه ما كانوا، ولا كان كائن، ولا كان وعد بيننا ووعيد. هو العروة الوثقى، هو الحجة التي يصدقها منه عليه شهيد، عليه صلاة الله ثم سلامه، وآل وصحب ما أتاه مريد صلى الله عليه وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: من عمر بوشمعاء، أهلا بكم. بعث العاهل المغربي برقيدة تضامن واستنكار إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن. وأكد الملك محمد السادس في هذه البرقية أنه تابع ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الشقيقة، وذلك في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد الأردن وكذا دول الخليج العربية. وأضاف الملك محمد السادس أنه أمام هذا الحدث الخطير يعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني، مؤكدا تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة الأردنية ودعمها الثابت ولا مشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الأردن وسلامة مواطنيه، مشددا على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. مثل رئيس الحكومة عز زخنوش اليوم بأصل العائلة المغربي في مراسم جنازة ملك النرويج هارولد الخامس، وكان الملك محمد السادس

0: قد أعرب في برقية تعزية ومواساة إلى عاهل النرويج هاكون الثامن عن بالغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هاروند الخامس الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفان وإخلاص مجسدا وحدة الأمة. انتخابات 23 شتنبر في المغرب عند منتصف هذه الليلة تنطلق الحملة الانتخابية إلى هذه الاستحقاقات لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر لها في 23 شتنبر الجاري. وقعت شركة سين هايلان السويسرية مذكرة تفاهم مع الحكومة المغربية بهدف تطوير مصنع للوقود الاصطناعي المتجدد في إقليم طنطان جنوب المغرب لإنتاج 100,000 طن من الوقود المتجدد سنويا. وتقول الشركة إن هذه الأنواع من الوقود يمكن استخدامها في المحركات والبنية التحتية الحالية من دون الحاجة إلى تعديلات جوارية. وقدرت الشركة حجم الاستثمار بمليار دولار. صوت مجلس محافظ الوكالة الدولية التقدرية اليوم على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 25 أكتوبر، وذلك تلبية لمطلب أساسي للحركة الاحتجاجية المتواصلة في البلاد. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Medi 1. Respirez, vous êtes sur Medi 1.

0: هذا وقتنا، إلا بغينا الخير لينا ولولادنا نصوتو ونخدمو بلادنا،
1: نكونوا واقفين على شغلنا، نصوتو ونقولو كلمتنا.
2: قطرة بقطرة كتسهر الأرض، وبصوتي وصوتك نبنيو الغد.
3: تصويت مهم، راه حق بين يدينا، ننتخبو ونديرو اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتو كلنا في الانتخابات التشريعية ونختارو بكل مسؤولية.
5: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
6: العاهل المغربي يبعث برقية التضامن واستنكار إلى العاهل الأردني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن، مؤكدا أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. الحملة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر تنطلق عند منتصف هذه الليلة في المغرب. في النشرة نتوقف عند تطلعات أجراء القطاع الخاص. شركة سين هايلان السويسرية توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة المغربية لإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الصناعي في طنطان، الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثمار مليار دولار. قمة فضائية في باريس في ظل سعي أوروبا لتعزيز موقعها في سياق سوق صناعة فضائية تعرف ازدهارا واشتدادا للمنافسة. في الرياضة، نتائج أبرز مباريات اليوم برسم دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، منها فوز برشلونة على فاينورد بحصة 5 أهداف لهدف. عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. بعث العاهل المغربي برقية تضامن واستنكار إلى العاهل الأردني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن ودول الخليج العربية. وأكد الملك محمد السادس أنه أمام هذا الحدث الخطير يعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر، مؤكدا تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة الأردنية، كما شدد على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. في المتابعة نهى يوسف.
7: العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في برقيته للملك عبد الله الثاني متابعته ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد الأردن الشقيق.

0: وكذا دول الخليج العربية. بلاغ الديوان الملكي أوضح أن الملك محمد السادس وأمام هذا الحدث الخطير أعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن الشقيق وترويع أمن وسلامة شعبه. العاهل المغربي أكد في برقيته على تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة الأردنية ودعمها الثابت واللامشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الأردن وسلامة مواطنيها، مشددا على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن شنه هجوما بالصواريخ الباليستية استهدف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن على بعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة عمان، مشيرا إلى أن الضربات طالت حظائر صيانة وتجهيز وتمركز لطائرات مقاتلة. لكن القوات الأردنية أكدت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي استهدف المملكة قوامه 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الإيرانية، تم تدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية ونائية دون تسجيل أي خسائر بشرية.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج مضيق هرمز ستشمل أجزاء من خليج عمان وخارجه، مشيرا إلى أن إحداثياتها الدقيقة ستعلن لاحقا. وقال المتحدث باسم الحرس الإيراني أن المنطقة المحظورة تبدأ تقريبا من جهة تشبهار وتشمل جزءا من بحر عمان وجزءا آخر من بحر العرب، محذرا السفن من دخول هذه المنطقة دون تنسيق معها. هذا تعليق رامي الخليفة العلي، باحث في الفلسفة السياسية من باريس، حاور يوسف نعماني.
2: قرار الحرس الثوري يعني تصعيدا من الجانب الإيراني الذي يشعر بضغط كبير خلال الفترة الماضية، طبعا السيطرة على مضيق هرمز ومد هذه السيطرة إلى خليج عمان، ذلك يعني منع السفن من المرور عبر خليج عمان، وبالتالي منع الطرق البديلة التي أوجدتها بعض الدول خصوصا دولة الإمارات بتصدير النفط عن طريق ميناء الفجيرة. ذلك تصعيد كبير وخطير باعتقادي، وهو يشير إلى أن إيران ماضية في توسيع العمليات العسكرية رغبة في إشعال المنطقة وجعل التكلفة أكبر على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية خصفت ناقلات نفط ومواقع على الساحل الإيراني على الخليج العربي، فذلك يشير بشكل واضح إلى أننا نذهب إلى مزيد من التصعيد. الضغط الذي تتعرض له إيران ليس فقط ضغطا عسكريا ولكن ضغط اقتصادي مع العقوبات القصوى، والذي أدى إلى ملاحقة الطرق التي تلتف من خلالها إيران على العقوبات. إذن نحن أمام استراتيجية أمريكية تشعر الجانب الإيراني بالضغط، لذلك يحاول الرد بأكثر من وسيلة رغبة في تصعيد الموقف وزيادة التكلفة على دول المنطقة، الاقتصاد العالمي، وكذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران. وأفاد دبلوماسيا بأن القرار اعتمد ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا الصين والنيجر. انتخابات 23 شتنبر في المغرب عند منتصف هذه الليلة تنطلق رسميا الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر لها في 23 شتنبر، وتزامنا مع هذه الاستحقاقات يرفع وزراء القطاع الخاص مطالبهم إلى الأحزاب المتنافسة بزيادة الحد الأدنى للأجور لدعم قدرتهم الشرائية في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار. هذا ريبورتاج نور الدين إيجاجان.
3: تحتفظ فئة العمال بآمال عريضة للاستجابة لمطالبها خلال السنوات المقبلة، طموحها في ذلك يستند إلى نتائج الانتخابات المرتقبة، ملفات كبرى تدفع هؤلاء إلى التشبث بحقهم في التصويت والنموذج من المنطقة الصناعية الحرة لطنجة.
4: خاص الواحد ضروري يصوت ويعرف على مين يصوت، هذه أهم حاجة، إلا صوت على أي واحد ما غيتبدل حتى حاجة في البلاد. كنتمنوا يطلعوا في الثمن ديال السميك حتى هو ما يبقاش كما دابا، يجوا بحال الدول الأوروبية إن شاء الله في المستقبل. داكشي اللي كنشوفوا بلي الشباب مابقاش باغي يخدم في هذا الوقت الحالي، حيت ما كاينش الاحترام صراحه، مابقاش كاين الاحترام، كاين بزاف ديال الضغط، وكنطلبوا البيئه المحترمه اللي نقدروا نخدموا فيها براحتنا.
3: على راس التطلعات النقاش الدائر حاليا حول رفع الحد الادنى لل

0: أجور وإقرار مراقبة لعدد ساعات العمل، فالتجاوزات قائمة والزيادة التي أقرتها الحكومة خلال مطلع العام الجاري تبقى غير كافية بالنسبة لهم.
1: السميك خصو يتزاد، ولكن المشكل اللي كاين هو السميك إذا تزاد يتزادوا مع مصاريف آخرين، يزيدوا 5000 درهم، 5000 درهم ما كافياش في الواقع.
0: تحسين ظروف اشتغال العمال نقطة لا تلزم الحكومة فقط بل أيضا الباترونة، طرف تطالبه أيضا هذه الفئة بتجويد الظروف المادية والمعنوية.
2: السميك طيح لواحد الدرجة ما يمكنش، مقابل مع أنك أنت كاري وعندك مصاريف، يعني التعامل ناقص، الصالير طايح بزاف، وخا كدير واحد المجهود يعني بنادم ما كيموتيفيكش باش انك تزيد للقدام.
0: على اعتاب الانتخابات تبحث الطبقه العامله المغربيه عن فرصه لوصول ظروف اشتغال افضل، ما يمكنها من انتاجيه اكبر تواكب تطلعات المغرب المنشود.
3: وقعت شركة سينهال هاليان السويسرية مذكرة تفاهم مع الحكومة المغربية بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الاصطناعي في المملكة، سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم تشييده في طنطان بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 طن من الوقود المتجدد سنويا، وسيكلف الاستثمار نحو $1 مليار. هذه توضيحات مصطفى البرق خبير في مجال الطاقة من الرباط، حاور يوسف نعماني.
4: أبانت استراتيجية المغرب في مجال الطاقات المتجددة عن نجاعتهم كبيرة، إذ حظى عرض المغرب للهيدروجين الأخضر باهتمام واسع من قبل كبرى الشركات العالمية. في هذا الإطار وضعت المملكة رهنة إشارة المستثمرين المعنيين وعاء عقاريا يبلغ 300,000 هكتار في مرحلته الأولى، مع تخصيص ميناء طنطان حصريا لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وإلى حدود الساعة تم إبرام 6 اتفاقيات كبرى لمشاريع مع وزارة المعنية، بينما تواصل شركات أخرى إبداء اهتمامها بهذا المجال الحيوي. ومن أبرز هذه المبادرات الاتفاق الأخير مع شركة سين هيليوم السويسرية ووزارة التحول الطاقي لإنتاج 100,000 طن من الوقود النظيف، لا سيما وقود الطائرات ووقود النقل منخفض الكربون كالغازوال والبنزين النظيفين. وكما هو معلوم تتمتع الأقاليم الجنوبية بمؤهلات طبيعية استثنائية في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، مما منح هذه المنطقة زخما استثماريا وقيمة استراتيجية بالغة. كما تعد كلفة الإنتاج كيلوات ساعة في المغرب من بين الأرخص عالميا، مما يشجع المستثمرين على التوجه نحو هذه المنطقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الحيوية كالإيثانول والأمونيا، والتي تستخدم في تصنيع أنواع مختلفة من الوقود الأخضر.
3: مثل رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بأصل العاهل المغربي في مراسم جنازة ملك النرويج هارالد الخامس، وكان الملك محمد السادس قد أعرب في برقية تعزية ومواساة العاهل النرويج هاكون الثامن عن بالغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هارالد الخامس، الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفان وإخلاص مجسدا وحدة الأمة. ألغى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس اليوم مكالمة هاتفية هي كانت مقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إشادة الأخيرة علنا بفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في انتخابات محلية. وذكر المتحدث باسم ميرتس أن المستشار اعترض مرارا على التدخل في الشأن السياسي الداخلي. هذا تعليق الطيب السعدوي خبير الشأن الألماني من فرانكفورت، تحدث إلى يوسف نماني.
5: أن يلغي المستشار الألماني فريدريش ميرتس مكالمته الهاتفية التي كانت مبرمجة بينه وبين الرئيس الأمريكي، في الواقع أمر مفاجئ، بحيث أن هكذا مكالمة تكون مبرمجة بتأني ولا تخضع لتضارب المواعيد. هذا يعني أنه رد فعل على سلوك الرئيس الأمريكي الذي قام باستفزاز الحكومة الألمانية والمستشار الألماني بشكل خاص بتهنئة حزب البديل الألماني مباشرة بعد فوزه بانتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. المستشار الألماني وجد في هذا تدخل خارجي في السياسة الألمانية، وألمانيا في الواقع ليست في أفضل حالتها، رغم أن بعد استلام فريدريش ميرتس سدة الحكم كان الكل يعول عليه على استعادة هذه العلاقة بريقها، ولكن الآن وصلت إلى الذروة في الخلافات، والقادم سيكون أسوأ إذا استمر الجانب الأمريكي في التدخل في السياسة الألمانية.
3: افتتحت اليوم في باريس عمل القمة الدولية الأولى لقطاع الفضاء في حدث تقاطعه الشركة الأمريكية العملاقة ويغيب عنه مستشار ألمانيا، رغم أن بلاده شريكة في تنظيمه. وحسب دراسة نشرت نتائجها عاشية القمة، يتوقع بأن ينمو الاقتصاد العالمي للفضاء الذي تجاوز عتبة 500 مليار دولار في 2025

0: 25 ليصل إلى تريليون ومئة مليار دولار بحلول العام 2035، مدفوعا بقطاعات اتصالات الأقمار الاصطناعية والملاحة وبرامج الرصد الأرضي وخدمات الإطلاق والأنشطة القمرية. هذا تعليق عادل عبد الصادق مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني من القاهرة. حاور يوسف نعماني.
1: هذه القمة تأتي لتعبر عن الاتجاه الجديد الذي تتبناه فرنسا وبعض الدول الأوروبية لدعم الاستقلالية الأوروبية في مجال الفضاء الخارجي، وخاصة في ظل تراجع الدعم الأمريكي للقوى الأوروبية من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تنامي التوجه الأوروبي خاصة لدى فرنسا في دعم الاستقلالية الأوروبية عن الدعم الأمريكي أو المظلة الأمريكية، خاصة في ظل تصاعد قوة الاقتصاديات الفضاء الخارجي من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تأثير التنافس الصيني الأمريكي على القوى الأوروبية في مجال الفضاء الخارجي. أيضا هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن وجود خلاف أوروبي، وهو ما يكشف عن غياب الألمان عن هذه القمة، وهو ما يؤكد أن الألمان ما زالوا لديهم وجهة نظر مختلفة تتركز بأنه الأمر ليس بسيطا بهذه السهولة للخروج عن المظلة الفضائية الأمريكية، وأنه ما زال هناك فرصة للاعتماد على الأمريكان في هذا الموضوع، بينما هناك توجه تقوده فرنسا بأن الأوروبيين يجب عليهم أن يفعلوا ليس اليوم ولكن للمستقبل، لأن يكونوا لديهم القوة المستقلة في المستقبل في مجال الفضاء الخارجي. تحاول فرنسا أيضا حشد دولي لهذا التوجه، خاصة في ظل تنامي الاتجاهات لدى بعض المناطق الإقليمية للبحث عن بناء قدراتها الوطنية.
0: كرة القدم ومنافسة دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان وبرشلونة يضربان بقوة في مستهل مشوارهما في دور المجموعة الواحدة. حامل اللقب باريس سان جيرمان تغلب على براتيسلافا تشيكي بستة أهداف لواحد، وبرشلونة تجاوز فينورد الهولندي بخمسة أهداف لواحد. في المتابعة الحسن جابري.
2: بتوهج كبير استهل كل من باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وبرشلونة الإسباني مشوارهما في دور المجموعة الواحدة من دوري أبطال أوروبا. برشلونة وأمام جماهيره على ملعبه الكامب نو واصل نفس عروضه المميزة التي يقدمها مع بداية الموسم في الليغا، فتجاوز ضيفه فاينورد روتردام الهولندي بخمسة أهداف لواحد، مباراة وقع خلالها رافينيا هدفين، وكانت فرصة للوافد الجديد البرازيلي الآخر جابرييل جوجيس لتوقيع أول أهدافه بقميص البلوغرانا في دوري الأبطال، فيما استمر لامين يامال في التوهج بهدف وتمريرتين حاسمتين. أما باريس سان جيرمان وعكس الصعوبات التي يجدها في الدوري الفرنسي، استهل حملة الدفاع عن لقبه في المسابقة الأرقى أوروبيا بانتصار كبير على براتيسلافا تشيكي بستة أهداف لواحد، بفضل تألق كل من الوافد الجديد فيران توريس الذي وقع الهاتريك، وثنائية للمهاجم عثمان ديمبلي، وهدف سادس لفابيان رويز. أما وصيف بطل الموسم الماضي أرسنال الإنجليزي، فبدأ رحلته الأوروبية بانتصار هام خارج قواعده بملعب نابولي الإيطالي بهدف حمل بصمة النرويجي مارتن أوديغارد. توهج إنجليزي آخر حمل توقيع ليفربول فريق الريدز على ملعبه أنفيلد، قلب تخلفه أمام ضيف أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف إلى فوز بهدفين لواحد.
0: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
4: هذه الشائعات المرافقة،
3: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
5: Les nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 25-27 شتنبر مول جزائر الحسن الثاني. ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز منتصف الليل.
2: عمر بجمعة، أهلا بكم. بعث العاهل المغربي برقية تضامن واستنكار إلى العاهل الأردني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن. وأكد الملك محمد السادس في هذه البرقية أنه تابع ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الشقيقة، وذلك في استمرار النهج العدائي لإيران ضد الأردن وكذا دول الخليج العربية. وأضاف الملك محمد السادس أنه أمام هذا الحدث الخطير يعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني، مؤكدا تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة الأردنية ودعمها الثابت واللامشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الأردن وسلامة مواطنيه، مشددا على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. أعلنت إيران أنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور هرمز يوم الأربعاء، وأوضح الحرس الثوري أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط وعشر سفن مخالفة كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن عدة سفن تجارية شمل الخليج العربي وخليج عمان اشتعلت فيها النيران في إطار نشاط عسكري مستمر في المنطقة، في إجراء قد يفرض تعقيدات إضافية على حركة الملاحة البحرية. أعلن الحرس الإيراني توسيع نطاق المنطقة المحظورة التي يمنع على السفن دخولها من دون تنسيق مع طهران. وقال المتحدث باسم الحرس تبدأ تقريبا من جهة تشبهار جنوب إيران وتشمل جزءا من بحر عمان وجزءا آخر من بحر العرب على امتداد المسار الذي يؤدي إلى مضيق هرمز. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران. وأفاد دبلوماسيان بأن القرار اعتمد ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا الصين والنيجر. انتخابات 23 شتنبر في المغرب عند منتصف هذه الليلة انطلقت رسميا الحملة الانتخابية إلى هذه الاستحقاقات لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر لها في 23 شتنبر الجاري. في الرياضة، استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بانتصار كبير على سلوفاكي بستة أهداف لهدف مساء الأربعاء في باريس برسم الجولة الأولى من دوري المجموعة الموحدة. واستهل برشلونة من جهته مشواره في دوري الأبطال بفوز عريض على فينورد بخمسة أهداف لهدف، ويطمح البرسا خلال موسم 2026-2027 إلى إنهاء انتظار مستمر منذ عام 2015 للتتويج مجددا باللقب القاري بعدما ودع المسابقة من ربع النهائي في النسخات الماضية. وقاد لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد فريقه أرسنال الوصيف إلى العودة بفوز ثمين من إيطاليا بهدف للاشي على مضيفه نابولي مساء الأربعاء برسم المجموعة الموحدة لدوري الأبطال، وحقق لفيرتو

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصة

0: بكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ونكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في حلقة ماضية هضرنا على الثغرات الأمنية وشنو كان قصدوا بها. قلنا باللي الثغرة كتشبه واحد الباب أو نقطة ضعف يمكن استغلالها، لكن وجود الباب ما كيعنيش أن أحدا سيدخل منه. وهنا كتبدأ المرحلة الثانية من القصة واللي هي غادي نحكيوها في حلقة اليوم. كيفاش كيفكر المهاجم؟ كيف يصل إلى الضحية؟ هل يحتاج فعلا إلى أدوات خارقة ومعقدة؟ أم ربما رسالة بسيطة أو رابطا واحدا وثقة زائدة من المستخدم تقدر تكون كافية؟ هادشي اللي غادي نعرفوه اليوم في حياة أونلاين مع ضيفنا الكريم أستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة. أستاذ عبد الحي مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
2: مرحبا أستاذ حنان، مرحبا بجميع المستمعات ومستمعين إذاعة ميدي أن راديو.
0: مرحبا بك. في حلقة ماضية هضرنا على الثغرة، اليوم غادي نهضروا على ملي كتكون هاد الثغرة وكي استغلها المهاجم أو الهاكر. دابا حنا بزاف كنعتقدوا باللي انه الهاكر هو واحد السيد خارق عنده بزاف ديال البورطابلات حداه، بزاف ديال ليزورديناتور حداه، عنده داكشي ديال التكنولوجيا والتواصل والاتصال، واش هذا هو الهاكر فعلا؟
2: ربما التسويق اللي خديناه ولا السمعه اللي خدينا على ان هاكر شحال هادي هو اللي باقي دابا، يعني مفهوم ما تغيرش بزاف. بين قوسين هو واحد الانسان كيخلع بالطريقه اللي وصفتي انتي ولا الخيال ديالنا كاملين، واننا ديما كنصوروه واحد الانسان مغطي وجهه عنده واحد الخلفيه سوداء وخطير ويقدر يؤذيك، يقدر المهم كيشكل عليك واحد الخطوره. غير واحد فينالمون كيبقى واحد الانسان اللي في العالم ديال الهاكينغ كينقسموا للقسمين، كاين البلاك والوايت، كاين اللي هاكر اخلاقي وكاين اللي هاكر غير اخلاقي. دونك كاين لي دو تيب. دونك الصوره اللي عندنا على الهاكر شحال هذه باقه، غير هي من من من من نعمموهاش، حيت كاينين هاكرز اخلاقيين اللي حاولوا استطعوا انهم ينقذوا مؤسسات وينقذوا شركات كبيره من اختراقات، حيت الثغره فاش كنستغلوها ودخل ليها الهاكر فهذا كيولي اختراق. دونك كاين هاكرز اللي نقدوا شركات كبيره من اختراقات اللي كانت تكون خطيره وخطيره جدا. الحلقه اللي دازت هضرنا على مايكروسوفت، على جوجل، على ميتا اللي دايرين الوايت ليست ديال الهاكرز اللي كيبلغوا بالثغرات اللي كيلقاو في المواقع ديالهم في لي سيستيم دانفورماسيون ديالهم كاريمون. دونك وكيعطيوهم كذلك كفاءات ماليه مقابل التبليغ لهاد الثغرات وكيفيه سدها.
0: ربما بزاف ديال الناس غيتسائلوا واش الهاكر خصو يكون فعلا عنده قدرات، خصو يكون مهندس بعد معلومات ويكون عنده درايه كبيره بهذا المجال، ولا ربما يكون واحد شخص عادي معنا كنشوفوه بشكل يومي ولكن هو راه هاكر.
2: اولا انه باش يكون مهندس ولا عنده واحد مستوى تعليمي ماشي بالضروره، حيت ربما لقاو واحد الهاكر اللي عنده 13 14 عام ولكن كيتقن لواحد الادوات كيحاول يستغلها لفك شفرات ولا باش يلقى غارات في أنظمة معلوماتية. دونك الهاكر هو فينالمون إنسان رقمي معلوماتي اللي كيحاول أولا يفهم كومون سا مارش ان سيستيم دانفورماسيون ديال واحد الحاجه اللي دارت لواحد الحاجه ويقلب على ثغرات فيها. هذا كنهضروا على هاكر اللي كيحاول يلقى ثغرات في دي سيستيم. كاين اللي هاكر كيحاول يشفر، يعني سواي اتاكي انسان كيعرف ينصب ويحتال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ديكو عنده دي زوتي ولكن عنده درايه بدي سيستيم دانفورماسيون كيفاش يدخل ليهم. دونك كتلقى عارف دو كوا اي ساجي وعارف الى وصل لهادي كيفاش غادي،
0: عارف من اين تؤكل الكتف
2: تماما، كيكون عارف فين غادي يوصل. خصوصا انه ولينا دابا حتى لي زالغوريتم اللي كيداروا قبل ما ندوزوا البروغراماسيون ديال هاد لي سيستيم، كتكون شاك الغوريتم كتلقى عنده طريقه باش تسيكوريزي لي فايل ديالو، دوكو كيحاول يشوف دوك لي زالغوريتم واش مسدودين مزيان ولا ما مسدودينش، وكيكون عارف الثغره اللي كتكون في كل نظام. نعطيك مثال ديال مثلا الاس كيو ال انجكشن، مثلا كتلقى واحد في موقع كنلقاو اسم المستخدم وكلمات المرور، هنا الهاكر اوتوماتيكمون كيف

0: فكر كيشوف واش هاد الموقع ولا هاد هاد النظام واش ساد الثغره ديال اس كيو انجكشن، سو كيدير التيست ديالو يقدر يقدر تكون مسدوده ولا لا. دوكو هكا كيكون كيمشي ايطاب ايطاب باغ ايطاب كيما كنقولوا،
1: كيجرب
0: كيجرب
1: تقدر تصدق تقدر لا. انا بغيت قبل ما نمشيو على الانواع ديال الهجمات، بغيت نركز على هذا الهاكر، على الشخصيه ديالو، على السلوك ديالو. وانت عندك يعني عندك علاقات مع الهاكر اخلاقيين، كيفاش كيكون سلوكه؟ لانه علاش نسولك؟ لانه كيجي فضول نعرفوا هذا الشخص سواء الاخلاقي او الغير الاخلاقي، كيفاش كيكون السلوك ديالو، كيفاش كيفكر.
0: نهضر لك على الاخلاقي بعدا. الاخلاقي الهاكر الاخلاقي هو كاين، انا ديما كيجيني مظلوم، خاصه كيجيني مظلوم. علاش؟ حيت كتلقى سي با فاسيل دات هاكر، ماشي سهله بزاف. وانا بالنسبه ليا عند قناعه شخصيه، احسن ما كاين في لي زانفورماتيسيان هما الهاكرز. علاش؟ حيت كيكونوا عارفين مزيان لي سيستيم دانفورماسيون هادي دو ان هادي، باش كتلقاه زايد على مثلا على انجينيور عادي. كتلقاه سيت ان انجينيور كيعرف شنو هي المعلومات، شنو هي الانفورماتيك، شنو هي اي حاجه، ولكن كتلقاه ضابط المسائل الامنيه. دونك سيت ان بلوس. كنهضر على الاخلاقي، علاش؟ حيت ما كتلقاه ما واخدش بلاصتو مزيان. هضرتي قبيله كتلقى قلتي بانه اول حاجه كيكون مهندس ولا هذا اللي كتخليه انه يخدم مثلا في شركات ولا هذا. الاغلبيه ديال الهاكرز الاخلاقيين ما كتلقاهمش عندهم شواهد. كتلقى يعني تعلم الهاكينغ ولا هذا كتلقى تعلمها الراس ولا دار اوتو فورماسيون ولا شي حاجه. دوكو ما كتلقاش هاد لي كومبيتونس اللي عندهم كيخولولوش انه يخدم شركات
1: ولا يعترف به
0: ويخدم بهم ويديفلوبي. مؤخرا ولينا في ظل هاد الثغرات اللي ولينا كتلقاو، هاد الاختراقات اللي ولاو شركات عارفين بالاهميه ديال هاد الناس هادو، ولاو كيغوكروتيوهم ديرنييرمون. مي شحال هادي كانوا كيجيوني مظلومين. علاش؟ حيت ما كياخذش حقه في سوق الشغل، في مسائل العائدات الماديه على دوك لي كومبيتونس ولا لي كونيسونس اللي عنده. دوكو كانوا كيجيوني مظلومين. نهضروا على الهاكرز الغير اخلاقيين. فمسميتو تعطيك الخبر ديكو شفار، كيحاول انه ما عندوش السلوكيات ديالو، ما كيحنش في الاخر، خصو غير يهاجمك. الهاكرز الغير اخلاقيين كيعتمدوا على واحد لو تيب اللي سميتو سوشيال انجينيرين، لانه كياتاكي الضحيه ديالو نفسيا. يعني ما كيعتمدش على ديزوتي ولا شي حاجه، كيعتمد على انه كيدخل في كونتاكت معاك وكيحاول يهاجمك. راه ملي ما بركتيش على هذا الرابط راه شنو غيوقع لك ولا هذا.
1: يعني كيحاول انه يلعبك على النفسيه ديالك، انه مثلا يهاجمك. فعلا. وكنلقاو بعض المرات انه رسائل ديال راك ربحتي معنا، او لا مثلا راك عندك مخالفه خصك تخلص، او يعني بحال اللي كيشلك انك تفكر.
0: هذا هو السوشيال انجينيرين. دونك كيخربقك وباش انت دوزي لاكسيون. كيقول لك ولا هذا، ولا كيصيفط لك ميساج رد البال الحساب ديالك ديال البنك راه مخترق، دخل بدل كلمات المرور. ديكو كيصيفط لك واحد الباج ديال الميثود كتسمى الفيشينغ. ديكو كيصيفط لك واحد الباج اللي هي مزوره، انت كتدخلي اللوغين والمود باس ديالك ولا هذا، كيوصلوا واحد التكست كيوصلوا له. ديكو حتى هاد الطريقه كاينه، وكاينه بزاف، وعانوا منها المؤسسات البنكيه هاد القضيه ديال الفيشينغ. دونك كيعتمد على هاد القضيه ديال السوشيال انجينيرين، كيحاول ياتاكي الضحيه ديالو نفسيا.
1: يعني اما كيخلعك اما كيطمعك.
0: طبيعه الحال كيخليك يخربقك باش تدوز انت لاكسيون مباشره.
1: هضرت على الفيشينغ اللي هو متعارف عليه، هو كتجيك رابط او لا كتجيك رساله او لا، اللي هو اغلبنا الان عندنا واحد الوعي واحد المعرفه انه عندك ما تكليكيش على اي رابط، عندك يكون بلاتي ما تدخلش لاباج فلان الفلانيه، عندك يكون. ولكن بالرغم من هذا الوعي وبالرغم من هذه المعرفه كنقدروا نطيحوا في الغلط.
0: ديما احنا علاش كنطيحوا في الغلط؟ حيت داك عندنا باقي عندنا داك الحس ديال انك تكتشف وتدوز لاكسيون دغيا وبريك وكيخلعك شنو هذا. دونك باقي كنطيحوا في الغلط. القضيه ديال الوعي الرقمي، واخا عندنا وعي رقمي مازال للاسف كنطيحوا في اغلاط وطرق ديال نصب والاحتيال. الاخطر من ذلك هو مازال كنقولوا بان راه حنايا ما غاديش نكون انا مستهدف في هذه لاكسيون هذه، وانت راك انت عايش لاكسيون، دونك كتقول ماشي انا ما غاديش نكون انا حتى كتوقع لك. ولا مثلا فاش كنكونوا كنهضروا ولا الناس دابا مثلا كيسمعونا في الراديو كيقول صعيب انا ما غاديش نكون أنا. لا انت مستهدف في هذه اللحظه، تقدر تكون مستهدف الا ما كنتيش اليوم غتكون غدا، ولا ما كنتيش انت غيكون خوك غيكون ولدك غادي تكون واحد الشخصيه اللي غتكون قريبه ليك في المحيط ديالك. ديكو خص القضيه ديال الوعي الرقمي تزيد في ظل اننا ولينا التطور الرقمي غادي وكيتزاد الذكاء الاصطناعي
1: وحتى الاستعمال الرقمي وفي الفضاء الرقمي، حنا ولينا متواجدين اكثر في الفضاء الرقمي. شنو الانواع الاخرى ديال الهجمات اللي كاينه؟
0: كاين بارمي لي تيب اللي كاينين بزاف، كاين ديال ديدوس ديال انه انه يطيح لواحد واحد واحد لي سيستيم كيعطي واحد لو نومبر ديال لي ريكويت ولا ديال لي دوموند، كنصيفط له بزاف ديال الطلبات داك السيرفور ما كيكونش قادر انه يرد هذه الكميه الكبيره من الطلبات، ديكو الخدمه كادي كطيح. داكشي علاش كنقولوا ديما سيستيم مالو طايح، علاش على السيستيم ما خدامش. اغلبيه ديال هاد لي سيستيم هادو كيكونوا كيتعرضوا
1: محاولات
0: المحاولات ديال الاختراق.
1: هذه كنلقاوها بزاف مثلا في ابناك الحاجات اللي فيها الخدمات
0: مؤسسات الخدماتية. ديكو هاد الاشياء علاش كيطيحوا بزاف. خلينا من فاش
1: ما كانش بانه كانوا كان اختراق الى كانوا هاد المحاولات ولا هادو، ما كيعنيش انه
0: كيكونوا محاولات اختراق،
1: محاولات اختراق ماشي ناجحه
0: تماما تماما، ماشي بالضروره راه اختراق ناجح، ولكن كيكونوا محاولات. داكشي علاش كنقولوا مؤسسات خاصهم يكونوا حاليا ماشي خاصهم يكونوا ولات من الواجبات انهم يريكريتيو دي هاكر عندهم انسايد المؤسسه ديالو ولا الشركات، خاصه الناس ولاو مجبرين على انهم باش يحميوهم. باغمي لي زاتاك هضرنا على الفيشين، هضرنا على الديدوس، هضرنا على نهضروا حتى على الكلمات المرور اللي كتكون بسيطه، هضرنا عليها كذلك. كاين لي زاتاك باغ ديكسيونير، اتاك باغ ديكسيونير كتلقى واحد هذا الهاكر كتلقى عنده واحد كلمات المرور كبيره فيها واحد الباس دو دوني ديال الملايير ديال كلمات المرور، ديكو كيعطيه مثلا ايميل ديالك كيقول له حاول تلقى لي الكوريسبوندونس ما بين الايميل والمود باس. هذا تيب كاين وكاين بزاف. كاين لي مالوير، كاين لي مالوير. المالوير هو واحد عباره عن برامج كتكون خبيثه، كتكون سكريبتات فيها واحد الطعم ولا فيها
1: هو ما يسمى بفيروسات،
0: فيروس نقدروا نقولوا فيروس وي، ولكن كتلقى فيه واحد برمجيات هي بمجرد ما انك كتكليكي كتعرض للاختراق
1: ولا برمجيات خبيثه
0: طبيعه الحال كتفتح دي بور ولا نوافذ لذاك المخترق باش كيكونوا عنده الصلاحيات انه ياكسيدي البيسي ديالك ولا التليفون ديالك. كاين الرانسوم، حتى هما هاد برامج ديال الفديه، هي بمجرد انني نصيفط لك واحد البرنامج ولا واحد السكريبت، انت بمجرد ما كتبركي عليه كيحاول شنو كيدير كيكريبتي لي دوني ديالك كاريمون، كيطلب منك انك باش ديكريبتيهم خاصك تخلص فيديو. دوكو كتكون
1: يعني كياخذ لك المحتويات ديالك رهينه
0: اكزاكتومون. كانت تعرضت دول كبيره تعرضت لهذا لو تيب هذا ديال الاختراق، هو اختراق مكلف جدا.
1: كاين واحد اختراق من نوع اخر مسمينو زيرو كليك، انت ما يكون عندك حتى ما كليكيتي لا على رابط، ما جاوك فيروسات، ما جاوك والو، ولكن تم اختراقك بنجاح
0: اكزاكتومون. ولكن ماشي كيكون زيرو كليك، ولكن كتلقاك انت كنتي مخشي في اون باز دو دوني ولا معلومات ديالك اللي كاينين في بلاصه اللي تم اختراق ديالها. نعطيك مثال، مثلا الناس اللي يكونوا كيحملوا تطبيقات من بلاصه غير امنه، ماشي من الاب ستور ولا من جوجل بلاي، ولا كيتيليشارجيهم بزاف خاصه على مشاهده مباريات كره القدم ولا الرياضيه بصفه عامه، كتلقى دي زابليكاسيون اللي خطيرين كتلقاهم عندهم طعم اللي سميتيه طعم ولا لغم، اللي كتلقى فيه برمجيات خبيثه واللي كتقدر تدخل خاصه للسمارت فون وكياخذوا معلومات ديالك انت بلا ما كتحس. علاش؟ حيت فاش كتكون كتيليشارجي ديك الابليكاسيون ولا فاش كتكون كتانستاليها كتعطي صلاحيات داك،
1: ونرجعوا لديك القضيه ديال انك ما كتاكسبتي بلا ما كتقرا شنو هما. هذه
0: واحد هي بين قوسين ماشي زيرو كليك، ولكن انت ما كتكونش ديك اللحظه راك عارف بانك
1: ديك اللحظه ما درتيش كليك، ولكن درتيها من قبل. هذه غادي دائما ان الخبراء ديال الامن السيبراني كيعتبروا بانه انك أن تليشارجي التطبيقات هي من أصعب ومن أخطر الأشياء اللي ممكن أنك تديرها في التليفون ديالك، خصوصا أننا كان كان كان أكسبت ولا كان قبلوا الابليكاسيون أو التطبيق بلا ما نقرأوا الشروط وبلا ما نقرأوا شنو هذا التطبيق غادي ياخذ لنا، واش الكاميرا واش الميكرو واش فين كيدو داك المعلومات.
0: كتخزن في قواعد بيانات دي.

0: ديالهم اللي من بعد دي قاعدة بيانات كتولي سوية بزاف، سواء أنه كيتم إعادة بيع ديالها طريقة عادية، لأن يعني معلومات الاسم النسب الرقم الهاتف الإيميل لو سنتر دانتيغي ديالك يكون عندهم، ولا كتلقى غدا براسها دي قاعدة البيانات كتلقاها كتخترق. هضرنا مثلا مجرد انني نعرف الايميل ديالك يقدر نصيفط لك دي زوفر في انترنت، يقدر نصيفط مثلا نهضروا مثلا على هذا المثال اللي عطينا ديال مشاهده مباريات كره القدم ولا الرياضيه. دونك انا كنعرفك انت بعدا اول حاجه راك رياضي كتعجبك الكره، كنصيفط لك دي زوفر ديال الكره، هذا غير مثال. ولا مثلا انت كتسجل في موقع ولا كتسجلي في موقع ديال الشوبينغ، كديري مثلا واحد لاشا
1: كنكون الميولات ديالك والاهتمامات ديالك،
0: دونك داك الباز دو دوني كتولي ساويه فلوس من بعد كتستغل، سواء تعرضات الاختراق ولا طريقة عادية أن داك
1: كيتباعوا البيانات بشكل ودي زعما.
0: واخا
1: واحد الحاجة ما كفهمهاش دائما، يعني واخا أنك تريشارجي لابليكاسيون سواء من أب ستور ولا من بلاي ستور، فكتلقى مثلا أبليكاسيون اللي ماشي محتاج أنها تستعمل الميكروفون، ماشي محتاج أنها تستعمل الكاميرا، ماشي محتاج أنها تستعمل أشياء أخرى، وكتطلبهم لك
0: الصلاحيات. شوف هو في الاول دايرها واش عن قصد ولا عن غير قصد، هذا هو المشكل. الا كان دايرها عن غير قصد فتما كما كنقولوا كاين ان سينو راه هو كاين دي فوا كيقول ما عندي ما نخسر الا زدت طلبت الصلاحيات ديال انها نطلب له الميكرو ولا نطلب له
1: كاميرا
0: ولا نطلب له كذا. نهضروا على واحد القضيه ديال الا طلبت الميكرو ولا الكاميرا ولا شي حاجه، الامر كيعاون الشركات اللي كيديروا الاشهار في لابليكاسيون ديال انها تفهم الميولات ديالك. بمجرد ما انك تعطيك الصلاحيات مثلا فيسبوك ولا انستغرام ولا ولا واتساب
1: بيزنس، اي تطبيق
0: اللي فيه اشهارات، فهو ربما بلا ما تستعمل لما عطيتيش الصلاحيه انك تستعمل الميكروفون ولا الكاميرا ما غاديش تستعمله بحريه.
1: واخا واحد كنت
0: كتكون مجبر باش من بعد
1: باش تقبلوا، لان انت خصك تاخذ ديك الابليكاسيون
0: تماما. وهذه المسائل هذه كتعاونهم حتى في الجينيراسيون ديال الاشهارات.
1: كنسمعوا بزاف انك انت على قبلتي الكاميرا، انه فعلا ربما واتساب او انستغرام ولا اي تطبيق يقدر يصورك وانت ما حش براسك، او يستعمل الميكرو واخا ما تكونش انت دخلتي داك الابليكاسيون. واش هذا الشيء صحيح؟
0: صحيح. ومجرد وشحال من واحد كيقول بانني لا هضرت مثلا في الا هضرت في انستغرام ولا لا هضرت في واتساب راني محمي اكثر مما لا ما هضرتش في مثلا في ابل عاديه، واش غيسمعوني اش كنقول ولا مش كنقولش، ولا تيليجرام ولا سينيال ولا هذا. هذه مسائل ماشي صحيحه. علاش؟ يعني ربما انني نهضر معك بواتساب ابل فكنقدر نحدد الموقع ديالك، كنعرف الاي بي ديالك، كنعرف الدوله ديالك، وكنعرف شحال من حاجه عليك بما في ذلك النوعيه ديال السمارت فون اللي كتستعملي. هذا يكفي انني نعرف انني بمجرد ما نتصل بك نقدر نعرف هذه المسائل كامله، والناس ديال الامن المعلوماتي عارفين كيفاش يخدموا بهذه الامور. دوكو ما تجيناش غريبه الا قلنا
1: لا، ولكن ممكن انه سمارت فون هكا محطوط حدايا يصورني.
0: ممكن بمجرد ما عطيتيني الصلاحيات ديال اننا كنهضروا على مساله ديال الصلاحيات. فاش كنهضر على ان مساله الصلاحيات، التليفون ديالك راه عنده واحد سيري، عنده واحد سيسيون سكون ابل سيسيون. انت فاش كتانستالي التطبيق راه كتفتحي اوتوماتيكمون سيسيون، داك سيسيون راه فيها اتاشي لها كاميرا واتاشي لها شحال من حاجه. انت الوصول ديال الوصول ديالي انا اوتون كو مول لابليكاسيون الميكروفون ولا التليفون، عطيتيني ديك الصلاحيات بحال قلتي لي هاك الساروس ديال الطوموبيل ديالي غنسوقها ولا ما غنسوقهاش. يكون ما تجيناش غريبه بان راه
1: يعني هذه الاشاعه اللي كنسمعوها حقيقيه، ان انت ملي كتعطي ابليكاسيون صلاحيات انه يستعمل التليفون يستعمل الكاميرا راه ممكن يكون راه صورونا مثلا
0: ممكن جدا،
1: او سجلونا او
0: ممكن ماشي ممكن، ولكن احنا كتجينا غريبه تقول وانستغرام اش غيدير بالتصويرات. واش
1: ممكن ولا اكيد
0: الا بغيت مثلا انستغرام مارك زوكربيرغ فهاد اللحظه بغا ياخذ التصويره هذه ممكن
1: مزالي.
0: هذا هو التعبير اللي حنا كنقولوا لا حنا راه ما غاديش حيت كتجيك غريبه ان ولكن انت راه عاطيه الصلاحيات.
1: وهذا هو هذه النقطه اللي بغينا نركزوا عليها. ملي تعطي الصلاحيات انت تسنى اي حاجه
0: تماما. لبسطنا حنا ما نهضروش بانستغرام ولا بواتساب، نهضروا مثلا انا صايبت ابليكاسيون صيفطتها لك استاذ حنان وعطيتيني صلاحيات ديال الكاميرا والميكروفون،
1: صافي معايا هنا،
0: صافي تفهمنا باش ما تجيناش غريبه.
1: صافي
0: اوكي دونك الا بغيت ناخذ هذا راه غادي يكون عندي طريقه كيفاش ناخذ.
1: واخا نقطه اخرى قبل ما نشوف كيفاش نحميو راسنا، نقطه اخرى، الناس اللي كيستعملوا البلوتوث، كيستعملوا اير دروب، كيستعملوا الواي فاي في الاماكن اللي هي عامه، واش كيكونوا اكثر عرضه؟
0: نقطه مهمه. وي جواب ديريكتومون علاش لحقاش انت فاش كتدخل للشبكه ما كتدخلش كتدخل لواحد الشبكه الاسم ديالها شبكه يعني فيها بزاف ديال الناس، دوك الناس انت ما عارفهمش شكون وكتبارطاجي واحد لو ميم ريزو، داك الريزو عنده واحد الخصائص. انت فاش كتكون في واحد الكونسول كنقدر نعرف انت فاش كتدير روكيت مثلا، تسجلتي انت كونيكتي للواي فاي، دخلتي مثلا البنكه ديالك في ديك اللحظه، داك البنكه فاش تبركتي على ارسال ديال تسجيل الدخول، حنا كنسميوه لو باكي، الناس ديال الغيزو غيفهموا داك الباكي، داك الروكيت راه مشات مشفره، يقدر يكون واحد في نفس الشبكه يقدر ياخذ داك التشفير
1: وي طريقها يهزها،
0: كنسميوه المان اند ميدل، كتكون يد في الوسط اللي كيقدر ياخذ داك التشفير ونقدر نعرف اللوغين والمود باس ديالك. دوكو خصنا نردوا البال مع هذه، ما لقاوش اي واي فاي لقينا مفتوح نتلاحوا فيه نعرفوا واش كنديروا مزيان. دو بريفيرونس الا كانت عندي 4 جي تخدم ب 4 جي احسن ليك،
1: خدم داك الشيء اللي عندك، لان بعض المرات كيمشي يخلص قهوه ب 10 دراهم ويبقى جالس
0: كيستغل،
1: ولكن يقدر يكون احنا كنهضروا على انه اي حاجه عندك فهي ثمينه
0: طبيعه الحال، يعني ما تجيش غدا ما تجيكش غريبه كيفاش وصلوا ليك، راه كاين طرق كبيره ومقدر ما تعرفش انت كيفاش وصلت لك.
1: واخا وشنو نديرو؟
0: كلمه المرور تكون شويه معقده، هضرنا على اننا ما نهضروش مع ناس ما كنعرفوهمش، وصلك اس ام اس ولا واتساب هضر معك شي واحد طلب منك شي حاجه واخا كتعرفو جيب التليفون وتاكد من الامر، الروابط ما نبركوش على اي رابط، سوشيال انجينيرين الا هضر معك واحد بواحد الطريقه وحاول يهاجمك ولا حاول يقول لك انك دغيا برك هنا سير هنا دغيا راه ما بقاك والو، هذا حاول تريس ما دير والو، هذا الشيء كامل يكون عندنا واحد وعي رقمي
1: نقولوا باننا كذلك الاير دروب والبلوزوت ردوا البال ما تبقاوش اي حد كتبارطاجيو معاه
0: طبيعه الحال، نهضروا حتى في الحاله ديال انك تعرضتي لاختراق و

0: بغيتي تدخل غير الجيميل ديالك ولقيتيه ما قدرتيش تدخل له، بغيتي تدخل الفيسبوك ديالك لقيت راسك ما تقدرش تدخل له، انستغرام نفس الشيء، الواتساب ديالك. خصك تفهم بانه القانون كيعتبرك ضحيه
1: بطبيعه الحال
0: اللي حنا باقيين ما كنفهموش بان حنا رحنا ضحيه احتيال الكتروني او تصيد الكتروني او ابتزاز. او هضرنا على الثغرات شنو كنقصدوا بها، هضرنا على المهاجمين وانواع الهجمات وحتى انواع ديال المهاجمين. ايوا الحلقه المقبله ان شاء الله غنهضروا ها هو المهاجم دخل شنو الحدود
1: بونو.
0: شكرا لك عبد الحي السعيدي، مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة، وإن شاء الله نتلقوا الحلقة القادمة.
1: شكرا موصول لك أستاذ حنان لجميع المستمعين. شكرا
0: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: Média, حديث المجتمع. فرحان عياش.
2: حديث المجتمع هذه الأيام بمناسبة الذكرى مرور 3 سنوات على زلزال الحوز، الزلزال الذي بقي عالقا في الأذهان وكان في أجمل صوره صور التضامن الشعبي الوطني التي كانت أو أثارت إعجاب حتى من هم في خارج الحدود. من أجل ذلك نعود أيضا إلى الساكنة مجددا لنستقصي عن أحوالهم ونسأل عن إنجاز وأين وصلت كل مشاريع الإعمار. وقبل أن أقدم كل الضيوف الكرام الذين أشكرهم طبيعة الحال على تلبية دعوة البرنامج، قراءة في الأرقام التي ومعطيات قدمتها وكالة تنمية الأطلس الكبير. فبعد 3 سنوات هناك تقدم كبير في إعادة الإعمار، الورش لم ينتهي وانتقل تدريجيا من الإيواء وإعادة البناء إلى التأهيل والتنمية. تم إنجاز 54,425 مسكنا مع أكثر من 3,000 مسكن في طور الإنجاز. صرف أكثر من 7.2 مليار درهم لفائدة الأسر المتضررة لإعادة البناء والتأهيل. استفادت أكثر من 63,000 أسرة من الدعم الاستعجالي بقيمة 2,500 درهم شهريا. تم تأهيل أو إعادة بناء 372 مؤسسة تعليمية مع إطلاق مشاريع إضافية تشمل 1,090 مؤسسة. تم إنجاز 110 مراكز صحية مع انطلاق أشغال مراكز إضافية. أعيد فتح 1,239 مسجدا تتواصل أشغال ترميم المواقع التاريخية. هذه الصورة في أرقام واستنادا كما أسلفت الذكر على وكالة تنمية الأطلس الكبير، الصورة بشكل أدق وأوضح مع بعض من مستمعينا وأيضا من الفعاليات الجمعوية في الحقيقة، لأنهم أيضا نعرفهم منذ 3 سنوات وفي تواصل معهم نشكرهم في كل مرة. نجدد التواصل والتجديد التحية لأهالينا بالحوز، واتباعا أستقبل الأستاذ إجماعا عبد الرحمن الفاعل الجمعوي إقليم الحوز تحديدا تيزي تشكا، وهو من جمعية النحنة. أهلا ومرحبا بك سي عبد الرحمن.
3: السلام عليكم، صباح النور ريحانة.